0: رأى آخرون أن الغياب يعزز الشكوك بشأن صحة مجتبى خامنئي.
1: في لحظة الوداع الأخير للرجل الذي حكم إيران بالحديد والنار لعقود، لم تكن عدسات الكاميرات تبحث عن النعش، بل كانت تحاول دون جدوى اصطياد وجه مجتبى خامنئي، المرشد المتوج والوريث الذي لم يظهر له أثر. ظهر مصطفى ومسعود وميثم أبناء المرشد الراحل إلى جانب النعش، أما مجتبى المرشد الجديد فبقي خارج الصورة. غياب بدا أكبر من مجرد تفصيل بروتوكولي، خصوصا أنه لم يظهر علنا منذ مقتل والده. وسط أحاديث تتحدث اليوم عن دوافع أمنية ومخاوف من استهدافه، وفي مقابل هذا الغياب الذي فتح الباب للشكوك أكثر حول صحة المرشد الجديد الغائب، وقف أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجديد كظل بجوار النعش. اختفى مجتبى عن الأنظار منذ الضربات التي أودت بحياة والده ومزقت دائرته، ومنذ ذلك الحين تضاربت الروايات حول صحته وقدرته الحقيقية على إدارة البلاد التي باتت تشهد تجاذبات كبيرة بين التيارات المتناقضة في هرم السلطة. فهل عدم ظهوره مجرد إجراء أمني مشدد لحماية المرشد الجديد، أم أنه اعتراف صامت بأن إيران تدار اليوم باسم رجل غائب بينما يمسك الحرس الثوري بمفاتيح السلطة دون إعلان؟
0: أعلنت البحرية الأمريكية أنها علقت البحث عن أحد عناصرها. كان قد أعلن عن فقدانه في الأول من يوليو الجاري في بحر العرب، وكان البحار فردا في سرب على حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش، وتعرض لحادث سقوط طائرة هليكوبتر. وأفاد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية بأن جهود البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 100 ساعة وغطت نحو 14 ألف ميل مربع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على اتفاق في الرؤى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية نفى نتنياهو وجود تصدع في العلاقات، لكنه قال إنه يفعل ما يخدم مصالح إسرائيل، بينما ترامب يفعل ما يخدم الولايات المتحدة.
2: الرئيس دونالد ترامب قائد للولايات المتحدة، يفعل ما يخدم بلاده، وأنا قائد لإسرائيل، أفعل ما يخدم إسرائيل. في أغلب الأحيان نلتقي ونتناقش، وكما هو الأمر في أي عائلة أو صداقة قوية قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا اتصالات بوساطة أمريكية لتحديد مفهوم المنطقة الخالية من حزب الله قبل بدء الانسحاب التجريبي من قريتين في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن إسرائيل قدمت للبنان قائمة بأسماء ضباط يشتبه بتسريبهم معلومات لحزب الله، وذلك لمنعهم من المشاركة في الآلية الجديدة. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في انتظار تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتولي زمام الأمور، وفي انتظار الضوء الأخضر من الجيش اللبناني والقيادة الوسطى الأمريكية. كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في وقت لاحق نقاشا أمنيا محدودا. نفى حنا العميل رئيس بلدية ترميش الواقعة بالجنوب اللبناني بشكل قاطع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلدات مسيحية بالجنوب طلبت الانضمام إلى إسرائيل. وأضاف رئيس بلدية ترميش أن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن 15 بلدة مسيحية كانت أصدرت قبل يومين بيانا نفت فيه هذه الادعاءات. وكان نتنياهو قال في مقابلة مع فوكس نيوز إن بعض القرى اللبنانية المسيحية طلبت من إسرائيل أن تضمها إليها.
2: لدينا الكثير من الأصدقاء، وأقول لكم بأننا نهتم بأصدقائنا وبخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط. بعض من المسيحيين في لبنان طلبوا منا فعليا أن ينضموا إلى إسرائيل لأننا نحميهم من قوات حزب الله.
0: ذكرت وسائل أعلام اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت النبطية فوق جنوب لبنان. وقال مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان. بينما تحدثت وسائل أعلام اللبنانية عن قصف الإسرائيلي على بلدة دير سريان في النبطية، كما تحدثت مصادر إسرائيلية عن قيام الجيش بتدمير حي الدورة بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك عقب إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة يوم الخميس الماضي في المنطقة نفسها. أفاد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية بأن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر اليوم الاثنين، على أن تتحول إلى لجنة لتسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع. وأضاف المصدر أن لجنة العمل الحكومية التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. قتل طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم قلنديا شمال القدس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل يبلغ من العمر 16 عاما، مضيفة أن الطفلين آخرين أصيبا بجروح في إطلاق نار إسرائيلي في المخيم. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب من دون تحديد موعد الزيارة. وقالت الرئاسة السورية أن المحادثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وسيرافق ماكرون وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. وستكون زيارة ماكرون الأولى لرئيس دولة كبرى لسوريا منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر عام 2024. قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بحسب ما أفاد مسؤولان طبيان لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدران الطبيان أن مستشفيات المنطقة استقبلت القتلى 16 إضافة إلى نحو 22 جريحا آخرين، في حين أفادت مصادر أخرى بأن الحوثيين شنوا هجوما استمر لساعات في جبل دباس بمديرية حيس.
3: سيدني لليوم طقس جيد 16 درجة ملبن، كمان مشمس درجة الحرارة 16.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. DCCR مار ماتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: منكمل احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. إذن بعد خسارة البرازيل اليوم وعدم تأهلهم للدور 16 من كأس العالم 2026، كان أعلن البرازيلي نيمار اعتزاله اللعب دوليا ليوضع حد لمسيرته المليانة بالتخبطات والأرقام القياسية. إذن نيمار بيعتزل اللعب كرة القدم بعد الأقصاء أمام النرويج. تابعين احنا وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، عطوني رأيكم لكل اللي حبيب كمان يعطينا رأي فيما بيتعلق بالنسبة لتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلغاء البطاقة الحمراء لأحد لاعبي المنتخب الأمريكي، واللي كانت طبعا الفيفا لبت الطلب. فأدي برأيكم هيدا التدخل السياسي من قبل رئيس عزم دولي اليوم التدخل بالرياضة، أدي هذا ممكن يفتح الطريق يعني بالمرحلة اللي جاية لحتى هيك يخلق جو من الجدل، لأنه بالنهاية هل برأيكم السياسي كمان تدخله بالرياضة هيدا أمر يعني بيلغي بشكل أو بآخر هيدا الجو الرياضي أو هيدي الاستقلالية اللي ممكن تكون للفيفا، أو الثقة اللي مفروض تكون يعني أي قرار ممكن تاخده الفيفا مفروض يكون قرار عادل بينعكس على الجميع، مش بس أنه لأن دولة عظمى اليوم دخل رئيسها لحتى يلغي البطاقة الحمراء اللي نعطت لأحد اللاعبين. قديه هيدا بيفقد مصداقية التحكيم أو مصداقية الفيفا؟ خليني أسمع رأيكم على هيدا الموضوع على 02963 02963 3330، لكل اللي عنده أي تعليق بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الفيفا أعطاء بطاقة حمراء لأحد اللاعبين اللي كان ممكن يعني كمان بالمباراة اللاحقة مع المكسيك أنه ما يشارك. فنسمع تعليقكم إذن لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة للقرار لأخذه الرئيس الأمريكي أو تدخل الرئيس الأمريكي في هذه المباراة. رح نكمل احنا وياكم مع الاعتذار اللي كان من خلال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لقدم اعتذاره. إذن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي أصدر مكتبه بيان اللي كان يعني قدم اعتذار على الكلام اللي أدلى فيه، بس هيك برجع بذكركم بما ورد بهذه المقابلة البودكاست وأنتوا عطوني رأيكم فيه. نسمع بأذان.
1: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: هو عم بيقول كايلي. لاحظتوا قدي في حنين مثلا؟ أنا ما بعرف أنا كعسيتها وصلتني. خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم إذن على الهواء على 02963333330. معنا كمان من منطقة بانشبول سيدني معنا جان. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: صباح النور.
3: لما تقولي هرب أو تهرب أو شيء، نحن بكل فخر نعلن أن ربحنا واحد. نحن ما
0: كيف
3: ونقطع الخط ربحنا واحد. نحن النتيجة 2-1 كان، بس 9-0. انت عم تشوهي سمعتنا. لا سوري، يعني هذه هي تشويه للسمعة.
0: مش 2-0.
3: لا مش لا انت وصلتك اخبار يعني. خاطئة. 2-1. لا
0: انا كنت عم بحلم الظاهر. كنت عم بحلم انه تطلعوا بدون شيء، بس بيقولوا عن جد خساره كنت مدويه مثلا للفريق البرازيلي.
3: لا لا الخساره خساره، نحن خدها بروح رياضيه، نحن كثير منفتحين هيك، مش حلوه الشماته هيك بتعرفي انت، روح رياضيه كبيره.
0: بس انا قديه تحملت منكم وقت اللي خسرت ال
3: بروح رياضيه، نحن اعطينيك النصايح، شو بيعطيك الدكتور حمدي دواء الاعصاب هيك، ما شمتنا فيك نحن ابدا.
0: أنا كيف نسيت قله اليوم أنه خسرت البرازيل، يعني شو ممكن تعطيهم ده ولا مشجعي البرازيل؟ على كل عن جد حرام أنه يطلع نيمار، يعني أكيد لاعب كتير قوي بالفريق البرازيلي، اليوم قدم استقالته فاعتزل، أكيد رح يعتزل الرياضة بعد الخسارة المدوية.
3: يعني شو بنعمل، رياضة دايما فيها ربح وخسارة، أنا بس اللي نزلت أكتر على خسارة أستراليا، كنت حابب تربح. أنا كنت لما كنت محودس فيها كنت هيك عم أبصرت بنومي، أستراليا ربحت 2-1 قمت ساعة 4 وشوي طلعت، لا يعني ما فيش في 1-0، بتصلي قول يا رب يتعادله، وفت على القديس هيدا، طلعت من القديس كان صار اللي صار مسامح علي، لو كملت صلاة انه مش بس يتعادلوا كمان يربحوا بالبنالتي.
0: نعم
3: ما كمل بس يتعادلوا، فجيب ربنا اول جزء.
0: ما بعرف انت يمكن ما حضرت هيك التغيرات والتبادلات اللي صارت، انه حدا بيغير عند اخر لحظات الجولر كيبر، انا ما بعرف انه شو
3: كمان في اخطاء ايمي مثل ما قلت انت حكيت الصبح، انه في كثير انتقدوا للمدرب انه كتير غلط يعني بهالاشياء، بس ما بنعمل خلص هذه المباراة فيها لا تقول لك لمصر علني عند الأرجنتين بكرة الثلاثة تقابل هي وياها، فنشوف حظ قداش باتصال. نرجع نخلص من الروح الرياضية، نرجع على روح الحرب وروح الفقر والانتقام. بنيامين نتنياهو ما تفكري انه بحب المسيحية اكتر ما بحب الاسلام او بحب حزب الله، كل العالم عنده ما بيسوى ذات المستوى عنده الا اليهودي، يهودي شخص مفضل بس الغير يهودي مثل بعضها. فنأخذ فرضا، جد نأخذ مثل بقوله بالمحامية، نأخذ جدلا انه طلبوا منه الضيعة المسيحية، بيطلع بيحكي وبيعرف انت شو بتعمل ردة فعل هاي عليهم من قبل حزب الله ومن قبل اللبنانية، يعني فرضا انه سألوها السؤال، هو مفروض يطلع يحكي، بس تعرف قديش عنده محبة وقديش بحب، عم يعمل
0: شبه
3: فتنة
0: واضحة،
3: فتنة وعم بتلعب بي، يعني مثل هالنية غضبوا حزب الله وضربوا كم صاروخ على الضيعة المسيحية، بيقول لهم ها شفتوا الحزب الله عم يضربكم، فما مين الحركش.
0: نعم
3: اسرائيل ما تفكريها
0: انه
3: كثير يعني، بس نحن يمكن المسيحيه شوي هيك محمسين معها، لان يعني بيصير على ما راي عدو صاحبي. فهي رح تدل، لو صار عدو رح تدل عدوي كمان، ما عندها محبه هي ولا عندها السلام.
0: نعم.
3: فهي كل عمرها من ايام داود لهلا ان الحرب عندها وما وقف، شو بعد لهلا ما راح يوقف لابد الأبدين، لأن هني شعارهم هايدي السن بالسن والعين بالعين بحياتهم بتخلص هايدي، ولو طبقناها نحن بالعالم كله لكان نص العالم عورين ونص التانيين عم يأكلوا شاربة. فما بعرفش هايدي بعضهم فيها ما انتقلوا المحبة أو المسامحة أو العيش بسلام، إن شاء الله نتمنى من الرب أنها تصير. وبالنسبة لترامب بسم الله بيتدخل بالكبيرة والصغيرة، يعني بعد يمكن أباس بكرة هذا
0: فضيحة،
3: بيدافع عن كايلي، اللي يمكن كايلي هي أمريكية مش هاي.
0: لا كايلي مينوغ أسترالية.
3: طيب هذا انتقد له شو وحدة أمريكية لبنانية هم ينتقدوا كمان، مش بعيد يعملها يعني ترامب، بس انه الرياضة انه ليش تدخل الهدى هذا البطاقة الحمراء ما بيستهلها هو، وإذا بيستهلها ليش شلولوا إياها بعده، في 100 سؤال هوني.
0: نعم
3: وكمان
0: نعم.
3: هذا إني عم بيعلوا كلهم على المباراة الأرجنتينية إنه كتير طنشوا على ميسي يعني.
0: أي صحيح أنا حضرت المباراة هيدا كنت نهار السبت صباح السبت، عن جد أنه حرام كابيردي ما تربح، حرام، وخاصة يعني أنه في هيدي في إلهم قصة، يلي هالجزيرة هيدي إلى قصة مش هينة، أنه أول مرة بتشارك بالمونديال جايين حتى هني بأفريقيا ما مستمعنين فيها يعني لهالجزيرة، وفي حالة فقر يعني أنه يوصلوا يتحدوا يعني بطل العالم اللي هي الأرجنتين، أنه هيدي شغلة مش هينة يعني كانت 3-2.
3: وبعدين كانت قديمة أن أيام مارادونا فيش كاميرات وتحقيق الهدف فات الجول قطعناها، بس اليوم كاميرات عم تلقط الشعرة إذا في شعرة على بالأرض عم تلقطها، فكلها عم ترجع تبين بالكاميرات وعم تبين بعدين بالتحقيق، بس
0: شو اسمه ما بس كانت اليوم على البرازيلية كانت كتير شفافة.
3: يعني أنت فرشت خلقك يعني رجع قصت شو اسمه كان طلع الضغط معك بي هل نعصت الضغط ومش
0: وتركت اللي يطلعوا ضاع معك صحيح ولا مجهد
3: اوكي وعصت سكر يا
0: شكرا لك جان يعطيك
3: الف
0: ميرسي وانتو كمان شكرا للمداخلة اللي رح تتابع معكم مستمعينا ومع مزيد من تعليقاتكم على الهواء معنا هاني استاذ هاني من لاكيمبا سيدني صباح الخير
4: صباح الخير ست كلود وانا بثني على كلام الشاب اللي قبلي اللي عم بيحكي بالفعل إسرائيل ما بتحب أي إنسان من أي طائفة تاني غير اليهودية وأنا قلت لكم هالشي هذا سابعا على المستمعين الكرام إنه كيف الجيش الصهيوني واليهود نفسهم كيف كانوا يهينوا المسيحيين اللي جايين على كنيسة المهد كيف يبزوا عليهم ويسبوهم ويقولوا رجعوا محل ما جيتوا هدول أجانب هيك كانوا يعملوا فيهم كيف كانوا يعملوا بالعرب هذه من ناحية واللي عم بيتأملوا بإسرائيل هي المنقذ من حزب الله يشيلوا يوقع من مطب يوقع من مطب أكبر للأسف خذ الرياضة بس انه المفروض ما يتدخل بالرياضة الا حكمة والا قوانين المفروض ما يتدخل للأسف
0: شكرا على المداخلة اللي رح نتابعها نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM إذا أعطوني رأيكم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم عم نشوف اللي أثر بقراره أو بتدخله على الفيفا اللي ألغى إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فلورين بالوغان وبيمنحه الضوء الأخضر لحتى يشارك أمام بلجيكا بقرار أثار جدل بعد تقارير حكيت عن تدخل من البيت الأبيض واتصال الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الاتحاد الدولي اتصال هاتفي من ترامب يبطل حمراء فلوغون. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 تعليقاتكم إذا على تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الفيفا كيف شفتوا من وجهة نظركم هيدا الشيء هل ممكن يعزز بالفترة المقبلة مقولة أنه عم بيكون في هونيك هيك تمييز أو تدخل أو عدم مناصفة أو عدم هيك قرارات عادلة ممكن تكون يعني بالمرحلة اللي جاية أنه في ناس بنلغي عنهم البطاقة الحمراء وفي ناس بنعطيها بطاقة حمراء بعين كبيرة فخليني اسمع أنتوا رأيكم بالنسبة لتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار اللي تخذوا التحكيم بإعطاء بطاقة حمراء لأحد اللاعبين اللي رح يخوض مباراة يرجع مع فريق المكسيك خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع هيدا بالإضافة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي تعرض لموجة انتقادات أدت بالنهاية إلى إصدار بيان اعتذار من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على الكلام اللي صدر منه ولكل اللي فاته الكلام الرئيس الوزراء أنه ليه قدم اعتذاره بسبب هيدا الكلام
1: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's
1: a
2: terrific.
0: 2ME. هيدا الكلام اللي أثار هجوم على رئيس الوزراء، وبالنهاية أكيد طبيعي أنه يقدم اعتذاره، وكان مهم تقديم اعتذار لأن هيدا الكلام مش مسموح مش مقبول من موقعه من منصبه اللي هو كرئيس وزراء أستراليا، وطريقة اللي عم يحكي فيها وكيف انجار بالحديث. هلا هي مذيعة ممكن توقعه يعني كمان بالكلام وبالحكي، فهو مفروض يكون عنده هذه الحنكة السياسية ليتنصل من هذا من هيدا السؤال اللي سألته إياه، ولكن لقى كان ظاهر أنه كان سجن فيه وراح فيه للبعيد، وكان هالقد صريح وكان هالقد يعني الطريقة اللي عم بيحكي فيها كمان ما كانت لايقة بحق رئيس وزراء أستراليا.
5: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: من أجل عالم ليس هكذا
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: معكم دايما من راديو توأمية مع زميلة نشأت، نسمع رأيه لنشأت على عدة مواضيع اليوم مثيرة للجدل، انطلاقا من طبعا اليوم أخبار المونديال. الرئيس الأمريكي اللي تدخل لحتى يلغي البطاقة الحمراء اللي كانت انعطت لأحد لاعبين الفريق الأمريكي والمنتخب الأمريكي، واللي رح يرجع يعود لينافس بلجيكا بسابقة هي تعتبر الأولى بتاريخ المونديال. فكيف بتشوف هيدا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي والتدخل الرئيس الأمريكي بالرياضة وبالقرار الفيفا؟
16: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أولا الحمرة ده هي دي بتزبط يعني ازاي بيتعامل اللاعب مع الآخرين. وبعدين دائما الإنسان عندنا الإنسان تبعه لما يتعاقب العقاب مهم جدا. يعني دائما بيحط لك مثلا الإنسان طبيعته لو هو لم يعاقب هتبص تلاقيه يتمادى في الخطأ لأبعد الحدود. حتى في المحبة لما الواحد يعني بتحب حد زيادة عن اللازم تبص تلاقيه بقى مش ما بقتش المحبة زي الأول بتستغل وتبقى مش كويسة. فالإنسان بطبيعته يحب العقاب. حتى بيقولولنا الجنة والنار والحاجات ده هي لسه يعني الحاجات ده العقاب ده مهم جدا للإنسان لأن الإنسان تبعه لو هو ترك لحاله ممكن يعمل كوارث ومصايب. فالبطاقة الحمراء دي مهمة جدا. أول حاجة الحكم بيدي إنذار وإنذار تاني وبعدين بياخد البطاقة الحمراء يعني برا. يعني لازم أنت تحكم عقلك قبل ما تضرب اللي قدامك أو تفكر أنك أنت تكسر له رجله أو تعترضه أو أي حاجة. بتدي لك فترة زمنية بسيطة تفكر قبل ما تعمل أي خطأ. وتدخل الرئيس الأمريكي في حاجات زي هو ماله هو أساسا دي مش شغلته.
0: هو برأيك لأزهار القوة أنه هو قادر يسيطر على كل شيء قرر عن العالم بالرياضة بالسياسة حتى بعد شوي بالفن ما بعرف يعني كمان عنده مشكلة مع النجوم اليوم.
16: ما هي دي النرجسية الخطرة. ما هي النرجسية في ناس نرجسيين وعظماء
0: نعم.
16: وعباقرة ولكن النرجسية ممكن تكون كارثية على الـ على الـ على الـ على صاحب على الإنسان نفسه
0: نعم.
16: ولو عنده هذه القوة بيكون كارثة على الآخرين وخاصة لما تكون مرتبطة بمصير هذا الرجل العالم كله في إيده لسوء الحظ. فهذه النرجسية ربنا أنا بقول نرفع صلاة كل يوم كل يوم كل يوم لتعدي الفترة ده هي بسلام بتاعت الرئيس ترامب أو مثلا تحصل حاجة غير متوقعة يعني.
0: نرجع لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ماله يعني اليوم أكيد قدم هيك من مكتبه قدم بيان اعتذار لأنه بمقابلة بودكاست سئل عمن بيختار ليقيم علاقة مع أو يتزوجها أو يوعدها وطلب منه الاختيار بين كايلي ميناغ نيكول كيدمان أو روندا بيرشمور. بيقول أنه بجرب مقر إقامته رسم أنه هيدا كانت هيدي البودكاست اللي قال تزوجت هلأ تزوجت وما مر على زواج غير 6 شهور لكن المذيعة أصرت على رئيس الوزراء لمعرفة ما إذا كان رح يكون جوابه لو لم يكن متزوج أو شيء. يعني بيقول لهم كايلي مينوغ بكل وضوح وبتقول له إذا رح تتزوج كايلي وتقيم مع علاقة وتوعدها هيدا السؤال. فأجيب كل ما سبق أنه هي رائعة. يعني هيدا طبعا اللي عرض تصريحاته لموجة انتقاد كتير كبيرة اعتبروا أنه لا تليق برئيس للوزراء أنه مفروض يطلع منها بكتير من الحنكة كرجل سياسي مستلم منصب مهم. أنه هيدا طبعا أمر كيف لقيته أنت نشأت؟
16: لا أنا ما سمعتش المقابلة الحقيقة وما عرفش بالزبط قال إيه ولكن هو بيدي رأيه في ممثلة فيقول إن هي رائعة فده شيء يعني
0: بس أنه يقيم معها علاقة
16: يقيم معها علاقة يا لطيف لا لا طيب. يا قلبه لا
0: لا خلينا نسمع لأن احنا شو عم نحكي أنه أكيد رائع كلنا من قول رائعة
16: نعم.
0: حلوة
16: نعم.
0: ومهضومة بس خلينا نسمع الكلام ألبانيزي نسمع
1: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's
1: it's
2: terrific.
0: هل يعقل؟
16: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ احنا في حلم ولا في علم؟
0: لا ابدا ابدا.
16: لا هو راجل كان لازم يقول متجوز
1: يعني. ماري ديت كايلي مينوغ نيكول كيدمان اور روندا بيرتشمول.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie.
2: All of the above.
0: اه اوكي فاكيد ضروري
16: لا مش بس ده قال all of the above يعني كل التانيين والتانيين كمان يعني الراجل نفسه يعني ما عندوش اي مانع يعني لا ده كلام مش واحد مسؤول ودبلوماسي لا لا ده بحتاج ان هو اعتذر خلاص يا ستي من ضمن الحاجات يعني
0: من ضمن الحاجات يلي يعني من صفها بهيك خانة الوعود يلي كذبوا فيها حزب العمال وكمان هيدي كمان من ضمن الاخطاء يلي كمان ارتكبها واللي عندي درجة إعلامية كتير كبيرة.
16: أيوة ده أنت لسه متجوز لك يعني 6 شهور يعني ده كلام ما يتقالش أنت لسه تعتبر في شهر العسل يعني ده كلام لواحد مثلا يكون متجوز وعايش في جحيم وحياته بقى متخربطة آه ممكن ينفس لكن أنت لسه راجل متجوز جديد
0: سترسل سترسل وكتر يعني ما بعرف أنه أكيد هيدي إهانة هالمنصب إهانة لزوجته أو إهانة للسيدات يعني كمان هذا مش مقبول مش مسموح ولا بيعيش
16: وزي ما حضرتك قلتي الطريقة اللي اتكلم بيها كمان طريقة كتير يعني مش مش مش مش حلوة
0: نبرات أبداً. الصوت
16: إحنا عندنا كمان في مصر تم افتتاح الأكتاجون ده الأكتاجون حاجة بقى مكان استراتيجي اللي هو المقر الاستراتيجي لمصر كلها كان افتتاح مهيب جدا كان الرئيس السيسي باين فيه كأنه يعني من آلهة الفراعنة يعني على القبهة والاستقبال واللبس والتكاليف بس قال حاجة مهمة جدا قال إن إحنا هنخلي مصر تعيش دولة فيها حرية وفيها حرية التعبير وحرية الرأي وتعدد الأحزاب وتعدد والبلديات والانتخابات والديمقراطية
0: نعم
16: قلت خير اللهم يجعله خير يعني قلت حرية في مصر يعني فهو وعد بأن هيكون في حياة حزبية هيكون في حرية الإعلام كمان هيركز على الإعلام كل واحد يقول اللي هو عايز يقوله فطبعا ده كلام حلو ولكن التنفيذ هل ده ممكن يحصل في مصر؟ أحب أخذ رأي المستمعين الحقيقة في الحاجة ده هي إنه هو هيعدد الأحزاب يخلي حرية التعبير كل واحد يقول اللي هو عايزه ما حدش يمنع أي حد عن الكلام
0: نعم.
16: فدي قال دي فترة جديدة لازم نعيشها طب ليه ما عشناهاش من 15 سنة مثلا 14 سنة
0: هلأ يكون أفضل من ألا يكون على كل خطوة باتجاه التقدم أو أعطاء حقوق للجميع خلينا نشأة يعني كمان نستقبل معنا اتصالات على الهواء معنا إبراهيم من ياغونا سيدني صباح الخير
8: صباح النور
0: صباح النور
8: كيف الصحة إن شاء الله منيحة
0: الحمد لله بخير تفضل إبراهيم عطينا رأيك
8: رأيي بدون أنا بالنسبة لترامب أفندي هذا دليل أن هذا العالم ماشي وراء القوة الإجبارية يتدخل ليعمل ليشيل كارت أحمر ويخلي اللاعب هذا دليل شو دليل عدل دليل عدالة أكيد ما في لا عدل ولا في عدل بالنسبة لأول برايم مينستر يعني الألبانيزي مع كل الاحترام نحن بأستراليا هون بضل الفوتين ناطروا على الزاوية لأي سياسة مهما كان كبير لذلك اعتذر الزلمة ومشكور كثير بس أنا اللي خايف عليه هو لبنان لبنان هذا البلد اللي 100 شعب مقسم وبيجيك ناس على الام تي في وبيجيبوا بنات أسطار فيقولوا نحن بدنا نشجع الدعارة
9: ونحن لازم نشتغل بالدعارة لنفرج على قدراتنا على مهارتنا. العامة ما عاد في عندهم عايد. يعني هلأ سمير جعجع اللي صار عمره 80 سنة بده ينهي حياته يفتح محطة ام تي في مثل هذه لينهيها بالدعارة؟
0: لا لا شو خاص لا لا لا لا خبص شعبين برمضان. لا مش مزبوط مش مزبوط هيدا كلام مش مزبوط. لا مش مقبول هيدا الكلام مش مقبول هيدا الكلام لا لا شو طلعت طلعت صبية ما بتعرف أوقات الواحد بس يكون عم يعمل مقابلة مع حدا تطلع عم شو بدها تتفوه بتمها طلعت وحكيت هيدا الكلام ورجعت هي اعتذرت وقالت أنه انفهمت أنا بطريقة خطأ وقدمت اعتذارها. شو خاص سمير جعجع بتصريحاتها الصبية اللي طلعت ويمكن أخطأت
9: بمون على هاي المحطة جو معلوف مين هو عم يطلعوهم وبقولوا لهم احكوا هيك وين الإعلام؟ بول ماركت كان رجل محترم كان مثقف بس عمر الوزير إعلام لفقد كرامته فقد هيبته فقد شخصيته. عيب عيب هذا نطلع نحن نقول للعالم بدنا نتاجر بالدعارة ونفرجين على مهارتنا.
0: أوكي شكرا لك على المداخلة. عندك أي تعليق نشأت؟
16: لا اولا دي بتبقى كل حد يطلع يقول رايه الشخصي هو حر هو بيشوف اي حد بيقول اي حاجه هو حر عن اللي قاله هو مسؤول عن اللي قاله فده ما يتعممش على بلد بحالها الدعاره وما الدعاره الحاجات دي هي قال ده رايها هي حرة هي تقول اللي هي عايزاه احنا لا ننتقد يعني ما ننتقدش اللي هي قالته ولكن نقدر نصحح المسار بس مش اكتر لكن احنا نقف على كل كلمة حد قالها مش هنخلص احنا في مسيرة دلوقتي بتعدي بها لبنان مسيرة صعبة مفترق طرق صعب جدا جدا جدا وحساس لدرجة ان اي خطأ بسيط ممكن يوصل البلد إلى حافة الهاوية يعني فكلنا لازم يعني نهدى شوي ونروق هيك ونشوف ونراقب اللي بيحصل حاليا وكلنا نطلب من ربنا إن هو يعدي المرحلة دي هي بسلام.
0: نعم صحيح. شكرا لك نشأت وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 0296-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي دايما فيكم تتواصلوا معنا وتعطونا تعليقاتكم مباشرة عبر هواء تؤمي. مواضيع كتير اليوم كانت معنا لهنهار إن كان اجتماعيا إن كانت رياضيا إن كانت سياسيا وأكثر شيء اليوم اللي عامل كمان ضجة هو تصريحات أو تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحتى يلغي البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين بالمنتخب الأمريكي ويرجع يخوض المباراة مع فريق المكسيك المنتصرة. رح نتابع نحن وياكم مع وائل جسار.

تابعي نحن وياكم مشوارنا بالراديو تؤنية، مشوارنا المتواصل برفقتكم 24 على 24 ساعة مع زميلي ماريا منصور اللي رح تنضم لكم بعد أخبار الساعة 11. أنا بدوري بدي أتمنى لكم بداية أسبوع تكون حملي لكم الصحة والسلامة وكل الخير لكل المستمعين الأحبة اللي رافقونا من الفترة الصباحية، ومستمعين توأمي اللي دايما بيتابعونا ضمن برامجنا المتواصلة 24 على 24 مع التغطية الإخبارية الشاملة اللي بتترافق معكم على مدار وعلى رأس كل ساعة. لحظات من الوقت من بعدها رح نتابع أخبار أستراليا، وكان اليوم أكتر شيء تسليط الضوء

0: بإنفلونزا طيور، إصابة إنفلونزا طيور اليوم بإصابة بسيدني، وصارت الحالات واللي ارتفعت لست إصابات بالإنفلونزا الطيور، أول إصابة بسيدني. وكرمال هيك عم بيكون في تحذير من قبل السلطات عدم الاقتراب من أي طير أو تبلغوا عن أي طير شفتوه بالبارك على الطرقات، تبلغوا عنه لأن أكيد مثل ما شفتوا خوفا وتحسبا من انتشار انفلونزا الطيور. اليوم اكيد السلطات عم بتتابع هيدا الامر بدقه، وكمان عم بيطلبوا عدم تخزين البيض بشكل كتير كبير داخل البيوت. رح نتابع نحن ويكون مع استراحه قصيره ومنتابع من بعدها جولتنا مع الاخبار. تضلوا بخير. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 24/7 on the hour every hour.
2: First 2ME Australia News. ABC News. Tonight, Connor with the top stories. Just a warning, this has distressing details. Police sources have confirmed to the ABC cannibalism will form part of an investigation into the death of a child on the New South Wales Central Coast. A woman walked into the Wyong police station on Saturday, triggering a welfare check. Officers then searched a unit at Wyong where they found the body of a four-year-old boy. 32-year-old woman was charged with domestic violence, murder and refused bail. The state's Department of Communities and Justice says it had previous contact with the family. Prime Minister Anthony Albanese's apologised for comments he made about Australian pop star Kylie Minogue on a podcast last week. He was asked to play a game of shag, marry or date with a trio of female celebrities, but after initially refusing, he then went along with it and suggested he would shag Kylie Minogue. Some crossbench MPs have criticised the Prime Minister, calling his comments inappropriate and disrespectful. And Norway's just posted one of its all-time great FIFA World Cup victories, beating Brazil, which has historically been a powerhouse team. Norway's superstar striker Erling Haaland scored 2 goals. The result means it's the first time in decades that Brazil hasn't reached the quarterfinals of the soccer tournament. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: تحية كبيرة لكل مستمعينا بأستراليا، ويمكن بهاللحظة في ناس بالشغل، ناس بالطريق رايحة بركة على شغل أو شي مشوار، وناس بالبيت وين ما كنتوا. نحن معكم وإن شاء الله منكون رفقة حلوة لإلكن بهالنهار وهلأ بهالأربع ساعات. رح نبلش مع النجم وائل كفوري، سألوني، رح نسمعه مع بعض.
4: سألوني سألوني شو مغير فيني، لك صوتي وجهي

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: معكم بنكمل مشوارنا وبننتقل لأحوال طقس اليوم التنين بسيدني غائم بالإجمال وممطر كمان بنسبة عالية، درجة الحرارة 17 و15 درجة على صعيد ملبورن. أما ببيروت فطقسنا حار جدا بتوصل درجات الحرارة لل 30. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا وبرجع لكم. Get the news first from 2ME.
1: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكاشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: يوم الاثنين 6 من شهر تموز بلش أسبوع جديد وإن شاء الله بيكون مليان خير نجاح وأخبار حلوة للجميع. مع بداية هيدا الأسبوع منذكر بأهمية الاهتمام بصحتنا وصحة كل اللي حوالينا لأن الصحة بتبقى أغلى نعمة. منكمل نحن وياكم مشوارنا وبعد الاستراحة رح نكون برفقة يارا غير الناس.
1: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصفه وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: بخبر جديد منشوف أعلنت ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب انطلاق رحلتها لتمثيل لبنان بمسابقة ميس وورلد، معبرة عن فخرة بهذه الخطوة استعدادا للمشاركة بالمسابقة اللي رح تستضيفها فيتنام بين 9 آب و 5 أيلول بمشاركة أكثر من 130 دولة. تمثيل لبنان بهيك محافل عالمية طبعا مسؤولية كبيرة، والرهان ما بيكون بس على الجمال إنما على الحضور والثقافة والمشروع الإنساني اللي بتحمله كل متسابقة بيناتهم. ورح تتضمن المسابقة سلسلة من التحديات، من عروض الأزياء والمواهب إلى النشاطات الرياضية والمشاريع الإنسانية ضمن مبادرة Beauty with a Purpose، فيما تعتبر هيدي أول مرة تستضيف فيها فيتنام مسابقة Miss World. نتمنى كل التوفيق لبيرلا حرب، وإن شاء الله تقدر تترك بصمة حلوة وهيك تشرف لبنان على المسرح العالمي. من كمان نحن وياكم بأجمل مشوار وببداية مشوارنا، يعني بعد عنا وقت طويل قدامنا نقضي سوا، فخليكم معنا للآخر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
3: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني كل صباح.
1: Wake up.

0: خلونا نوقف شوي مع الأخبار مستمعينا ونرجع بعد دقايق لنكمل الأغاني والمواضيع كلها يلي رح نحكي فيها. هلأ بننتقل لأخبار الساعة 12 عبر 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, sir. That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحباً، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكداً مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة.

0: واشنطن تؤكد استعداد دول في الناتو للمشاركة في حماية مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحري. اتصالات بين بيروت وتل أبيب تمهيدا للانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وإسرائيل تتوعد بعمل حازم ضد أي تهديدات. مصادر سكاي نيوز عربية تؤكد أن لجنة متابعة العمل الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها اليوم. النرويج تقصي البرازيل من مونديال 2026 بالفوز عليها بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى ربع النهائي. نقلت مراسلتنا عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن عددا من دول حلف الشمال الأطلسي أبدت استعدادها للمشاركة بقدراتها في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن ملفي مضيق هرمز وحماية حرية الملاحة البحرية سيطرحان للنقاش خلال قمة حلف الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. كما قالت مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة الناتو الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. أثار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده موجة من التساؤلات، وذلك رغم حضور ثلاثة من أشقائه. وبينما عزى البعض غيابه إلى اعتبارات أمنية، رأى آخرون أنه يثير مزيدا من الشكوك حول حالته الصحية.
1: في لحظة الوداع الأخير للرجل الذي حكم إيران بالحديد والنار لعقود، لم تكن عدسات الكاميرات تبحث عن النعش، بل كانت تحاول دون جدوى اصطياد وجه مجتبى خامنئي المرشد المتوج والوريث الذي لم يظهر له أثر. ظهر مصطفى ومسعود وميثم أبناء المرشد الراحل إلى جانب النعش، أما مجتبى المرشد الجديد فبقي خارج الصورة. غياب بدا أكبر من مجرد تفصيل بروتوكولي، خصوصا أنه لم يظهر علنا منذ مقتل والده. وسط أحاديث تتحدث اليوم عن دوافع أمنية ومخاوف من استهدافه، وفي مقابل هذا الغياب الذي فتح الباب للشكوك أكثر حول صحة المرشد الجديد

0: الغائب. وقف أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجديد كظل بجوار النعش. اختفى مجتبى عن الأنظار منذ الضربات التي أودت بحياة والده ومزقت دائرته، ومنذ ذلك الحين تضاربت الروايات حول صحته وقدرته الحقيقية على إدارة البلاد التي باتت تشهد تجاذبات كبيرة بين التيارات المتناقضة في هرم السلطة. فهل عدم ظهوره مجرد إجراء أمني مشدد لحماية المرشد الجديد، أم أنه اعتراف صامت بأن إيران تدار اليوم باسم رجل غائب بينما يمسك الحرس الثوري بمفاتيح السلطة دون إعلان؟
1: أعلنت البحرية الأمريكية تعليق البحث عن أحد عناصرها بعد الإبلاغ عن فقدانه في الأول من يوليو الجاري في بحر العرب. وكان البحار أحد أفراد سرب على متن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش، وتعرض لحادث سقوط مروحية. وأفاد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية بأن جهود البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 100 ساعة وغطت نحو 14,000 ميل مربع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق في الرؤى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية نفى نتنياهو وجود أي تصدع في العلاقات بين البلدين، لكنه قال إنه يعمل بما يخدم مصالح إسرائيل، فيما يعمل ترامب بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.
2: الرئيس دونالد ترامب قائد للولايات المتحدة، يفعل ما يخدم بلاده، وأنا قائد لإسرائيل أفعل ما يخدم إسرائيل. في أغلب الأحيان نلتقي ونتناقش، وكما هو الأمر في أي عائلة أو صداقة قوية قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول.
1: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا اتصالات بوساطة أمريكية بهدف تحديد مفهوم المنطقة الخالية من حزب الله، وذلك قبل بدء الانسحاب التجريبي من قريتين في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن إسرائيل قدمت إلى لبنان قائمة بأسماء ضباط تشتبه في تسريبهم معلومات إلى حزب الله لمنعهم من المشاركة في الآلية الجديدة. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في انتظار تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتولي زمام الأمور والحصول على الضوء الأخضر منه ومن القيادة الوسطى الأمريكية. نفى حن العميل رئيس بلدية ترميش في جنوب لبنان بشكل قاطع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب بلدات مسيحية في الجنوب الانضمام إلى إسرائيل. وأضاف رئيس البلدية أن مجرد التفكير في مثل هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن 15 بلدة مسيحية أصدرت قبل يومين بيانا نفت فيه هذه الادعاءات. وكان نتنياهو قد قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن بعض القرى المسيحية من جنوب لبنان طلبت من إسرائيل ضمها إليها.
2: لدينا الكثير من الأصدقاء، وأقول لكم بأننا نهتم بأصدقائنا وبخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط. بعض من المسيحيين في لبنان طلبوا منا فعليا أن ينضموا إلى إسرائيل لأننا نحميهم من قوات حزب الله.
1: ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت النبطية فوق جنوب لبنان. وقال مراسلنا إن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان، بينما تحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن قصف إسرائيلي على بلدة دير سريان في النبطية. كما تحدثت مصادر إسرائيلية عن قيام الجيش بتدمير حي الدورة بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك عقب إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة يوم الخميس الماضي في المنطقة نفسها. أفاد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية بأن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر اليوم الاثنين على أن تتحول إلى لجنة لتسيير الأعمال بشكل مؤقت إلى حين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع. وأضاف المصدر أن لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. قتل طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم قلندي شمال القدس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل يبلغ من العمر 16 عاما، مضيفة أن الطفلين آخرين أصيبا بجروح في إطلاق نار إسرائيلي في المخيم. تتفاقم أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية وسط عجزها عن استيعاب المزيد من العملة، مع استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال فائضها بقرار سياسي. وتنعكس هذه الأزمة على حركة التجارة والاستيراد في ظل اعتماد السوق الفلسطينية على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.
3: كل شيكل يدخل صندوق متجر سعدي هذا قد يتحول إلى عبء جديد بعدما باتت البنوك الفلسطينية عاجزة عن استيعاب المزيد من العملة الإسرائيلية في ظل استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال فائضها بقرار سياسي. فصعوبة إيداع الشيكل باتت تربك عمل سعدي وتعقد عمليات الشراء والاستيراد في وقت تعتمد فيه السوق الفلسطينية على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاتها خاصة الغذائية منها.
4: الاقتصاد الفلسطيني في خطر نتيجة حكومة هذا الاحتلال، أنه نحن لا نستطيع إيداع نقود في البنوك، وعدم وجود هذه الآلية سيعرض السلة الغذائية الفلسطينية للخطر لعدم تمكن المستورد الفلسطيني من توفير هذه السلة للمواطن.
3: وتضاف أزمة تكدس الشيكل على حالة ركود غير مسبوقة بفعل الحصار المالي والإغلاقات والحواجز العسكرية الإسرائيلية التي قيدت حركة
5: المواطنين. استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: للتنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nazil.
2: Way back. Nazil.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لكل الموجودين معنا أهلا وسهلا فيكم، أو يلي عم بينضموا لنا هلا إذا بعدوا فنجان القهوة حتكون يا محليها هالرفقة، وإذا خلصت القهوة ولا يهمكن، نحن مكفيين بالموسيقى، الكلمة الحلوة، الأغاني يلي بتنال كل أعجابكن. ساعة جديدة بلشناها مع أسمهان وسمعنا مزيج منوع، هلأ كنا مع هشام الحج وحنتابع بهيدي الأجواء الحلوة برفقتكن. منرجع مذكر بحالة الطقس لليوم، بيسدني ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 17 و 15 درجة مئوية على صعيد ملبورن، وهون ببيروت بتوصل الحرارة لل 30 درجة. بنكمل بعد البريك، خليكن على السمع.
1: Check them out.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل، أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.

وبهالجولة الحلوة مكملين معكم مستمعينا، وهلأ مع أغاني الزمن الجميل بننتقل للسيدة فيروز، يا جسرا خشبيا.

0: نتوقف شوي عن أغانينا الحلوة مستمعينا، لأنه الراديو مش بس موسيقى، كمان منواكبكم بكل جديد. فرح نترككم مع نشرة أخبار الساعة واحدة عبر 2ME أستراليا، ومن بعدها منرجع.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Ted O'Connor with the top stories. Australia and Fiji have signed a major new defence alliance, which could have big implications if conflict engulfs the region down the track. The agreement declares that both countries would both, quote, act to meet the common danger if the other comes under attack. It's similar to a landmark treaty Australia signed with Papua New Guinea last year. It's the latest step in the government's efforts to build a web of treaties in the region, and experts say Australia's keen to counter China's influence in the Pacific. A suburban Aussie rules club in Melbourne wants authorities to look at the way cricket pitches are covered on footy grounds after a horrific head injury during a match on the weekend. Epping player Nathan Fitzgerald is receiving end-of-life care after he was critically injured during a game. The club says he clashed heads with a fellow teammate, then copped a knee or boot to the head before hitting his head on the hard cricket pitch in the middle of the oval. And just a warning, this last story contains some particularly distressing details. New South Wales police are

0: واشنطن تؤكد استعداد دول في الناتو للمشاركة في حماية مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية. مصادر سكاي نيوز عربية تؤكد أن لجنة متابعة العمل الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها اليوم. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف، هجمات روسية تضرب كييف وثماني مقاطعات أوكرانية، وسيفاستوبول بلا كهرباء إثر هجوم أوكراني. النرويج تقصي البرازيل من مونديال 2026 بالفوز عليها بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى ربع النهائي. نقلت مراسلتنا عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن عددا من دول حلف الشمال الأطلسي أبدأ استعداده للمشاركة بقدراته في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن ملفي مضيق هرمز وحماية حرية الملاحة البحرية سيطرحان للنقاش خلال قمة حلف الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. كما قالت مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على هامش قمة الناتو الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي. أثار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده موجة من التساؤلات، وذلك رغم حضور ثلاثة من أشقائه. وبينما عزى البعض غيابه إلى اعتبارات أمنية، رأى آخرون أنه يثير مزيدا من الشكوك حول حالته الصحية.
1: في لحظة الوداع الأخير للرجل الذي حكم إيران بالحديد والنار لعقود، لم تكن عدسات الكاميرات تبحث عن النعش، بل كانت تحاول دون جدوى اصطياد وجه مجتبى خامنئي المرشد المتوج والوريث الذي لم يظهر له أثر. ظهر مصطفى ومسعود وميثم أبناء المرشد الراحل إلى جانب النعش، أما مجتبى المرشد الجديد فبقي خارج الصورة. غياب بدا أكبر من مجرد تفصيل بروتوكولي، خصوصا أنه لم يظهر علنا منذ مقتل والده. وسط أحاديث تتحدث اليوم عن دوافع أمنية ومخاوف من استهدافه، وفي مقابل هذا الغياب الذي فتح الباب للشكوك أكثر حول صحة المرشد الجديد الغائب، وقف أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجديد كظل بجوار النعش. اختفى مجتبى عن الأنظار منذ الضربات التي أودت بحياة والده ومزقت دائرته، ومنذ ذلك الحين تضاربت الروايات حول صحته وقدرته الحقيقية على إدارة البلاد التي باتت تشهد تجاذبات كبيرة بين التيارات المتناقضة في هرم السلطة. فهل عدم ظهوره مجرد إجراء أمني مشدد لحماية المرشد الجديد، أم أنه اعتراف صامت بأن إيران تدار اليوم باسم رجل غائب بينما يمسك الحرس الثوري بمفاتيح السلطة دون إعلان؟
0: أعلنت البحرية الأمريكية تعليق البحث عن أحد عناصرها بعد الإبلاغ عن فقدانه في الأول من يوليو الجاري في بحر العرب. وكان البحار أحد أفراد سرب على متن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش، وتعرض لحادث سقوط مروحية. وأفاد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية بأن جهود البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 100 ساعة وغطت نحو 14 ألف ميل مربع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق في الرؤى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية نفى نتنياهو وجود أي تصدع في العلاقات بين البلدين، لكنه قال إنه يعمل بما يخدم مصالح إسرائيل، فيما يعمل ترامب بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.
2: الرئيس دونالد ترامب قائد للولايات المتحدة، يفعل ما يخدم بلاده، وأنا قائد لإسرائيل أفعل ما يخدم إسرائيل. في أغلب الأحيان نلتقي ونتناقش، وكما هو الأمر في أي عائلة أو صداقة قوية قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول.

0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا اتصالات بوساطة أمريكية بهدف تحديد مفهوم المنطقة الخالية من حزب الله، وذلك قبل بدء الانسحاب التجريبي من قريتين في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن إسرائيل قدمت إلى لبنان قائمة بأسماء ضباط تشتبه في تسريبهم معلومات إلى حزب الله لمنعهم من المشاركة في الآلية الجديدة. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في انتظار تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتولي زمام الأمور والحصول على الضوء الأخضر منه ومن القيادة الوسطى الأمريكية. نفى حنا العميل رئيس بلدية ترميش في جنوب لبنان بشكل قاطع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب بلدات مسيحية في الجنوب الانضمام إلى إسرائيل. وأضاف رئيس البلدية إن مجرد التفكير في مثل هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن 15 بلدة مسيحية أصدرت قبل يومين بيانا نفت فيه هذه الادعاءات. وكان نتنياهو قد قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت من إسرائيل ضمها إليها.
1: لدينا الكثير من الأصدقاء، وأقول لكم بأننا نهتم بأصدقائنا وبخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط. بعض من المسيحيين في لبنان طلبوا منا فعليا أن ينضموا إلى إسرائيل لأننا نحميهم من قوات حزب الله.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه هجم مجموعة من عناصر حزب الله قرب المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وأفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة برعشيت، فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية تعرض بلدة دير سريان في قضاء النبطية لقصف إسرائيلي. أفاد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية بأن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر اليوم الاثنين على أن تتحول إلى لجنة لتسيير الأعمال بشكل مؤقت إلى حين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع. وأضاف المصدر أن لجنة العمل الحكومية التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. شن الطيران الإسرائيلي غارة فجر اليوم استهدفت شقة سكنية بالقرب من المستشفى الأردني في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وبحسب الإعلام الفلسطيني أسفرت الغارة عن سقوط قتيلين على الأقل وعدد من المصابين، كما أسفرت غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية عن سقوط قتيلين في منطقة السامر شرقي مدينة غزة. قتل طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم قلنديا شمال القدس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل يبلغ من العمر 16 عاما، مضيفة أن الطفلين آخرين أصيبا بجروح في إطلاق نار إسرائيلي في المخيم. يتراكم فائض الشيكل في الجنوب أو في البنوك الفلسطينية يوما بعد يوم مع استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقباله. أزمة تتجاوز القطاع المصرفي لتطال التجارة والاستيراد والقدرة الشرائية في الأراضي الفلسطينية.
2: كل شيكل يدخل صندوق متجر سعدي هذا قد يتحول إلى عبء جديد بعدما باتت البنوك الفلسطينية عاجزة عن استيعاب المزيد من العملة الإسرائيلية في ظل استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال فائضها بقرار سياسي. فصعوبة إيداع الشيكل باتت تربك عمل سعدي وتعقد عمليات الشراء والاستيراد في وقت تعتمد فيه السوق الفلسطينية على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاتها خاصة الغذائية منها.
3: الاقتصاد الفلسطيني في خطر نتيجة حكومة هذا الاحتلال، أن نحن لا نستطيع إيداع نقود في البنوك، وعدم وجود هذه الآلية سيعرض السلة الغذائية الفلسطينية للخطر لعدم تمكن المستورد الفلسطيني من توفير هذه السلة للمواطن.
2: وتضاف أزمة تكدس الشيكل على حالة ركود غير مسبوقة بفعل الحصار المالي والإغلاقات والحواجز العسكرية الإسرائيلية. التي قيدت حركة المواطنين والبضائع وأضعفت القدرة الشرائية، الأمر الذي ينذر بانهيار القطاع الخاص الذي بات رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الوحيد للعمال بعد منعهم من العمل في إسرائيل.
4: الإيداع لازم يكون في حل، والفيزا مش عملية. حتى الفيزا لما طرحوا قصة الفيزا برضو مش عملي. هي يعني أنا لما بدي أودع بدي أودع بحكي لك لا، ممنوع تودع أكثر من 5000 شيكل مثلا في الشهر. في منشآت كتير سكرت وفي ناس هاي على الطريق.
2: بدأت الأزمة منذ اندلاع حرب غزة، ومنذ ذلك الحين واصل المبلغ المتكدس ارتفاعه حتى تجاوز اليوم 17 مليار شيكل.
1: هنا يتحول الشيكل من عملة للتداول إلى عبء على الاقتصاد الفلسطيني. تصبح الأزمة أكبر من تكدس أوراق النقدية وأثقل من أن يتحملها الاقتصاد الفلسطيني المنهك. فالقطاع الخاص الرافعة الوحيدة المتبقية للاقتصاد الفلسطيني أصبح يترنح كما تترنح هذه الأسواق بمرتادين بلا قوة شرائية. فراس في سكاي نيوز عربية، رام الله.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط في وقت سابق أمس الأحد محاولة عشرات الإسرائيليين عبور الحدود إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن قواته هرعت إلى الموقع ومنعتهم من العبور قبل أن تعتقلهم. وأضاف الجيش في بيان أن المعتقلين سلموا إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية، مدينا محاولتهم عبور الحدود، ووصف الحادث بأنه خطير ويشكل جريمة جنائية تعرض قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين للخطر. أثار مقطع مصور جمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بسلفه محمد الشيع السوداني في مجلس عزاء جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
5: برجع لعندكم مستمعينا، وخلينا نبلش هالساعة الجديدة بشي حلو في حب وحنين وسؤال يمكن كل حدا قاله بقلبه يوما ما: كيفك يا حب مع رويد عطيه؟

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
0: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بياخذ العقل، يعني الها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: اشتقت لك
1: حبيبي اشتقت لك صدقني يا قلبي كل شي بيزعل.
2: من أجواءنا الحلوة مع جوزيف عطية منكمل بمشوارنا ومنروح نرجع نذكر بأحوال الطقس لليوم الاثنين 6 جولاي بسيدني. ممطر، درجة الحرارة 17 و 15 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت بتوصل الحرارة لل 30 درجة مئوية. استراحة صغيرة ومنكون معكم.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: كان معنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغنيته بتلوموني ليه، من الأغاني اللي بعدها محافظة على مكانتها بقلوب كل الناس. وهلأ بنتقل معكم للخبر حبيت أتوقف عنده. عم يستعد البوب ستار رامي عياش لأحياء حفل ضمن مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي نهار الجمعة 21 آب، حيث رح يقدم مجموعة من أشهر أغاني وسط أجواء صيفية. ودعت الجهة المنظمة يعني الحضور لا يلبسوا اللون الأبيض. من جهة تانية بيلتقي زياد برجي جمهوره بالأردن نهار الجمعة 24 تموز بحفل غنائي بفندق هيلتون البحر الميت، وبيقدم خلاله باقة من أبرز أغاني المحبوبة. يعني موسم الصيف بلبنان والعالم العربي بعده حافل بالحفلات، والحلو انه نجومنا اللبنانيين عم بيكملوا حضورهم القوي، عم بيلتقوا بجمهورهم وين ما كان، وان شاء الله تكون كل هالسهرات مليانة فرح وموسيقى حلوة. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: لكن معنا سوبر ستار رغب علامي انت الدنيا غنيته الجديدة سمعناها سوا. وكمان بحب خبركن انه اطلق اغنية بعد اجدد اسمها متاجية لتكون تاني اغنيات البومو، واختار هالمرة اللون اللبناني بغنية بتحكي عن تقلبات المزاج بالعلاقة العاطفية. هيدي كلنا معروفين فيها. رغب عم يعتمد اسلوب حلو باصدار غنيات الالبوم واحدة ورا التانية، وهيدا بيعطي كل غنية حقها وفرصة توصل للجمهور قبل ما ينزل العمل اللي بعده. واضح دي رغب بعد محافظ على حضوره دايما باستمرار، وعم بيعرف كيف يجدد أعماله يضل قريب من ذوق جمهوره بكل إصدار جديد. رح ناخد وقفة صغيرة مع البريك، وأنا برجع لعندكم مستمعينا مع جولة حلوة كتير من الأغاني رح نسمع خلالها لكلودا شمالي، إليسا وسعد المجرد بديو سوا، محمد حماقي، نانسي عجرم، ونختم مع نصيف زيتون تالت ساعة من مشوارنا.
1: Turn my music high. 2ME music. Only the best music.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: لا تعرفوا دايما شو عم بيصير حواليكم مستمعينا، خليكن معنا. هلأ موعدنا مع نشرة أخبار الساعة 2 برفقة راديو 2 أستراليا، وبعدها منرجع لعندكم ومنكمل بأحلى الأغاني.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. Australia and Fiji have signed a major new defence alliance, which could have big implications if conflict engulfs the region down the track. The agreement declares that both countries would both, quote, act to meet the common danger if the other comes under attack. It's similar to a landmark treaty Australia signed with Papua New Guinea last year. It's the latest step in the government's efforts to build a web of treaties in the region, and experts say Australia's keen to counter China's influence in the Pacific. A suburban Aussie rules club in Melbourne wants authorities to look at the way cricket pitches are covered on footy grounds after a horrific head injury during a match on the weekend. Epping player Nathan Fitzgerald is receiving end-of-life care after he was critically injured during a game. The club says he clashed heads with a fellow teammate, then copped a knee or boot to the head before hitting his head on the hard cricket pitch in the middle of the oval. And just a warning, this last story contains some particularly distressing details. New South Wales police are investigating whether cannibalism was involved in the death of a 4-year-old boy on the state's central coast. Officers found the boy in a unit in Wyong during a welfare check after a woman visited a local police station. That 32-year-old woman's been charged with domestic violence murder. Police say the boy was discovered with confronting injuries and are appealing for more information

0: الإستراتيجية بين لبنان وإسرائيل والوضع في غزة. في آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، بدأت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي. في المواقف السياسية الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب، لكنه ممكن وإنه لا سلام بين الجانبين. أضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين. وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول كبير أمريكي أن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء. من العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيين استشهد وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبية مدينة غزة. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر، ماذا في آخر المستجدات؟
1: والهدوء أعتقد هو عنوان 24 ساعة الماضية، والولايات المتحدة تبني على ما يبدو على هذا الهدوء في مضيق هرمز. مضيق هرمز حسب كافة التصريحات الإعلامية الأخيرة على الأقل متوفرة في الولايات المتحدة يشهد هدوءا ملحوظا. بلومبرغ اليوم قبل ساعات فقط في تقارير إخبارية لها تؤكد أن هناك 6 ناقلات نفط وغاز تمكنت من العبور دون مشاكل تذكر. مصادر أمريكية أيضا تتحدث في الساعات القليلة الماضية هناك هدوء تام واضح وحركة جد نشطة للمرور في المسار الجنوبي، ويقصد بها الممر أو المسار الملاحي البحري القريب من عمان. وبالتالي هذا الهدوء الذي لوحظ على الأقل في واشنطن منذ 48 ساعة يأتي كما يبدو نتيجة لاتفاق سابق بين الإيرانيين تتذكر والأمريكيين قبل يومين تحدثنا بإسهاب عنه. الطرفان أكد أنهما بحاجة لاحتفالات 250 في أمريكا تحتاج لهدوء على الأرض، والإيرانيون بسبب تأبين أيضا محتاجون لهدوء. بالتالي هذا الهدوء الآن ينقله الرئيس الأمريكي كنجاح ولا شك إلى أنقرة، غدا ينطلق بطائرته نحو تركيا وسيطرح مضيق هرمز. والأهم الآن أن دول أوروبية تريد أن تشارك وتتقدم على ما يبدو وللمشاركة. تتذكر أيضا أن الأوروبيين في بداية هذه الحرب لم يريدوا أن يكونوا جزءا منها. المشهد بدأ يتغير ويبدو أن الرئيس الأمريكي يبني على هذا النجاح على الأرض في هرمز كي يطلب أو يحاول استغلال أي نفوذ أوروبي مستقبلا، خصوصا فيما يخص بالمسائل الفنية في مياه مضيق هرمز لتنحية تلك الألغام التي تشكل خطرا حقيقيا على الملاحة هناك. ولكن واضح أيضا من مفهوم أمريكي على الأقل رغم الصمت والهدوء الذي نلاحظه في البيت الأبيض، نلاحظ أيضا أن الأمريكيون يبنون على ما يتحقق الآن على الأرض يعتبر نجاحا ولو نسبيا، مع تخوف أحمد أن بعد انتهاء أو بمجرد انتهاء فترة احتفالات رسمية للتأبين للمرشد الأعلى في إيران ربما تعود طهران إلى نفس سياساتها، وهذا تخوف أمريكي حقيقي. نعم. لأنه يهدد بشكل مباشر مذكرات التفاهم إذا ما حدث هذه العودة لاستهداف، خصوصا استهداف السفن بشكل خاص.

0: حول بنود المذكرة من جديد، كان هناك تعليق لقاليباف قال بأن طهران أكدت لواشنطن على مسألة وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها، فيما يبدو أنها إشارة إلى مسألة لبنان. نعود معك للتذكير بآخر المواقف الأمريكية حيال مسألة لبنان تحديدا ناصر.
1: واليوم لم يصدر جديد، لكن لبنان يتصدر أولويات وأجندة هذا الرئيس. ولنقل لبنان يعود إلى البيت الأبيض بعد انتهاء المحادثات اللبنانية قبل أيام في واشنطن. الآن يعود مع نتنياهو، زيارة نتنياهو هي التي ستطرح لبنان مجددا. نعم هناك مطالب إيرانية، هناك أيضا قيادة وريادة أمريكية في هذا الملف بالذات. نعم هناك تقارير إخبارية من مصادر إسرائيلية تتحدث عن مستحقات إسرائيلية، قريبا سيطلب الأمريكيون من إسرائيل قريبا تحديد المواقع والأماكن والأراضي التي يجب أن ينسحبوا منها طبقا لمطالب إيرانية، ولكن طبقا أيضا لما اتفق عليه اللبنانيون والإيرانيون هنا. وبالتالي لبنان سيعود من بابه الواسع البيت الأبيض بين في محادثات نتنياهو وترامب بعد قمة أنقرة والناتو بعد أيام الأربعاء الخميس المقبل، وسيعود بقوة لأن الصحافة الإسرائيلية وليس الصحافة الأمريكية هي من يسرب استحقاقات أمريكية ومطالب أمريكية وضغوط لنقولها صراحة كي يخرج الإسرائيليون من الأراضي التي يحتلونها. لا نعرف هنا في واشنطن بالضبط التفاصيل الطبوغرافية أين ومتى وإسماء القرى والبلدات، لكن هناك مطلب أمريكي حقيقي على رأس نتنياهو الآن أن ينفذه. ورئيس أمريكي يسبق هذه الزيارة المرتقبة والقمة المرتقبة بمجموعة من التصريحات الهامة كما كشفت أكسيوس. أمريكا هي من يقود، وبالتالي رسالة لتل أفيف بين القائد في المنطقة ومن يحدد السياسات العامة هم الأمريكيون ورئيس ترامب بوجه خاص وليس نتنياهو. ورد نتنياهو في حديث للصحف الأمريكية والإعلام الأمريكي، وقال أيضا إن إسرائيل لديها أصدقاء آخرون يمكن أن يدعمها مثل الهند، ولكنه يريد أن يواصل هذه الصداقة وهذه السياسة الحميمة مع الولايات المتحدة، لذلك يأتي إلى واشنطن. ولكن المراقبون كلهم يعتقدون أنه يأتي بالفعل أنه يريد أن يسمع مباشرة من رئيس ترامب أجوبة على عدة تساؤلات في تل أفيف حاليا.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. تشهد طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مشهد يوم الخميس ليوار الثرى. وهذه صور نتابعها الآن، صور مباشرة من الاستعدادات لمراسم التشييع الشعبي في طهران. هذه مشاهد لمراسم التشييع الشعبي للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، وهذه الفعاليات التي كنا نتابعها على وتحضيراتها كذلك على مدار اليومين السابقين. هذه صور مباشرة من طهران لهذه المراسم. يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت عن ترتيبات معينة ستجري في كل يوم ضمن هذه المراسم. اليوم هي فعاليات شعبية، وغدا الثلاثاء ينقل الجثمان إلى قم ثم إلى العراق الأربعاء. كانت قد أقيمت في طهران أمس صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي، وشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. تقدم القادة العسكريون المشاركين في الجنازة وسط غياب للمرشد الجديد، حيث أكدوا قدرتهم على الدفاع عن بلادهم إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
2: صلاة الجنازة على المرشد الراحل علي خامنئي حضره
3: رجعنا نكمل معكم مستمعي راديو 2 ام استراليا 1638 AM مع الحماس ومع الفنانة سلوى طريب طال السهر. خلينا نسمعها سوا.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: تحياتي لكم مستمعينا مكملين بمشوارنا ومنروح شوي لأجواء المونديال يلي عم بفوت أكثر وأكثر يعني بمرحلة الجد. الجديد أنه المغرب كملت قصتها الكبيرة ووصلت للكورتر فاينلز بعد فوز قوي على كندا بنتيجة 3-0، وفرنسا كمان لحقت فيها بعد مباراة صعبة قدام باراغواي حسمها مبابي من البنالتي. اليوم كمان العيون كل الليلة على مواجهات كبيرة خصوصي بورتغال ضد سبين ويو اس اي ضد بلجيوم. بهالمرحلة ما بقى في مباراة سهلة أبدا ولا في منتخب يقدر يرتاح، كل 90 دقيقة ممكن تغير شكل البطولة. بكمل أنا وياكم مستمعينا المشوار مع راديو 2 أميا أستراليا، نتوقف مع بريك كتير قصير وبرجع لكم.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: اتفقت أستراليا وفيجي على تحالف عسكري جديد ينص على أن يدافع البلدان عن بعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح. وقد يوقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء فيجي على اتفاقيتين جديدتين. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو برتويمي أستراليا.

0: هيدا الخبر رح شارككم إياه حبيت أتوقف عنده. بتقول أبحاث جديدة كشفت أنه تعويد الأطفال لما نعودهم على الخضرة من عمر صغير ممكن يغير عاداتهم الغذائية بالمستقبل ويخليهم يتقبلوا أنه يأكلوها بشكل أسهل مع التقدم بالعمر. وضح الخبراء أنه الأطفال بطبيعتهم بيميلوا للأطعمة الحلوة من أول الولادة، كرمال هيك تقبل الخضرة بيكون أصعب، ولكن تعريضهم إلى لهيدي الخضار بشكل متكرر خاصة قبل عمر 5 سنين بيساعد بشكل كبير على انه يحبوها لاحقا. يمكن هيدا الخبر بيريح كتير من الاهل لانه الحل مش بالاجبار بل اكيد بالصبر والتكرار، ومع الوقت الطفل بيتعود وبيصير يتقبل اكلات كان من قبل يرفضها. واضافت الدراسات انه تأثير النكهات ممكن يبلش حتى قبل الولادة، يعني من خلال النظام الغذائي للام، وهيدا اللي بيعزز تقبل الطفل لانواع مختلفة من الاطعمة بعد ولادته. بالنهاية بناء عادات غذائية صحية بتبلش من الطفولة، وكل خطوة صغيرة اليوم بتقدر تنعكس على صحة الطفل بالمستقبل. 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME
1: أستراليا. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم، ابحثوا عن في سي اي.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعت لكم هلا مستمعينا وبخبريه كتير حلوه لكل استراليا. فبقلكن انه عم تستعد النجمه ميريام فارس للقاء جمهورها باستراليا من خلال حفلين غنائيين خلال شهر ايلول 2026، الاول بمدينه ملبورن والثاني بمدينه سيدني، اكيد وسط حماس كبير من جمهورها والجاليات العربيه. وبالتزامن عم بتواصل ميريام نجاح غنيتها الجديده ما بتعرفني، اللي تخطت 8 ملايين مشاهده باقل من اسبوع وتحولت لترند على مواقع التواصل مع تفاعل واسع من الجمهور. فبنشوف انه ميريام بعدها محافظة على حضورها القوي سواء بحفلاتها حول العالم او باعمالها الجديدة يلي عم بتحقق ارقام لافتة من اول ايام اصدارها. فأكيد هيدا كمان هيدا الموضوع ونجاح غنية ما بتعرفني رح ينعكس على حفلاتها المقبلة، خاصة مع الحماس الكبير من جمهورها بأستراليا يلي ناطرة من زمان. فما تنسوا موعدكم بسبتمبر مع ميريام فارس. منكمل نحن وياكم بعد الاستراحة ومنتابع مشوارنا.
1: ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: وهيك منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الاثنين 6 جولاي، هالنهار يلي بلشنا فيه أسبوع جديد. بشكر وجودكم الدائم معنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الجولات الغنائية اللي رفقناكم فيها من الساعة 11 لهلأ. إن شاء الله نهاركم يكمل بكل خير مستمعينا، وهلأ بترككم معنا شريط أخبار الساعة 3، وبعد أكيد متابعة المشوار مستمرة مع زملائي على 2ME أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة لحظة
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
9: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكله ملحوظ؟
10: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
12: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
13: News.
14: السادسة صباحا في باريس. أسرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
15: وفي أبرز عناوينها: طهران تخرج في موكب لوداع خامنئي اليوم، قائد الجيش الإسرائيلي تعهد من جنوب لبنان العمل بحزم ضد حزب الله، ونتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. حماس تتجه لحل إدارتها الحكومية في غزة. زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون اليوم إلى سوريا. في نشرة السادسة أيضا، بعد اتصال من ترامب

0: الشبهاء الأربعين عاما. علي الباشا من طهران.
1: مراسم التشييع تنطلق الاثنين صباحا في العاصمة الإيرانية طهران، ثم ينقل الجثمان إلى مدينة قم لإقامة مراسم التشييع الثانية. مدينة قم تحظى بمكانة خاصة لدى الإيرانيين على اعتبار أنه يتواجد فيها مرقد فاطمة المعصومة ابنة الإمام السابع لدى أتباع الطائفة الشيعية، وهي أيضا مقر الحوزة الدينية، ما يمنح مدينة قم دورا بارزا في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي هنا في الجمهورية الإسلامية. ثم ينقل الجثمان إلى الأراضي العراقية وتحديدا مدينة النجف لتقام مراسم التشييع هناك يوم الأربعاء صباحا، على أن تكون أيضا مراسم التشييع يوم الأربعاء بعد الظهر في مدينة كربلاء العراقية، ومن ثم ينقل الجثمان إلى مدينة مشهد مسقط رأس المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. بعد مراسم التشييع التي سوف تقام يوم الخميس في مدينة مشهد، سوف يوارى المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي أثر بجوار مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد شمال شرق إيران.
2: علي الباشا من داخل مصلى الإمام الخميني في طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: شاركت حشود كبيرة بالأمس في الصلاة على جثمان خامنئي في حضور ثلاثة من أبنائه الذكور وغياب نجله مجتبى الذي انتخب مرشدا أعلى خلفا لوالده، لكنه لم يظهر منذ توليه المنصب إثر إصابته في الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى جلسة مشاورات أمنية حول جبهة لبنان مع أعضاء الكابينة المقلص، حيث بحثت الترتيبات لإمكان تنفيذ الانسحاب التجريبي الإسرائيلي من مناطق محددة، فيما قال المستوى العسكري إن حزب الله يستغل وقف إطلاق النار لترتيب صفوفه وبناء قدراته استعدادا للمواجهة المقبلة. زياد حلبي من القدس.
3: في الوقت الذي لم تنفذ فيه إسرائيل بعد الانسحاب التجريبي من منطقتين في جنوبي لبنان، استمرت سخونة الجبهة الشمالية بغارات إسرائيلية واستهداف لعناصر من حزب الله وفق الجيش الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إيران تريد إخراج إسرائيل من لبنان وتمارس ضغوطا على الولايات المتحدة، لكن إسرائيل واجهت هذه الضغوط وحظيت بشرعية البقاء في المنطقة الصفراء. نتنياهو بدأ حملته الانتخابية بوضع جر أساس لبناء مستوطنة في مطار قلنديا شمال القدس عاشية زيارته للولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تطالبه إدارة ترامب بتحويل أموال المقاصة الضريبية للسلطة الفلسطينية ولجم اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وتخفيف الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تسيطر الدولة العبرية حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي. أعلن من جهته أنه هاجم عناصر للحزب في منطقة العقيدة جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال قواته أو مواطني إسرائيل، وهو ما أكده رئيس الأركان أيال زامير خلال جولة ميدانية في سلسلة جبال البوفور التي تعد موقعا استراتيجيا مليئا بالبنى التحتية التابعة لحزب الله، والتي بات الجيش الإسرائيلي يسيطر على المواقع الرئيسية فيها فوق الأرض وتحتها بحسب زامير. من جنوب لبنان، مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
4: من قلعة شقيف تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بمواصلة عمل جيشه على إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، محذراً من أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وداعياً الجيش اللبناني للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق الإطار. تصريحات زمير تزامنت مع تصعيد ميداني في عدد من بلدات الجنوب، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على حي الحريق بين كفر تبنيت والنبطي الفوأة، وقصف بالمدفعية بلدات برعشيت، القنطرة ودرسريان، كما نفذ عمليات تفجير واسعة في بيت يحون، كونين، الطيرة وكفر تبنيت، وعمليات نسف للمنازل في طلوصة. إلى ذلك ألقت مسيرة قنابل صوتية فوق حداتة والمنصورة، ونفذت مروحية عملية تمشيط في مجد الزون. وفي سياق آخر، نفت بلديات القرى المسيحية الحدودية بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن توجه بعض القيادات فيها إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، مشددين على أن أبناء هذه القرى متمثلين

0: السكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين بجروح بالأمس في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في وسط الضفة الغربية بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي غزة أفاد مسعفون بمقتل ما لا يقل عن فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة بالأمس، تزامنا حماس تتجه لحل لجنة متابعة العمل الحكومي بعد نحو عقدين من توليها إدارة القطاع. من غزة، وسام أبو زيد.
2: في تحرك سياسي جديد يهدف إلى الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر سياسية متطابقة بأن حركة حماس تتجه إلى حل ما يعرف بلجنة متابعة العمل الحكومي التي تمثل الذراع التنفيذي لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بعد نحو عقدين من توليها إدارة القطاع. ويأتي هذا التحرك في وقت أكدت فيه حركة حماس أنها تعاملت بإيجابية وبمسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن المحادثات تسير نحو إحراز تقدم ملموس. ميدانيا لم تشهد العمليات العسكرية الإسرائيلية تراجعا، بل تواصلت الغارات وعمليات القصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر وفق مصادر طبية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية. وسام أوزيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بحسب ما أعلن مسؤولان طبيان. بعد أكثر من 15 عاما من القطيعة السياسية، تستعد دمشق لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تحمل من الرسائل ما يفوق بكثير طابعها الدبلوماسي. منى دويبية.
3: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق هي إعلان عن عودة فرنسية إلى الملف السوري بعد سنوات من القطيعة. والأهم أن ماكرون لن يصل وحيدا، بل برفقة وفد يضم مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد سيكون في صلب الزيارة. هذا التحول يحمل دلالات سياسية عميقة، فمنذ اندلاع الحرب كانت باريس من أكثر العواصم الأوروبية تشددا تجاه نظام بشار الأسد، دعمت المعارضة وشاركت في التحالف الدولي ودافعت عن العقوبات الأوروبية. أما اليوم وبعد التغير السياسي الذي شهدته سوريا، فإن فرنسا تسعى إلى استعادة موقعها في بلد يتوقع أن يشهد واحدة من أكبر ورش إعادة الإعمار في المنطقة. لكن الزيارة تتجاوز البعد الاقتصادي، فهي تعكس أيضا رغبة فرنسية في استعادة نفوذها في المنطقة في وقت تتنافس فيه قوى إقليمية ودولية على رسم ملامح سوريا الجديدة.
1: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه السوري أحمد الشرع والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم غد الثلاثاء. وفجرا سمع دوي أكثر من 10 انفجارات في كييف، مع إطلاق تحذير من هجوم صاروخي وفق ما أفادت مصادر صحفية. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم واسع جديد على أوكرانيا، وذلك استنادا إلى معطيات استخباراتية أوكرانية. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
4: تصاعد التوتر في أوكرانيا مجددا خلال الساعات الأخيرة مع تزايد الضربات الروسية على مقاطعات في جنوب وشرق البلاد. سقط قتلى وجرحى في زابوريجيا ودنيبرو وخيرسون وخاركيف، بالتزامن مع تحذيرات الرئيس فولوديمير زيلينسكي من استعداد موسكو لشن هجوم واسع جديد على بلاده. الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن موسكو تحضر لضربة مكثفة في توقيت حساس بعد يوم الاستقلال الأمريكي وقبل قمة النيتو المرتقبة في أنقرة. دعا زيلينسكي المواطنين إلى الحذر والالتزام بتعليمات السلامة وعدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. شدد على ضرورة عدم تأخير الحلفاء في تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، خصوصا صواريخ منظومات باتريوت، معتبرا أن أي تأخير في هذا الملف يعني خسارة مزيد من الأرواح ويشجع روسيا على مواصلة الحرب. يأتي هذا التحذير بعد أيام من هجوم روسي واسع على كييف ومدن أخرى، خلف العشرات بين قتلى وجرحى ودمار واسع في منشآت عدة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وهجوم أوكراني تسبب فجرا بانقطاع الكهرباء عن مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. في مالي معارك عنيفة تهدد بسقوط أنفيف الشمالية بالتزامن مع ضربات مسيرة في غاو واستنفار أمني أقصى بباماكو. ومن هناك يحدثنا مراسلنا محمد ويس.
5: تجددت المعارك العنيفة في بلدة أهنف بالشمال. الوضع هناك معقد للغاية، فالبلدة التي تبعد 100 كيلومتر جنوب مدينة كيدال الاستراتيجية تقع تحت وطأة اشتباكات دارية قد تؤدي إلى سقوطها في أي وقت، حيث يواجه الجيش المالي مسنودا بالفيلق الروسي الأفريقي مواجهات شرسة ضد جبهة تحرير أزواد وتحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وفي غاو هزت الانفجارات أرجاء المدينة إثر سقوط عدة مسيرات انتحارية في المدينة بالتزامن مع رصد تحركات مكثفة لتنظيم داعش في مثلث مينيكا الحدودي. أما جنوبا وفي اختراق أمني مقلق، فقد تمكن مسلحون من اقتحام سجن كانيروبا القريب من العاصمة باماكو وإدرام النيران فيه وسط تهديدات باستهداف سجون أخرى، مما رفع تأهب الأجهزة الأمنية إلى الدرجة القصوى في وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية جديدة عبر الحدود لدعم قدرات الجيش. محمد يوسف المهري، باماكو، مونتي كارلو الدولية.
1: سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للمهاجم الأمريكي فولارين بالوكون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم رغم إيقافه بالبطاقة الحمراء، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي من الرئيس دونالد ترامب. نجوى بن مبارك.
6: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسهم في إعادة النظر بعقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوكون. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن البيت الأبيض تواصل مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو طالبا مراجعة قرار طرد بالوكون خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك. وأضافت الصحيفة أن الاتصال جاء بتوجيه من ترامب من دون الكشف عن هوية المسؤول الذي أجرى أو توقيته. وأعلن فيفا لاحقا تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق بالوكون ليصبح مؤهلا للمشاركة أمام بلجيكا في الدور 16 من كأس العالم، في تراجع نادر عن قرار انضباطي. ورحب ترامب بالقرار معتبرا أنه يصحح ظلما كبيرا، فيما أثار القرار استياء الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الذي وصفه بالمفاجئ. وقال مدرب منتخب بلجيكا رودي غارسيا إنه ظن في البداية أن الخبر ليس سوى كذبة أول نيسان، في إشارة إلى دهشته من قرار فيفا.
1: والنرويج فجرت أكبر مفاجأة في كأس العالم 2026 بإقصائها البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بالفوز عليها بهدفين لهدف لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها في مودعة البرازيل الدور ذاته لأول مرة منذ مونديال 1990. وفي مباراة أخرى مثيرة تغلبت إنجلترا على المكسيك المضيفة ب3 أهداف لهدفين رغم لعبها ب10 لاعبين منذ الدقيقة 54 لتضرب موعدا مع النرويج في ربع النهائي. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تخرج في موكب لوداع خامنئي اليوم. قائد الجيش الإسرائيلي
7: Taking a look in Sydney, the M5 is busy but steady westbound through Moorbank past Heathcote Road. And over on the M7, there's minor delays southbound through Cecil Hills past Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's emergency works on the Tulla Freeway inbound at Brunswick Road in the 2 right-hand lanes with speeds down to 40. And there's lights on flash in Footscray on Dynan Road and Whitehall Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: مشوارنا ببلش مع الفنان ربيع بارود هون راديو 2ME. مرحبا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. DCCA كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام هون راديو 2ME 1630 ITM مع جولتنا الغنائية الأولى وابتدى مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لبداية الأسبوع يوم التنين اليوم 6 من شهر تموز جولاي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-14 على الصعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لليوم أولى مشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. على أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو مع الأغاني الحلوة كتير عبر أثير راديو 2ME. رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية, رح نتابع سوا آخر وأهم الإصدارات الموسيقية أكيد آخرة, كل الأغاني الجديدة رح تتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. رح نتابع أيضا جولتنا الإخبارية بكل ساعة على رأس الساعة, جولتنا بتكون من ضمن الأراضي الأسترالية ومن خارجها أيضا. رح كمان نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بيسية مشوارنا. أما هلأ رح نتوقف مع أول فاصل استراحة وبنرجع لمتابعة مشوارنا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
3: Tweyong Fitzpatrick with the top stories. A warning, this story contains confronting details. Court documents show a judge granted an urgent order to swab a woman's mouth and nails before she was charged with murdering her child on the New South Wales Central Coast. Police sources have confirmed to the ABC that cannibalism will form part of an investigation into the death of the 4-year-old boy. A 32-year-old woman was refused bail yesterday, charged with murder. She was charged after a judge granted police an authority to collect forensic swabs on Saturday evening. The family was known to state welfare officials. Australia and Fiji have signed a new security pact elevating the military alliance between the two countries to the same level as Australia's alliances with the United States, New Zealand and Papua New Guinea. The Oceans of Peace Alliance includes mutual defence obligations that would require either country to respond if the other comes under military attack. Prime Minister Anthony Albanese is in Fiji and says the two countries now share the deepest of relationships. And a Melbourne suburban football club is calling for an investigation into the way cricket pitches are covered on multi-use community sporting ovals after the tragedy involving Epping player Nathan Fitzgerald. The 27-year-old continues to receive end-of-life care after suffering critical head injuries during a reserves game in Melbourne's north on the weekend. Epping Football Club says Mr. Fitzgerald was believed to have suffered 3 head knocks during a tackle at Lawler Reserve on Saturday. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: بلد الولايات المتحدة في ذكرى استقلالها.
5: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
4: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
6: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. تستعد طهران اليوم لوداع المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قتل في ضربات أمريكية إسرائيلية في شباط فبراير الماضي. من خلال موكب جنائزي سيطوف شوارع العاصمة الإيرانية، ويتوقع أن ترافقه حشود غفيرة تذكر بوداع سلفه الإمام الخميني قبل زهاء 40 عاما. هذا وشاركت حشود كبيرة أمس في الصلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه، وشارك أيضا في الصلاة 3 من أبناء المرشد الراحل في مغابة مجتبى خامنئي، حيث أكد مسؤولون أنه أصيب أثناء الحرب. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، وستكون هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. إلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض القرى المسيحية في جنوب البلاد الذي تسيطر إسرائيل حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل كي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. وكرر نتنياهو في خطاب منفصل ألقاه في مناسبة رسمية أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل. في الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين بجروح في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. في الشأن الأوكراني، أدت ضربات روسية استهدفت كييف إلى مقتل 3 أشخاص في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. في المقابل، أدى هجوم أوكراني اليوم إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمهاجم الأمريكي فولورين بالوغان بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم رغم إيقافه بالبطاقة الحمراء، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي من الرئيس دونالد ترامب برئيس
0: Taking a look in Sydney, in Milperra, there's a multi-vehicle crash on Henry Lawson Drive at Milperra Road, leaving one lane closed each way. And over in Castle Hill, there's reports of a crash on the Northern Road at Victoria Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's emergency works on the Tulla Freeway inbound at Brunswick Road in the two right-hand lanes, with speeds down to 40. And over on the Monash Freeway, there's reports of a crash outbound before the South Gippsland Freeway, with delays back to Eastlink. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: جديد الإصدارات الموسيقية. هذه أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة الموجة 1638 أيام بداية الأسبوع، ويا رب تكون انطلاقتها لهالأسبوع كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 6 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 16-14 على صعيد ملبن. قد تصل الأمور إلى السجن، تخيلوا مستمعينا، من ولاية فيكتوريا. نعم، ولاية فيكتوريا تعمل على قوانين جديدة تتيح سجن السائق في حال رفض دفع غرامات توقف السيارات، يعني الباركين فاين. هايدي فيها سجن، حبس. نعم، هيدي الأمور وصلت لحدي تاون. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة وراجعين لعند الفنان حسين ندي.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: Action.
5: Yes, sir.
4: That's it. Keep your eye on the ball.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي المسائية لألكم، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان حسين الديك، بنرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان وائل كفوري. هون راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.

0: لازم نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل مشوارنا برفقتكم مع هون راديو 2ME 1638
1: AM 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا محلية عالمية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: Get the news first from 2ME. منيح
8: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: حملة صفراء. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: مواقف الرئيس عون تغضب الحزب وحملة تخوين صفراء على الرئاسة. عون: لا يراهنن أحد على انقسام الجيش ولن أترك شعبي يموت. الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي، إنما رسالة للسلام. عودة ليترفع عن كل ما يعيق أحلال السلام. ماكرون في دمشق: استهداف مرتفعات علي الطاهر وغارة على النبطية، وهيئة البث تؤكد أن غارات النبطية استهدفت عناصر من حزب الله. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. المواقف السيادية تتوالى من قصر بعبدة، الأمر الذي أغضب حزب الله الذي شن هجوما غير مسبوق عبر قناته الصفراء على الرئيس عون. وقد لاقت الدمان بعبدة من خلال عظة البطريرك الراعي الذي دعا اليوم لأن يكون لبنان رسالة سلام. تأتي كل هذه المواقف بعد الزيارات الداعمة لمواقف سيد القصر، ومن أبرزها زيارة رئيس الكتائب والرهبانية المارونية والنائب أشرف ريفي الذي قال عن الرئيس جوزيف عون إنه مزيج بين فؤاد شهاب وبشير الجميل. البداية من جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لنعيد.
1: رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الانتقادات التي تطاله في التوقيع على صيغة الإطار مع إسرائيل، وسأل وبمرارة في لقاء مع صحفيين: يلومني البعض على هذا الإطار وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدة ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟ هل نريد أن نبقى في البلد ننتظر حروب الآخرين على أرض

0: وهو الضامن للسلم الأهلي، ولا أحد قادر على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء. رئيس الجمهورية أوضح أن ما حصل هو إطار وليس اتفاقا، وكشف أن سيدة من النبطية أوقفته عندما كان يزور سيدة حريصة مع عقيلته وبكت أمامه بمرارة بعدما أخبرته أن منزلها سوي بالأرض، وقالت: يا فخامة الرئيس، لا نريد الحرب، نريد السلام. وقال: أنا أقول لكم لست مغرما بإسرائيل، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به. وأقول للذين يعارضون هذا الإطار: أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. وعن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينتظر السفير الأمريكي وسيبحث معه كل المواضيع، ومنها زيارة واشنطن. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: البطريرك الماروني الكاردينال ماربشرا بطرس الراعي أكد أن لبنان ليس مكانا لتصفية الحسابات، إنما رسالة للسلام.
2: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. لذلك لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
1: أعلن متروبوليت بيروت للرومن الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظات الأحد أن السلام الوطن لا يقوم على الحروب والتطرف والاستزلام للخارج، بل على العدالة والمحبة والتعاون، داعيا إلى السلام. وفي صفحة المواقف أيضا، رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي على حد تعبيره، وأن ما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق، مؤكدا أن من حق اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، معتبرا أن استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام بحسب تعبيره. ما هي نقاط التلاقي والتباعد في المواقف السياسية لناحية صيغة الإطار؟ مروان الأدوم.
3: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، حيث أوضحت مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كل تفاصيلها وإيجابياتها، وبأنها أفضل الممكن ولا خيارات أخرى لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل من جراء حربها مع حزب الله. نشاط قصر عبدة طيلة الأسبوع الماضي أظهرت حجم الإجماع على أن صيغة الإطار هي الصيغة الأنسب لحل أزمة لبنان، وأن غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية تؤيدان مسار رئيس الجمهورية والحكومة في المضي في التنفيذ وأعطاء الصيغة فرصة للوصول إلى الحل وأنهاء الحرب في لبنان، بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال.
4: يبدو أن حزب الله هو وحيد على الساحة اللبنانية الذي يقف ضد صيغة اتفاق الإطار أو صيغة الإطار، وهو يريد أن يأتي الحل من مسار الأمريكي الإيراني. حتى لو كان الحل سيئا جدا فهو سيبجل لهذا الحل ويمتدحه، كما قضية الترسيم البحري التي خسرت لبنان 1430 كيلومتر. أما باقي القوى الأساسية على الساحة الإسلامية وعلى الساحة المسيحية كلها تقف إلى جانب الحكومة ورئيس الجمهورية في صيغة الإطار، وبالتالي نحن أمام فرصة للبدء بعملية التنفيذ بالمناطق النموذجية، وعلى يعني والآن الكرة أصبحت في الملعب العسكري، طالما أن الجانب الأمريكي أبلغ جهوزيته، وزيارة قائد القيادة الوسطى كانت واضحة بوجوب الإسراع بتشكيل الوفد العسكري اللبناني أو الفريق العمل العسكري اللبناني الذي سيطلق

0: المتابعة على الأرض مع الجانب الأمريكي للبدء بتنفيذ خطة المناطق النموذجية التسلسلية. لا خيار آخر أمام لبنان إلا هذه الصيغة، فلننزع كل الذرائع من يد الإسرائيلي ونباشر تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنا في صيغة الإطار، وحينها تنكشف أمام الرأي العام العالمي من هي الجهة التي تريد إيقاف الحرب ومن هي الجهة التي تريد استمرار الحرب لدواعي انتخابية إسرائيلية داخلية.
1: مصادر دبلوماسية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الإدارة الحالية ووزارة الخارجية تضغطان على إسرائيل من أجل الالتزام بما تعهدت به، كون لبنان الرسمي ملتزم بتوقيعه، كون الدولة اليوم هي صاحبة القرار ولديها ثقة الداخل والخارج. مروان الدوم، صوت لبنان.
2: ميدانيا افادت القناة 12 الاسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر، واضافت ان المجلس الاقليمي للجليل الاعلى ابلغ السكان انهم سيسمعون انفجارات جراء الهجمات، وشن الطيران غارة مستهدفا حي الحريق بين كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وافيد عن قصف مدفعي لناحية بلدة القنطرة، ونفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا خطيري في قضاء بنت جبيل. لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إلى أنه وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل إلى حلول. كيف يستثمر اللبنانيون في ظل عدم الاستقرار؟ تراز الخوري.
3: يعيش اللبنانيون اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم، فالحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المحظورة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة أثرت في حياة معظم الأسر، وأصبح تأمين الاحتياجات اليومية يشكل تحديا كبيرا لكثيرين. فبعد أن كان الإنسان يخطط لمستقبله ولمشاريع استثمار ويطمح إلى تحسين مستوى المعيشة، بات الهم الأول اليوم توفير الغذاء. ماذا يقول المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر؟
4: 44% هي نسبة الفقر عند الشعب اللبناني، وهي نسبة مرتفعة نسبيا إذا ما قورنت بمستويات الفقر في الدول المتوسطة والدول الغنية. هيدا مش قادر يواجهه اللبناني، ولا الدولة اللبنانية قادرة تواجهه إلا من خلال مشاريع حطتها لدعم مباشر للأفراد والعائلات من خلال أموال توزع عليهم شهريا مثل مشروع أمان وأخواتها. هل شيء ما عم بيخلي نسبة الفقر تصغر، ولكن عم بيخلي اللبناني قادر على مواجهة هذا الفقر.
3: لقد أدى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وفقدان العديد من فرص العمل إلى زيادة معاناة المواطنين، حتى أصبح الفقر واقعا يطال عددا كبيرا من العائلات. الهبر أيضا،
4: العيال يلي ما بتعتمد على أحد أفراد الأسرة الموجود بالخارج لإرسال 100 أو 200 أو 500 دولار بالشهر لدعم الأسرة بيعانوا أكثر من غيرهم، بيضطروا أنه أحد أفراد الأسرة أو أكثر من فرد من أفراد الأسرة من القوى العاملة أنه يشتغل أكثر من وظيفة ليأمل دخل إضافي. أنا بدي أقول أنه الأسر اللي بتعيش 200 و300 دولار هي أسر معدمة، لأنه غير قادرة على تأمين الأكل، وغير قادرة على تأمين الطبابة، وغير قادرة على تأمين التعليم، وغير قادرة على تأمين الخدمات الأخرى. لذلك من المتوقع أن تزيد نسبة الفقر وعدم قدرة اللبناني على تلبية حاجاته اليومية وحاجاته الشهرية وحاجاته التربوية، يعني التعليم والصحي.
3: إن معالجة الفقر لا تقع على عاتق الأفراد، بل تتطلب استقرارا وأمنا وفرص عمل وسياسات اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على استعادة الحياة الكريمة وإعادة الاستثمار إلى البلاد. تراز الخوري، صوت لبنان.
2: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني الآن محمد باقر قالباف في خبر ورد منذ لحظات وخلال استقباله وفدا من حزب الله أن لبنان وجبهة المقاومة شكلا أحد الخطوط المبدئية التي تمسكت بها طهران خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إسلام أباد، مشددا على التزام إيران بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وقال قالباف إن من أبرز الثوابت التي أصرت عليها إيران قبل توقيع التفاهم إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفائها في جبهة المقاومة المقاومة، معتبرا أن حلفاء الجمهورية الإسلامية في جبهة المقاومة ولبنان من أهم الخطوط المبدئية في هذا التفاهم. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟

الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة والتي تتراوح بين 25 و28 درجة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر ولا سيما في المناطق الجنوبية. وقبل الختام نشير إلى زحمة سير خانقة على المسلك الغربي لأوتوستراد جوني باتجاه بيروت. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة.

0: Taking a look in Sydney, over in Clarence, there's a truck breakdown at Chifley Road on Scenic Hill. And over in Castle Hill, there's reports of a crash on the Northern Road at Victoria Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Braybrook on Ashley Street near South Road with delays both ways. And over in Armidale, there's reports of a crash on Dandenong Road outbound before Hawthorne Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين. اليوم تاريخنا 6 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16 14 على صعيد ميلبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رجع لي يا حبيبي للفنان آدم. جولتنا الغنائية رائعة جدا. رح نبلشها مع الفنان آدم. عندي كمان الفنان مروان خوري وبنرجع منتابع سوا مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. هون راديو 2ME. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة اللي من سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدار مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديث شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص. مساء النور لكل المستمعين راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Weong Fitzpatrick with the top stories. A warning, this story contains confronting details. Court documents show a judge granted an urgent order to swab a woman's mouth and nails before she was charged with murdering her child on the New South Wales Central Coast. Police sources have confirmed to the ABC that cannibalism will form part of an investigation into the death of the four-year-old boy. A 32-year-old woman was refused bail yesterday, charged with murder. She was charged after a judge granted police an authority to collect forensic swabs on Saturday evening. The family was known to state welfare officials. Australia and Fiji have signed a new security pact elevating the military alliance between the two countries to the same level as Australia's alliances with the United States, New Zealand and Papua New Guinea. The Oceans of Peace Alliance includes mutual defence obligations that would require either country to respond if the other comes under military attack. Prime Minister Anthony Albanese is in Fiji and says the two countries now share the deepest of relationships. And a Melbourne suburban football club is calling for an investigation into the way cricket pitches are covered on multi-use community sporting ovals after the tragedy involving Epping player Nathan Fitzgerald. The 27-year-old continues to receive end-of-life care after suffering critical head injuries during a reserves game in Melbourne's north on the weekend. Epping Football Club says Mr. Fitzgerald was believed to have suffered three head knocks during a tackle at Lawler Reserve on Saturday. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أهلا بكم، فترة صباح الفونزمنتات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا كأول رئيس دولة غربية إلى هذا البلد منذ تولي أحمد الشرع السلطة، ووفد رفيع المستوى من وزراء ومستثمرين وممثلي شركات يرافق ماكرون إلى دمشق حسب عدة مصادر. في هذه النشرة يشرح لنا الزميل وسيم الدالي دلالات هذه الزيارة. قتلى ودمار في هجوم روسي جديد على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، وعملية أوكرانية تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سيباستوبول، كبرى مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. إقصاء المكسيك من كأس العالم لكرة القدم بعد هزيمة أمام إنجلترا، وخيبة أمل في البرازيل بعد الخسارة والإقصاء أمام النرويج ونجمها هالاند، وجدل صاخب بعد قرار الفيفا تعليق عقوبة إيقاف مهاجم أمريكي بطلب من ترامب عشية مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، موكب تشيع جثمان علي خامنئي يبدأ طوافه عبر شوارع طهران، نرى ذلك مع مفادنا إلى العاصمة الإيرانية عبدالله بلكاوي. من غزة نستمع لشهادة نجل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية والمسجون بدون محاكمة في السجون الإسرائيلية، والذي يصف ظروف تعذيب قاسية يتعرض لها والده. في اقتصاد صباح مع عماد بن سعيد نتطرق للجانب الاقتصادي بزيارة ماكرون لسوريا، ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: تتجه الأنظار إلى سوريا التي من المرتقب أن يصلها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس غربي للبلد منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. رئاسة سوريا أعلنت عن الزيارة دون تحديد موعدها بالضبط، لكن وسائل إعلام ذكرت أن ماكرون سيزور دمشق لعدة ساعات قبل توجهه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي المقرر بدء أشغالها ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك بحضور من الرئيس الأمريكي. وسيضم الوفد الفرنسي إلى دمشق وزراء ومستثمرين ورؤساء شركات حسب معلومات غير رسمية، في إشارة إلى رغبة باريس بالاطلاع بدور اقتصادي في إعادة بناء سوريا. وللوقوف عند دلالات وأبعاد زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى سوريا، معي الآن في الاستوديو الزميل وسيم الدالي. وسيم، أهلا بك.
1: أهلا ربيع.
0: وسيم، أهمية الزيارة إلى دمشق بالنسبة لفرنسا ولسوريا، والذي يمنح هذا الزخم الخالص في هذا التوقيت؟
1: بالفعل ربيع، كما تفضلت، هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى البلدين، وخاصة أن فرنسا هي الدولة، أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الزعيم الغربي الأول الذي يزور سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد ووصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، وكذلك أيضا هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسا منذ عام 2009، نتذكر زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي. طبعا هذه الزيارة تكتسي بعدا كبيرا، خاصة في مسار إعادة انفتاح على سوريا الجديدة وإعادة إدماج سوريا إلى الساحة الدولية. طبعا عدد من المحللين يعتبرون أن الرئيس الفرنسي يعتبر محرك بارز لعملية تطبيع العلاقات السورية، خاصة مع الدول الغربية. وهذه خلال الأشهر الماضية القليلة الماضية شهد هذا المسار تحولا لافتا، خاصة بعد المشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد لقاءات مع عدد من القيادات السياسية ومن الدول الغربية، كذلك العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في زيارة إلى البيت الأبيض. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى دعمه لأحمد الشرع واعتبره ممثلا شرعيا لسوريا، ودعمه من الناحية السياسية وحتى من الناحية الاقتصادية، حيث تم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كذلك تم رفع أحمد الشرع من القائمة الأمريكية للإرهاب. طبعا فرنسا كانت أيضا مشاركة في هذا المسار، حيث كانت باريس أول وجهة للرئيس أحمد الشرع بعد وصوله السلطة، وذلك في شهر مايو 2025، أي بعد أشهر قليلة من وصول أحمد الشرع إلى السلطة. طبعا هذه الزيارة لا تكتسي فقط بعدا سياسيا، ولكنها أيضا تكتسي بعدا اقتصاديا كما تفضلت، وسيكون هناك عدد من رؤساء الشركات ومن الوفود الاقتصادية المشاركة. موقع انتليجنس أونلاين تحدث عن وجود عدد من مسؤولي الشركات الكبرى، من بينها شركة إيرباص، وكذلك شركة إير فرانس، وكذلك توتال إنرجيز، وكذلك أيضا سيما سي جي ام. نعلم أن سيما سي جي ام كانت قد أبرمت عقدا لإعادة وتشغيل وتطوير ميناء اللاذقية في عام 2025، وبالتالي هذه الزيارة تكتسي بعدا اقتصاديا كبيرا، وخاصة أنها تبرز أن فرنسا تريد أن تضع موطئ قدم في هذه السوق الاقتصادية قبل أن تشتد المنافسة الدولية في سوريا للظفر بعقود تجارية مع السلطات السورية.
0: إلى أي مدى تراهن فرنسا على دور سوريا الجديدة وحكومة الشرع في تعزيز الاستقرار الإقليمي؟
1: فرنسا تراهن إلى حد كبير على دور سوريا الجديدة لضمان الاستقرار الإقليمي، وتدخل من مدخل أساسي وقناعة أساسية مفادها أن الاستقرار داخل سوريا وفي الداخل السوري يضمن الاستقرار في المنطقة برمتها. وهذا التحول يبرز خاصة لو لاحظنا في الحرب الأخيرة في مع إيران وأن سوريا على عكس يعني العادة لم تنخرط فيها في أي يعني في هذه الحرب ولم وانكفأت عن دورها كلعب حلقة وصل مثلا بين إيران وبين حزب الله. ولكن وكذلك فرنسا هي والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن إعادة دمج سوريا في الساحة الدولية يعني يضفي لها بعدا ووجودا أساسيا في المنطقة يمكنها من ضمان الاستقرار الإقليمي. ولكن باريس تربط هذا الدعم بجملة من الاستحقاقات السياسية والأمنية والتي سيبحثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السوري خلال هذه الزيارة. أولا مسألة الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، إذ تعتبر فرنسا أن دمج المؤسسات السياسية والأمنية الكردية مع ضمن مؤسسات الدولة السورية يشكل خطوة أساسية للحفاظ على تماسك سوريا ووحدة البلاد. كذلك أيضا موضوع ملف حماية الأقليات خاصة بعد أحداث الساحل السوري في العام الماضي، وكذلك الاشتباكات الدامية مع الدرس في سويداء كانت محطتين فاصلتين تؤكدان أن التحديات الأمنية لا تزال قائمة في سوريا وأن الحصول على ضمانات واضحة بشأن حماية جميع المكونات المجتمع السوري تشكل يعني نقطة أساسية لتحقيق الاستقرار في هذه المرحلة الانتقالية. كذلك على الصعيد الأمني الرئيس الفرنسي من الضروري أن يتحدث مع الرئيس ومن المقرر أيضا أن يتحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول مسألة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وكذلك مسألة ملف الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا، والذي هذا الملف الذي لا يزال يشكل هاجسا أمنيا بالنسبة إلى باريس. وفي كذلك فرنسا تعتبر أن المقاربة التي ينتهجها أيضا أحمد الشرع في الارتباط بالملف في حزب الله تدعمها، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة أعلن أنه سيحيل ملف حزب الله للسلطات السورية الجديدة وأن تتولى حكومة الشرع مسألة ملف حزب الله. وفي هذه النقطة بالذات تعتبر فرنسا أنها يجب أن تتوخى هذا الملف بأكثر حذرا وبأكثر تجنبا لإقحام سوريا في الملفات الإقليمية الشائكة. طبعا فرنسا تعلم جيدا أن لا يزال هناك تحديات أمنية كبيرة في سوريا، خاصة في ظل الهجمات التي تأتي بين الحين والآخر وأخيرها الأيام القليلة الماضية الهجوم الدامي في مقهى في دمشق والذي أودى بمقتل 10 أشخاص في سوريا في دمشق، وخاصة أيضا أن كان من المقرر أن يكون الرئيس الفرنسي هذا اليوم أو في هذه الزيارة في جولة في الأحياء القديمة لدمشق، وحسب صحيفة لا تريبون دو ديمانش فإن هذا الأمر تم إلغاؤه في ظل الهواجس.
2: Taking a look in Sydney, in Milperra, there's congestion following a multi-vehicle crash on Henry Lawson Drive out to Milperra Road. And over in Clarence, there's a truck breakdown at Chifley Road on Scenic Hill. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Armidale on Dandenong Road, outbound before Hawthorne Road. And there's reports of a crash on the Ring Road Altona bound at the Tulla Freeway, with delays back to Pasco Vale Road. Every minute of every day, a child is admitted to hospital. Help make it a happier place with a $30 donation to the Starlight Foundation every month. Donate today at starlight.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الاثنين 6 من شهر تموز. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16 14 على الصعيد ميلبورن. نسمع الفنان راغب عليمي.

0: عادي بغيت يبغى مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. منروح للعب القمار بالمنازل. الشرطة الأسترالية داهمت عدد من المنازل كانت تستخدم لعب القمار بين الناس, وذلك في مدينة بيرث, والنتائج تم اقتحام 3 منازل في مدينة بيرث ومصادرة حوالي 190 ألف دولار كاش. أصحاب هذه المنازل حولوا منازلهم إلى أوقار للعب القمار بوجود طاولات كبيرة ومعدات القمار. تم تغريم 16 شخص من زاروا بيوت القمار هذه. الشرطة قالت هذه ليست لعبة أو تسلية بين الأصدقاء, بل عمليات منظمة يتم فيها غسل الأموال خصوصا الكاش, لذلك نتعامل معها بجدية. وفي حال كنت تعرف صديق أو جار عما يلعب القمار بمنزله أو حول منزله إلى كازينو, الرجاء تبليغ عنه فورا. تحياتي من جديد لكم انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم ليوم الاثنين 6 من شهر تموز. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا. Bonsoir.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقا آخر, ابتعد عن الفيضانات.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: مع الفنان باسكال مشعلاني نتابع برفقتكم مع راديو 2ME. مساء النور.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 مساء النور من عنا من هون بس من راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
13: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
14: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: حملة صفراء. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: مواقف الرئيس عون تغضب الحزب وحملة تخوين صفراء على الرئاسة. عون: لا يراهنن أحد على انقسام الجيش ولن أترك شعبي يموت. الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم دولي أو إقليمي، إنما رسالة للسلام. عودة ليترفع عن كل ما يعيق أحلال السلام. ماكرون في دمشق: استهداف مرتفعات علي الطاهر وغارة على النبطي، وهيئة البث تؤكد أن غارات النبطي استهدفت عناصر من حزب الله. وتتابعونا في لبنان رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. المواقف السيادية تتوالى من قصر بعبدة، الأمر الذي أغضب حزب الله الذي شن هجوما غير مسبوق عبر قناته الصفراء على الرئيس عون. وقد لاقت الدمان بعبدة من خلال عظة البطريرك الراعي الذي دعا اليوم لأن يكون لبنان رسالة سلام. تأتي كل هذه المواقف بعد الزيارات الداعمة لمواقف سيد القصر، ومن أبرزها زيارة رئيس الكتائب والرهبانية المارونية والنائب أشرف ريفي الذي قال عن الرئيس جوزيف عون إنه مزيج بين فؤاد شهاب وبشير الجميل. البداية من جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لينعيد.
1: رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على

0: متماسك وثابت، وهناك ضباط من الطائفة الشيعية أدوا دورهم في حفظ الأمن والاستقرار في بيروت وأمام السرايا وكل مؤسسات الدولة وعلى طريق المطار وفي كل لبنان، فلا أحد يراهن على هذه المسألة إطلاقا. أؤكد لكم بثبات وتماسك أن ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام وهو الضامن للسلم الأهلي، ولا أحد قادر على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء. رئيس الجمهورية أوضح أن ما حصل هو إطار وليس اتفاقا، وكشف أن سيدة من النبطية أوقفته عندما كان يزور سيدة حريصة مع عقيلته وبكت أمامه بمرارة بعدما أخبرته أن منزلها سوي بالأرض، وقالت: يا فخامة الرئيس، لا نريد الحرب، نريد السلام. وقال: أنا أقول لكم لست مغرما بإسرائيل، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به. وأقول للذين يعارضون هذا الإطار: أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. وعن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينتظر السفير الأمريكي وسيبحث معه كل المواضيع ومنها زيارة واشنطن. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: البطريرك الماروني الكاردينال ماربشرا بطرس الراعي أكد أن لبنان ليس مكانا لتصفية الحسابات، إنما رسالة للسلام.
2: نرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى سلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. لذلك لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم إقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى مساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام.
1: أعلن متروبوليت بيروت للرومن الأرثوذكس المطران إلياس عودة في عظة الأحد أن السلام الوطن لا يقوم على الحروب والتطرف والاستزلام للخارج، بل على العدالة والمحبة والتعاون، داعيا إلى السلام. وفي صفحة المواقف أيضا، رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمي للنائب الدكتور حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاري مع العدو الإسرائيلي على حد تعبيره، وأن ما قدم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل بحد ذاته دليلا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها. ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية إلى إعلان موقف رسمي وواضح بشأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق، مؤكدا أن من حق اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد، معتبرا أن استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام بحسب تعبيره. ما هي نقاط التلاقي والتباعد في المواقف السياسية لناحية صيغة الإطار؟ مروان الأدوم.
3: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، حيث أوضحت مواقف رئيس الجمهورية ريماد جوزيف عون كل تفاصيلها وإيجابياتها، وبأنها أفضل الممكن ولا خيارات أخرى لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل من جراء حربها مع حزب الله. نشاط قصر عبدة طيلة الأسبوع الماضي أظهرت حجم الإجماع على أن صيغة الإطار هي الصيغة الأنسب لحل أزمة لبنان، وأن غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية تؤيدان مسار رئيس الجمهورية والحكومة في المضي في التنفيذ وأعطاء الصيغة فرصة للوصول إلى الحل وأنهاء الحرب في لبنان، بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال.
4: يبدو أن حزب الله هو وحيد على الساحة اللبنانية الذي يقف ضد صيغة اتفاق الإطار أو صيغة الإطار، وهو يريد أن يأتي الحل من مسار الأمريكي الإيراني. حتى لو كان الحل سيئا جدا فهو سيبجل لهذا الحل ويمتدحه، كما قضية الترسيم البحري التي خسرت لبنان 1430 كيلومتر. أما باقي القوى الأساسية على الساحة الإسلامية وعلى الساحة المسيحية كلها تقف إلى جانب الحكومة ورئيس الجمهورية في صيغة الإطار، وبالتالي نحن أمام فرصة للبدء بعملية التنفيذ.

0: مناطق النموذجية، وعلى يعني والآن الكرة أصبحت في الملعب العسكري، طالما أن الجانب الأمريكي أبلغ جهوزيته، وزيارة قائد القيادة الوسطى كانت واضحة بوجوب الأسرع بتشكيل الوفد العسكري اللبناني أو الفريق العمل العسكري اللبناني الذي سيتابع على الأرض مع الجانب الأمريكي للبدء بتنفيذ خطة المناطق النموذجية التسلسلية. لا خيار آخر أمام لبنان إلا هذه الصيغة، فلننزع كل الذرائع من يد الإسرائيلي ونباشر يعني تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنا في صيغة الإطار، وحينها تنكشف أمام الرأي العام العالمي من هي الجهة التي تريد إيقاف الحرب ومن هي الجهة التي تريد استمرار الحرب لدواعي انتخابية إسرائيلية داخلية.
1: مصادر دبلوماسية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الإدارة الحالية ووزارة الخارجية تضغطان على إسرائيل من أجل الالتزام بما تعهدت به، كون لبنان الرسمي ملتزم بتوقيعه، كون الدولة اليوم هي صاحبة القرار ولديها ثقة الداخل والخارج. مروان الدوم، صوت لبنان.
2: ميدانيا افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأضافت أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء الهجمات، وشن الطيران غارة مستهدفا حي الحريق بين كفر تبنيت والنبطي الفوأة، وأفيد عن قصف مدفعي لناحية بلدة القنطرة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا فطيري في قضاء بنت جبيل. لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إلى أنه وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل إلى حلول. كيف يستثمر اللبنانيون في ظل عدم الاستقرار؟ تراز الخوري.
3: يعيش اللبنانيون اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم، فالحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المحظورة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة أثرت في حياة معظم الأسر، وأصبح تأمين الاحتياجات اليومية يشكل تحديا كبيرا.
4: Taking a look in Sydney on the M5 in Mascot, there's a breakdown westbound just past General Holmes Drive. And in North Sydney, there's congestion northbound on the Warringah Freeway towards Falcon Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire on Belgrave Hallam Ramp off the Monash Freeway citybound. And there's a rollover crash in Heidelberg Heights, leaving Waterdale Road closed southbound at Bell Street. Fantastic Furniture's end of financial year sale just got even better. Take a further 10% off hundreds of selected products. Shop in store or online at Fantastic Furniture. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لكم مستمعينا ولا استديوهات الهواء لمتابعة مشوار درافت أون بروجرام بيرفقكم ليوم التنين، اليوم 6 من شهر تموز جولاي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-14 على صعيد ميلبن. بنسمع الفنان كريم، بنرجع منكمل مع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: العودة لمتابعات مشوارنا من جولتنا الغنائية، منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. انتباه في قوانين جديدة لقيادة السيارة. الجدير بالذكر أنه هذه القوانين قد تتغير، لكن هنا بعض القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بأستراليا من الأول من شهر يوليو. غرامات السرعة تتراوح بين 215 دولار لأقل من 10 كيلومتر بالساعة، ساعة فوق الحد 998 دولار للسرعة بين 20 و30 كيلومتر بالساعة، فوق الحد 2018 دولار للسرعة فوق 45 كيلومتر بالساعة. غرامات استخدام الهاتف المحمول تتراوح بين 500 و1200 دولار. غرامات تجاوز الإشارة الحمراء تتراوح بين 600 و1500 دولار. غرامات عدم منح الأفضلية إلى أين تتراوح بين 750 دولار ل 950 دولار. غرامات السرعة في المناطق المدرسية تتراوح بين 1100 دولار و1500 دولار. غرامات عدم استخدام حزام الأمان تتراوح بين 400 و650 دولار. غرامات إهمال القيادة تتراوح بين 900 و1000 دولار. الحذر والانتباه رجاءا، هذه القوانين أكيد نزلت حيز التنفيذ بأستراليا من الأول من شهر جولاي. تحياتي لكم اليوم 6 من شهر جولاي، وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لها التاريخ هيدا 6 من شهر 7، عقبال 120 سنة يا رب. من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية منتوجه إلى فاصل استراحة. هون راديو 2ME مسا النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من أجل عالم ليس هكذا،
4: بابا با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: جولة غنائية مسمعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1630 AM.

كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جي إم أستراليا. منكم ولألكم.

0: منتوجه إلى فاصل استراحة قصير ومن بعد منا منتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News. Yeah.
10: الرابعة عصرا في باريس.
11: هجيرة بن عدة.
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تودع خامنئي في صلاة جنازة حاشدة وسط حضور رسمي واسع وغياب خليفته مجتبى. تصاعد التوتر في الحديدة ومواجهات تثير المخاوف من عودة الحرب. أوبيك بلاس تتفق على زيادة إنتاج النفط مجددا بدءا من الشهر المقبل. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزب ضد حزب الله. وفي سوريا تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد. وموجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أقيمت في طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل بمشاركة مئات الآلاف من المشيعين وحضور كبار المسؤولين وقادة الحرس الثوري. وأما الصلاة آية الله جعفر سبحاني بحضور 3 من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المراسم. المراسم التي تستمر مراسم التشييع تمهيدا لنقل الجثمان ودفنه في مشهد الخميس المقبل. وفي في بغداد أفادت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية أبلغت طهران رسميا أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير مرحب به على الأراضي العراقية. اقتصاديا، اتفق تحالف أوبيك بلاس اليوم على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. والتفاصيل مع كيري التخوري.
12: بالفعل هجيرة، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع أوبيك بلس عبر الإنترنت، حيث قرر التحالف كما أسلفت زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188,000 برميل يوميا. يأتي هذا القرار وسط مؤشرات على تعافي حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تفاهمات طهران وواشنطن الشهر الماضي، والتي أنهت أشهرا من توقف الصادرات النفطية التي كبدت السعودية والعراق والكويت انخفاضا حادا في الإنتاج تجاوز 6 ملايين برميل يوميا. ورغم عودة تدفق الناقلات، يرى المحللون أن استئناف الإنتاج الفعلي سيستغرق وقتا طويلا، محذرين من ضغوط قد تهبط بالأسعار مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل. وفي ظل انسحاب الإمارات يواجه التحالف تحديا مزدوجا بين تلبية مطالب العراق بزيادة حصته للتعويض عن خسائر الحرب، وبين ضرورة موازنة الأسواق قبيل مراجعة شاملة لقدرات الدول الإنتاجية نهاية هذا العام.
10: تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي اليمن، أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بتصاعد التوتر على جبهة الساحل الغربي في تهامة مع مواجهة بين الحوثيين وقوات طارق، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب بعد سنوات من التهدئة. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي إلى موعد غير محدد من دون توضيح الأسباب، ويأتي التأجيل بعد استكمال تشكيل المجلس بمرسوم الرئاسي في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري بخمس سنوات وسط جدل واعتراضات بشأن آلية التمثيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم جلسة لبحث ملفي لبنان وإيران. تزامنت ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مع تصاعد الانقسام السياسي الداخلي، ما منح احتفالات هذا العام بعدا يتجاوز الطابع الوطني. منى دويبية.
13: احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 250 على استقلالها، لكن هذا العام لم تكن المناسبة احتفاء بسيطا بالماضي، بل معركة سياسية ساخنة على معنى الأمريكية نفسها. الرئيس ترامب في خطابه أمام 10,000 بواشنطن وصف الأمريكيين بأنهم أكثر فخرا من أي وقت، ووصف الولايات المتحدة بأعظم إنجاز في تاريخ البشرية. لكنه لم يكتفي بذلك، فقد شن هجوما حادا على الديمقراطيين محذرا من عودة الشيوعية، موظفا هذه الذكرى لتعزيز أجندته السياسية. من جانب آخر، مدح الرئيس العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة كدليل على استعادة القوة الردعية بعد ما وصفه بسنوات الضعف. غير أن هذا الخطاب السياسي يصطدم بواقع أرضي مختلف تماما، موجة الحر القياسية والعواصف الرعدية عطلت أجزاء من الاحتفالات. وبينما يتحدث الرئيس عن القيم الأمريكية، ظهرت مجموعات يمنية متطرفة قرب مبنى الكابيتول في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يمزق المجتمع الأمريكي.
10: تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حال تأهب برتقالي اليوم، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية شهدتها فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
14: Taking a look at Sydney on the M5 motorway in Riverwood, there's a crash reported westbound coming out of the tunnel. And over in Clarence, there's a truck breakdown at Chifley Road on Scenic Hill. Meanwhile, in Melbourne, there's a pole down following a crash in Heidelberg Heights, leaving Waterdale Road closed at Bell Street. Use Upper Heidelberg Road instead. And over in Camberwell, there's a breakdown on Burke Road, southbound before Barkers Road in the left-hand lane. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية لتمام الخمس ونص، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي أعرف على أحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 6 من شهر تموز جولاي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-14 على الصعيد ميلبن. ارمس مع الفنان نصيف زيتون، نرجع نكمل سوا مع الفنان معين الشريف جولتنا الغنائية سوا، بنسمعها عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: الجولة الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. عن جد هذا الشغل كتير تقيل. نعم الشغل تقيل. غسيل أموال بملايين الدولارات. غسيل 150 مليون دولار أسترالي. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تلقي القبض على شخص بعمر 45 سنة من شمال سيدني متهم بغسيل 2.4 مليون دولار أسترالي من أموال العصابات. كيف؟ رح أخبركم. في قطاع البناء يقوم بدفع رواتب العاملين من أموال العصابات. ليس هذا فحسب. هو شخص من أصل أربعة متهمين بغسيل 150 مليون دولار. نعم هذا قطاع البناء يلي رمز غسيل الأموال في أستراليا والعالم حاليا. بونسوار لكم من جديد أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان معين الشريف وتعرفنا على أخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو 2ME. بنروح لفاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: جولة غنائية كتير حلوة من تابعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME Australia. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9709013870. وما تغير إلا عند
9: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. لبنان يعيش خريطة طريق ما بعد صيغة الإطار وسط ترددات سياسية وأمنية ترافق التحضيرات للتطبيق، وهو مسار لن يخلو من الألغام السياسية والتصعيد الإعلامي. فحزب الله الذي أدخل لبنان في أتون الحرب لا يزال يكابر في خطابه. في المقابل يتحضر الرئيس جوزيف عون لزيارة واشنطن تثبيتا للموقف اللبناني، فيما يسعى بنيامين نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأمريكي بمنحه فترة سماح يستخدمها عسكريا. وقد رفعت في الساعة الماضية زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى منطقة شقيف منسوب الترقب بعدما أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد. البداية من لاءات قائد الجيش، MTV تكشف حقيقتها وتفاصيل محاولة التفاهم بين الجيش وحزب الله في تقرير لجويس عيه.
1: أربع لاءات أبلغها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى المسؤولين. لا للمناطق التجريبية التي لا تخضع للاحتلال كفرون والغندوري جنوب الليطاني والتي ينتشر فيها حزب الله، لأن هيكل لا يريد اشتباك الجيش مع حزب الله ومع الأهالي كما قال. لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا من ناحية معلومات بشأن سلاح الحزب والبنى التحتية، ولا من ناحية انتشار الجيش اللبناني في مناطق لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. لا للدخول بأي مواجهة مسلحة مع حزب الله لما سيؤدي ذلك من انقسام في المؤسسة العسكرية والتلاعب.

0: الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني لن يدخل إلى أي بلدة من دون الأخرى، وهذا ما اتفق عليه في واشنطن بحسب المصادر. أكثر من ذلك، تكشف المصادر للأم تي في أن محاولة التفاهم يعمل عليها في الكواليس السياسية بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة أخرى، تقضي بأن ينسحب حزب الله من البلدات قبل دخول الجيش اللبناني إليها، وذلك تفاديا لأي تصادم بين الجيش وحزب الله. إلا أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله لم يقبل بالانسحاب وتسليم البلدات للجيش، وهو لن يفعل ذلك بحسب ما تدل المؤشرات، ما يعني أن حزب الله لن ينسحب. وإسرائيل ستتذرع بعدم انسحابه كي لا تنسحب هي من البلدتين المتفق عليهما، يعني عدنا إلى نقطة الصفر، وإسرائيل ستتذرع بذلك لتكمل احتلالها وعدوانها، وربما لن تتوقف عندها عند حدود علي الطاهر، بل قد تذهب إلى أبعد منها باتجاه جبل الريحان في قضاء جزين، وهنا الخوف الأكبر.
1: في السياق، عين الإسرائيلية على تلة علي الطاهر وأعلام إسرائيلية تحدثوا عن هجوم عليها، وتسريبات إعلامه تتحدث عن انتظار ضوء أخضر أمريكي لشن الهجوم الحاسم، فما هي أهميتها وهل ترتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ الجواب في تقرير الزميل حسان الرفاعي.
2: تلة علي الطاهر محور المعارك خلال الحرب الأخيرة والتي لا تزال الهدف الأوحد لإسرائيل لعدة أسباب، وعلى رأسها الاستراتيجية، إذ تشرف على النبطي وأقليم التفاح والعمق الجنوبي باتجاه الحدود، والسيطرة عليها يعني السيطرة النارية على أراض شاسعة، بالإضافة إلى أنها تضم منشآت ضخمة، فموقعها في وحدة بدر الخلفية يشكل خزان الإسناد للعتاد والأسلحة للوحدات المواجهة لإسرائيل. أما رمزيتها المعنوية فكبيرة للجانبين إسرائيل وحزب الله، الأولى ترى فيها عقدة عسكرية، والإعلام الإسرائيلي تحدث عن فشل 6 هجمات بالسيطرة عليها. أما لحزب الله فلتلة علي الطاهر رمزية كبيرة. القناة 15 الإسرائيلية كشفت عبر مصادرها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي من أجل شن هجوم جديد للسيطرة على منشأة حزب الله الموجودة في باطن علي الطاهر، التي تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر بينهم قادة. فهل يعطي ترامب الضوء الأخضر؟
3: ممكن جدا ترامب يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو. شاهدنا بالسابق كان في خلافات وكانت زيارات واجتماعات نتنياهو مع ترامب تثمر نتائج بموافقة وبتغيير رأي، خاصة إذا وضعت في سياق أمن قومي. ترامب ممكن يلجأ لعدة أمور للضغط على الجانب الإيراني في المفاوضات، منها أعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو في دخول تلال علي الطاهر، قد يكون وسيلة ضغط إضافية على الجانب الإيراني.
2: ورقة برتبة قص الكبة لمن يفوز بها لإسرائيل هي إسقاط مركز عسكري يحمل نكهة انتصار عسكري ومعنوي، لحزب الله هي أسطورة تحمل نكهة معنوية أرفع من كل المواقع، وللولايات المتحدة وإيران هي ورقة الضغط العسكرية الأقصى بعيدا من جيشهما التي يعمل كل طرف على استخدامها لمصلحته.
1: توازيا، زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قلعة شقيف برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو وقائد الفرقة 36 العميد يفتح نوركين وقائد لواء جولاني وقائد لواء الكوماندوز وقائد اللواء 7 وقائد وحدة يهلوم. زمير أكد خلال جولتها أن المنطقة تضم بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، داعيا الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف أي تهديد، وهو مستعد لشن هجوم سريع في حال خرق الاتفاق. وفي الإطار نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القرارات المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية في لبنان تتخذ بناء على التقديرات والمصالح الأمنية الإسرائيلية، نافيا أي تصريح له أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد الأنفاق التابعة لحزب الله. في وقت لاحق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد

0: مشاورات أمنية بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز الجاري. إلى تركيا، وقبل قمة حلف شمال الأطلسي يتصاعد الاشتباك السياسي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تبادل اتهامات حاد يعكس صراعا يتجاوز التصريحات ليصل إلى التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط. فما خلفيات هذا التصعيد؟ تقرير ألان درغام.
1: قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، يتصاعد التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة سياسية قد تلقي بظلالها على واحدة من أهم القمم الأمنية هذا العام. الشرارة الأخيرة اندلعت بعدما اتهم أردوغان إسرائيل بمحاولة إفشال التفاهمات الأمريكية الإيرانية، محذرا من أن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة نحو مزيد من الحروب، ومؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. الرد الإسرائيلي لم يتأخر. مكتب نتنياهو وصف تصريحات أردوغان بأنها تحريض خطير، مؤكدا أن الدعوات التي تستهدف إسرائيل ستنقل إلى الإدارة الأمريكية في خطوة تعكس انتقال الخلاف من مستوى التصريحات إلى مستوى المواجهة الدبلوماسية. لكن خلف هذا السجال تكمن حسابات تتجاوز الحرب الكلامية، فتركيا تستضيف قمة الناتو يوم 7 و8 من تموز، وبحسب مصادر دبلوماسية متقاطعة فإن تركيا تسعى إلى استثمار الحدث لتأكيد موقعها كلاعب أساسي في داخل الحلف وتعزيز دورها في ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والصناعات الدفاعية، مستفيدة أيضا من تحسن علاقاتها مع واشنطن. في المقابل تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي النفوذ التركي سواء في سوريا أو الشرق المتوسط أو داخل دوائر القرار الغربي، وتخشى أن يستخدم أردوغان منصة القمة لحشد مواقف أكثر تشددا تجاه الحكومة الإسرائيلية في وقت تواجه تل أبيب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في غزة والملف اللبناني. ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في حلف الناتو، فبحسب مصدر فرنسي دبلوماسي أن ملفاتها الأمنية ستكون حاضرة في الكواليس سواء عبر النقاشات الأمريكية التركية أو من خلال المشاورات الثنائية بين قادة الدول المشاركة. لذلك يرى مراقبون أن المواجهة بين نتنياهو وأردوغان لم تعد مجرد تبادل الاتهامات، بل أصبحت جزءا من صراع على النفوذ وترتيبات الشرق الأوسط بعد الحرب، فيما تتحول قمة الناتو إلى اختبار لقدرة أنقرة على توظيف موقعها في داخل الحلف وقدرة إسرائيل على منع تشكل جبهة سياسية أوسع تضيق هامش حركتها الإقليمية.
0: في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح خاص للأم تي في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض مساء الاثنين متوجها إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، وأضافت أنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أن يعقد الأربعاء لقاءين ثنائيين مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع، ويختتم زيارته بمؤتمر صحفي قبل عودته إلى واشنطن مساء الأربعاء. إلى ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع أن ترامب يخطط للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
2: Taking a look at Sydney in Harbour Bridge, there's a crash southbound near the Southern Pylon in Lane 6. And over in Wiley Park, there's a crash southbound on King George's Road at Lacombe Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a pole down following a crash in Heidelberg Heights, leaving Waterdale Road closed at Bull Street. And over on the Tulla Freeway, there's emergency works inbound at Brunswick Road in the right-hand lane, with speeds down to 40. FPOS fees are great for banks, not businesses. Pay less fees or pass them on with Shift 4's low-cost FPOS. Search Shift 4 and find out more. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الساعة 6. بدي أوصل تحياتي المسائية لكم ونرجع لسجيهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم. تحياتي المسائية لكم أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا مستمعينا نتعرف هلا على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. 16 بسيدني درجة الحرارة أقصاها بتوصل ل 14 بميلبن. الفنان زياد برجي هالأغنية كتير أنا بحبها, كتير مهضومة وكتير هيك خفيفة قاعد على قلبك مهضومة كتير. بتأهديها لألكم مستمعينا أنتوا برفقة ذات 2ME 1638 AM. إيه ورح دال قاعدة على قلبك ما في مجال أبدا. رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنانة ليال عبود عن راديو 2ME 1638 AM.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبن بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

أنا رجع لمتابعة مشوارنا من جولتنا الغنائية المهضومة كتير والحلوة كتير. هيدي إذاعة 2ME بتقدم لكم دايما الأحلى والأفضل منوعات موسيقية غير شكل ما بتستمعوا لألا إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. تزايد مقلق في إساءة معاملة كبار السن في أستراليا. تشهد أستراليا ارتفاعا في حالات إساءة معاملة كبار السن وسط تحذيرات من تنامي ظاهرة استغلال المالي التي قد تترك أثارا نفسيا وماديا كبيرة على الضحايا. وفي إحدى الحالات التي أثارت الاهتمام تحدث رجل مسن من ملبن عن معاناة مؤلمة بعد فقدان كامل المعاش والتقاعدي نتيجة استغلال مالي داخل محيطه الأسري. وتسلط هذه القصة الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود الرامية إلى حماية كبار السن وضمان حصولا على الدعم والمساعدة عند الحاجة. تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. عن جد لوين وصلنا؟ عن جد إساءة إساءة لمعاملة كبار السن. أنه معقولي أنتوا كرمال المصابي بتعملوا أي شيء؟ مش معقول. منروح تنتابع سوا ونرطب الأجواء شوي مع الفنانة جو أشقر. نرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان راغب عليمي. هون راديو 2ME. يسعد لي.

0: طب عيب له.
1: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
2: الأولى دائما
1: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: بنتوقف مع فاصل الاستراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص عن راديو 2ME. مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME till الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: من أجل عالم ليس هكذا،
8: بابا با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: TME Australia News.
11: ABC News. Tsui-Yong Fitzpatrick with the top stories. Chinese state media outlet Xinhua has confirmed a missile test has been carried out in the Pacific. The Australian government, along with other countries in the region, were alerted to the planned test earlier today. The Xinhua report says a strategic missile was launched from a submarine and landed in the target area in the Pacific Ocean. The test comes within hours of Australia signing a landmark defence treaty with Fiji, pledging to aid one another in the event of an armed attack. A Melbourne suburban football club has asked authorities to look at the way hard cricket pitches are covered on multi-use ovals. 27-year-old Nathan Fitzgerald is continuing to receive end-of-life care after suffering critical head injuries during a game in Melbourne's north on the weekend. Hard cricket pitches are often covered by artificial turf and sand when other sports are played on ovals. And a Meta policy director has told the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion that sweeping changes to its community standards on hate speech did not lead to more anti-Semitic content on its platforms. Benjamin Good also denied that the reliance on user-reported violations had resulted in substantial complaints from Jewish advocacy groups. 4 anti-Semitic posts that appeared on Facebook during the Royal Commission's hearings, which were initially not deemed to have violated community standards, were removed after a review. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الأخبارية، وفي البداية العناوين. مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في هجوم روسي دام على العاصمة الأوكرانية كييف هو الثاني خلال أيام. وترامب سيناقش مع زيلينسكي سبل أنهاء الحرب في أوكرانيا على هامش قمة للناتو تنطلق غدا. انطلاق مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في شوارع طهران وستتوقع السلطات مشاركة الملايين من الإيرانيين. وزير الدفاع الإسرائيلي صرح بأن إسرائيل قتلت خامنئي لأنه أراد تدميرها. فرنسا تكافح حرائق واسعة اندلعت في سلسلة جبلية جنوب البلاد، وأعلنوا حالة التأهب في 16 مقاطعة. وحرائق أخرى اندلعت في جنوب إسبانيا وشمال البرتغال واليونان مترافقة مع موجة حر جديدة.

0: شنت روسيا هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى على الأقل و46 جريحا. وهذا هو الهجوم الروسي الثاني على كييف خلال أيام، بعد هجوم أول أدى إلى سقوط 31 شخصا في أعلى حصيلة من الضحايا خلال عام. وتأتي هذه الهجمات قبل يوم من انطلاق قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا، سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه سيبحث مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد ناقش مع بوتين أيضا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي عرض خلاله على الرئيس الروسي التدخل.
1: هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى قرب وسط مدينة كييف أسفر عن سقوط قتلى من بين السكان الذين بقوا محاصرين داخل المبنى. يأتي هذا الهجوم الروسي كرد على هجوم أوكراني الاثنين أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك وفق ما كتبه حاكم المدينة الذي عينته موسكو على تطبيق تيليجرام.
2: عقب هجوم شنه العدو على البنية التحتية للطاقة بالقرب من سيفاستوبول انقطعت الكهرباء مؤقتا عن مدينتنا.
1: يأتي هذا فيما تواصل موسكو شن حرب برية شرسة في دونباس، إذ يتركز الجهد الروسي الرئيسي على جبهة تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر في كوستيا نيتنيفكا بمنطقة دونيتسك منذ يوم الجمعة، حيث أعلن الجيش الروسي سيطرته على هذه المدينة، وهي مدينة رئيسية على الطريق المؤدي إلى كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما هدفان رئيسيان للكريملين. إلا أن هذا الغزو نفاه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في خطابه اليومي.
2: لا يزال القتال مستمرا من أجل كونستانتينيفكا التي ادعى بوتين ملكيتها، لكن من الواضح أنه لن يجرؤ على الظهور هناك، ففي الواقع ما يملكه هو موسكو وسان بطرسبورغ ومساكنه فقط.
1: يأتي هذا فيما أعلن كل من فلوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين أنهما تحدثا مع الرئيس دونالد ترامب بمناسبة العيد الوطني الأمريكي. هذا واتفق الرئيسان الأمريكي والأوكراني على مواصلة محادثتهما يوم الأربعاء في قمة الناتو في تركيا. منذ عودته إلى البيت الأبيض حاول ترامب حل النزاع عبر القنوات الدبلوماسية دون إحراز أي تقدم ملموس.
0: إلى إيران، حيث بدأت منذ صباح اليوم مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في شوارع العاصمة طهران، وستتوقع السلطات مشاركة الملايين من الإيرانيين. المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران متواصلة رغم تعليقها مؤقتا لتشييع خامنئي، غير أن ثقة أنصار النظام تكاد تكون معدومة. التقرير لمفدنا من طهران عبد الله ملكاوي.
3: نحيب وعويل في وداع المرشد الأعلى علي خامنئي. 4 أشهر مرت على اغتياله وجثمانه لم يدفن بعد.
4: الآن وبعد 120 يوما أصبح باستطاعتنا التعبير عن حزننا في وداع القائد. رسالتنا للعالم، نحن نقف خلف مرشدنا الجديد ونظامنا السياسي.
3: المناسبة مواتية لتجديد البيعة للمرشد المنتخب حديثا مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل، رسالة قوية للغرب في ظل انعدام الثقة لدى كثير من الأنصار بمسار المفاوضات.
5: هؤلاء هم قتلة الأطفال وأصحاب جزيرة إبسين، ولا يمكننا التفاوض معهم.
6: بوجود الصهيونية وأمريكا في المنطقة لن نحصل على شيء من المفاوضات.
3: مشاهد الحزن هذه طغت على كل شيء في وداع المرشد الأعلى علي خامنئي. لا حديث هنا عن مشكلات اقتصادية ولا عن ويلات الحرب، ورغم كل الشعارات المؤيدة للنظام الإيراني إلا أن البعض يختلف في موقفه من المفاوضات مع الولايات المتحدة وما ستفضي إليه فيما بعد.
6: إذا حصلنا على حقوقنا من المفاوضات فلسنا ضدها.
7: بالتأكيد الذهاب إلى المفاوضات أمر جيد، وهو المسار الذي كان يؤمن به المرشد الشهيد.
3: لدى كل طرف من هؤلاء مبرراته في موقفه من المفاوضات.
8: يعني هؤلاء على حق، كذلك هؤلاء على حق. هؤلاء يقولوا نحن نفاوض وندعم المفاوضات، وانتزعنا امتيازات كبيرة من أمريكا، ومعظم بنود الاتفاقية هي كانت مطالبات وشروط إيران. المقابل الذي كذلك ينتقد يقول نحن أمام أمريكا لا تفي بالتعهدات.
3: غياب مجتبى خامنئي عن الأنظار يتفهمه الإيرانيون حتى في مراسم تشييع جثمان والده، فخطر اغتياله كبير، وهم يحتاجون إليه لقيادة مرحلة مقبلة في غاية الحساسية.
0: في فرنسا تضرب الحرائق جنوب البلاد وتحديدا سلسلة جبال يصعب الوصول إليها قرب مونكانيغو، ولقد تم إجلاء 10,000 من السكان مع انتشار النيران بسرعة، حيث أتت على نحو 2000 هكتار في مقاطعة البيريني أوريونتال. أكثر من 700 رجل أطفاء توجهوا إلى عين المكان، ويتوقع أن تكون 16 مقاطعة في جنوب فرنسا وغربها في حالة تأهب من المستوى البرتقالي، مع توقع وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وللمرة الأولى في تاريخه يخضع طواف فرنسا للدرجات لظروف استثنائية فرضتها حرائق الغابات وموجات الحر الشديدة، إذ قررت السلطات تعديل بعض مراحل السباق وفرض تدابير أمنية غير مسبوقة في مشهد يجسد تصاعد تأثير التغير المناخي على أحد أبرز الأحداث الرياضية في العالم. التقرير لفرانس دو من أعداد الزميلة خديجة حديد.
1: للمرة الأولى في تاريخه يتكيف طواف فرنسا للدراجات مع تداعيات حرائق الغابات، فعلى الرغم من الحرائق المشتعلة في البيريني الشرقية تقرر إقامة المرحلة الثالثة مع إغلاق 40 كيلومترا الأخيرة أمام الجمهور ومنع القوافل الإعلانية.
9: سيتابع المتسابقون السباق بمرافقة المركبات الضرورية فقط، ونحث الجمهور على عدم التجمع على طول المسار.
1: وينطلق المتسابقون من إسبانيا نحو فرنسا على أن تكون نهاية المرحلة على بعد 46 كيلومترا من مناطق الحرائق، مع خلو جوانب الطريق من الجمهور في مشهد يذكر بإجراءات كورونا.
2: الجماهير جزء لا يتجزأ من طواف فرنسا.
9: قد يكون من الأفضل منع حضور الجمهور لتجنب الحاجة إلى إجلائهم، وحتى لا تصبح الأوضاع أكثر تعقيدا.
1: ولا تقتصر التحديات على الحرائق، إذ تلوح موجة حر شديدة مع درجات تقترب من 40 مئوية، ما دفع السلطات لتوسيع صلاحية إلغاء بعض المراحل كخيار أخير في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثير تغير المناخ على مستقبل السباق.
2: الحل الأمثل هو الانطلاق في وقت مبكر، فإذا بدأ السباق عند الساعة 10 صباحا وانتهى عند 2 بعد الظهر، سيتمكن الجمهور من متابعة النهاية عبر التلفاز بعد الغداء، وسيكون ذلك مناسبا للجميع. إذا لم يقم السباق في شهر يوليو، وهو الشهر الذي يكون فيه الجميع في عطلة وعلى جوانب الطرق، فسيصبح مختلفا تماما.
1: مع التصاعد آثار التغير المناخي، يبدو أن طواف فرنسا سيواجه أكبر تحد في تاريخه.
0: إلى أخبار كأس العالم في كرة القدم، المكسيك تودع البطولة من الدور الثمن النهائي بعد خسارتها أمام إنجلترا بهدفين مقابل 3 أهداف. والمكسيك هي البلد المنظم الثاني الذي يقصى بعد كندا في انتظار مباراة الولايات المتحدة الليلة. البرازيل بدورها خرجت بعد خسارتها أمام النرويج بهدف مقابل 2. النجم نيمار أعلن بعد انتهاء المباراة اعتزال اللعب دوليا، وستلتقي النرويج بإنجلترا في دور الربع النهائي.
2: ضربة موجعة لسيليساو في نيويورك، تحدث النرويج مفاجأة كبيرة بفوزها على البرازيل 2-1 وبلوغها ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، فوز تحقق بفضل هدفي إيرلينغ هالاند اللاعب الذي دوّى سطاه.

0: من عند الفنان كاظم الساهر بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أمسية التنين 6 من شهر جولاي تقصى اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 16-14 على الصعيد. نوبًا الحوادث المرورية في أستراليا الغربية تسبب في خسائر فاضحة في الأرواح. في عام 2020 و2021 كان هناك أقل من 200 حالة وفاة في السنة، ولكن هناك اتجاه هابط في عام 2026. الرجال أكثر احتمالاً لارتكاب الأخطاء في الحوادث المرورية من النساء، ويشكلون ضعف عدد النساء في هذه الحوادث. المناطق الريفية في أستراليا الغربية هي أكثر عروضة للحوادث المرورية بسبب الطرق الوعرة والظروف الجوية السيئة. والأمن والسلامة للجميع، تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM من عند الفنان قادم الساهر وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. بونسوار.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا
3: From the biggest singers.
4: رحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME Australia. رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمانة 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: انتو معنا،
16: ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوارنا، تحياتي المسائية لكم هون راديو 2ME 1638 AM. ازرع المعروف أينما كنت، فربما يأتيك يوم تحتاج فيه إلى ثمرة ما زرعت. بونسوار من عنا، من هون من راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: Begin transmitting. Locked, loaded, and ready to fire. This is your 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عم تسأل أنت وينك؟ عدو أمي وحياة عينك
4: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم وهذه العناوين.
0: أساطيل سفن تخرج من هرمز، لكن التهديد لا يزال كبيرا في المضيق، ومجتبى لا يزال غائبا عن تشيع والده.
1: حذر منها زيلينسكي، هجمات روسية عنيفة على كييف تسقط قتلى وجرحى، والضربات تطال سومي وميكولايف.
0: إيران وهرمز وأوكرانيا، ملفات شائكة على طاولة قمة الناتو غدا، وتقرير يرصد كيف حول ترامب الحلفة إلى صفقة.
1: عندما تقتحم السياسة ملاعب المونديال، ترامب يتدخل ويلغي طرد اللاعب المنتخب الأمريكي بعد تلقيه بطاقة حمراء.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، نسبة تلوث نهري دجلة والفرات تفوق 80%، وتهدد أكثر من 10 ملايين شخص.
1: تدفق مباشر للمخلفات وعشرات المكبات. كاميرا العربية رصدت مصادر التلوث وسألت من يراقب ويحاسب. في يومها الثالث تواصل إيران مراسم تشيع المرشد علي خامنئي، اليوم انطلقت في طهران
0: مراسم غاب عنها نجده المرشد الحالي مجتبى، ما أثار المزيد من الجدل في مشهد معقد يحيط بالمسار الدبلوماسي المتعثر وأيضا الانقسامات الداخلية.
1: وبين انفراجة في حركة الملاحة في مضيق هرمز مع مرور سفن الشحن، تشير التقييمات العسكرية أن التهديد لا يزال كبيرا في المضيق، بينما يترقب العالم مصير أزمة الممر المائي الذي تحول إلى ساحة فرض إرادة.
0: في لبنان سنعرف أكثر عن قناة التنسيق التي تقول إسرائيل إنها أنشأتها مع الجيش اللبناني حول المناطق التجريبية التي لم تنسحب منها بعد. ليس هذا فحسب، بل لا تزال تواصل هجماتها تحديدا في جنوب لبنان.
1: دوامة التصعيد هي ما تزال مستمرة بين موسكو وكييف. هجوم روسي جديد على العاصمة، حذر منه زيلينسكي قبل القصف بساعات فقط، فكيف ردت أوكرانيا؟
0: وعنوان آخر تصدر الصحف والمواقع الأمريكية والرياضية، ربما يكون سابقة في تاريخ المونديال، والسر في اتصال ترامب. نعرف القصة في ساعتنا، فأهلا بكم.

0: انطلق في العاصمة طهران تشييع المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في ضربات أمريكية وإسرائيلية أواخر فبراير الماضي.
1: ويتم التشييع عبر موكب جنائزي يجوب شوارع المدينة لعدة ساعات. مراسم التشييع التي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام لم تشهد حتى الآن ظهور نجله وخليفته مجتبى، فيما أدى 3 من أبنائه صلاة الجنازة.
0: وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي، كما ظهر كل من الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، بينما غاب مجتبى عن الحضور أو حتى عبر فيديو أو رسالة.

0: على أي حال مشاهدينا، هذه الصورة تأتينا بشكل مباشر، هذه الجموع التي احتشدت لتشيع خامنئي في هذا الموكب الذي يجوب شوارع العاصمة طهران. مساعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن المرشد ليس صاحب الكلمة الأخيرة في عملية صنع القرار، ورأيه يجب أن يناقش ويؤخذ في الاعتبار مثل آراء بقية المسؤولين.
1: إذا كان من المقرر أن ننفذ كل ما يقوله المرشد الأعلى الإيراني، فلا ينبغي أن تكون هناك أي مؤسسة، ولن يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي أي معنى. يبدي المرشد الأعلى الإيراني رأيه، ثم يخضع رأيه للدراسة من جديد، ثم يعاد إليه فيقبله أو لا يقبله.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس علق على جنازة خامنئي بالتذكير بأنه قد قتل على يد إسرائيل، لأنه وفق تعبيره بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل في إيران والمنطقة.
0: وشدد كذلك على أن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم تصفيته أيضا.
2: كاتس اعتبر الهجوم الواسع على إيران الذي قاده نتنياهو وترامب أزال التهديدات الوجودية المباشرة عن إسرائيل، وألحق أضرارا جاذبة بقدرات إيران.
0: وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن الهتافات التي رددت بالجنازة كالموت لترامب ولنتنياهو تمثل بحسب كاتس وصمة عار، وتكشف عن طبيعة النظام الإيراني.
2: وبينما لا تزال المفاوضات معلقة إلى حين انتهاء مراسم التشييع، يدفع الوسطاء بجهود مكثفة لحل أزمة مضيق هرمز الذي شهد تعافيا ملحوظا في حركة سفن الشحن.
0: فقد أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن خروج أسطول يضم 10 سفن مرتبطة باليابان من مضيق هرمز، بينها 6 ناقلات نفط خام عملاقة محملة بالنفط بنفط الشرق الأوسط.
2: ووفقا للبيانات، فإن السفن تتضمن 6 ناقلات نفط خام عملاقة للغاية، محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن ومركبات ومركبات إذن وسفينة حاويات.
0: لنبقى في هذا السياق، حيث أفادت بلومبرغ نقلا عن بيانات ملاحية بتسجيل تعاف كبير في حركة شحن النفط والغاز بمضيق هرمز يوم الأحد بعد انخفاضها بشكل كبير يوم السبت.
2: لكن في الوقت ذاته أشارت إلى أن التقييمات العسكرية الغربية تشير إلى أن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيرا، وأن الممر الأوسط جرى تلغيمه. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. صباح الخير دكتور نبيل، أهلا بك. رغم توقف الأعمال العسكرية وهذا الهدوء نتيجة التشييع، وأيضا ما يتسرب أحيانا عن إيجابية في المفاوضات، إلا أنه تحديدا بنقطة مضيق هرمز هناك غموض حول من سيتحكم بالمضيق في المستقبل، إن كان سيبقى ممر دولي أم ستتحكم به إيران. لماذا هذا الغموض في هذه النقطة تحديدا؟
3: صباح الخير أستاذ رابع، تحييدك أيها الأستاذ محمد. يعني الغموض يرفع عادة من كلفة التأمين والشحن على أسواق الطاقة. طهران أيضا بالإضافة إلى أن طهران تحاول استخدام ورقة هرمز كورقة مساومة مرتبطة بالعقوبات والملف النووي ووقف التصعيد الإقليمي، إيران تحاول أن تنتقل من موقع المعطل للمرور إلى موقع الشريك، وأنها دولة لا تهدد هرمز، بل تسعى لتقديم نفسها كطرف مسؤول يشارك في إدارة أمن المناحة، بالإضافة راوية إلى محاولة إشراف عمان أو توريط عمان بالأحرى لمنح مشروعية أكبر. طهران تعتقد أن وجود مسقط يخفف المخاوف الدولية من إدارة إيرانية منفردة، كما يمنح إيران غطاء إقليميا بحيث يصعب مهاجمتها سياسيا. لكن هي تحاول أن توجه رسالة مباشرة لواشنطن، إيران تريد أن تقول عمليا أن أمن هرمز يجب أن يدار إقليميا وليس أمريكيا، وأن أي ترتيبات يجب أن تمر عبر الدول المطلة من المضيق، بمعنى ترويج إيران لفكرة الحلول الإقليمية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تغيير المسميات من خلال تقسيمها رسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئية وما يسمى بإزالة الإلغام مع التأجيل المؤقت، لأنه الجانب

0: إيران يحاول أن يروج لتأجيل مناقشة هذا المقترح على أن يتم بحثه خلال المفاوضات القادمة. الموقف الأمريكي موقف واضح، والرفض القاطع باعتبار هرمز هو ممر مائي دولي، وأنه الموافقة لإيران هذا معناه نتائج كارثية على أمن الممرات في العالم وعلى الأمن البحري برمته. في أوقات سابقة هدد الجانب الأمريكي بالعقوبات، أنه أي دولة تدفع رسوم أو سفن أو غير ذلك سوف تواجه بعقوبات من
1: المتحدة. طيب، حتى نفهم ارتدادات هذا الفعل ودوافع هذا الفعل على مضيق هرمز، دعنا ننفذ إلى الداخل الإيراني، حيث هذه المراسم مراسم التشيع، الكل حضر إلا مجتبى. وأود أن أسند هذا الحديث، ولعل هذه الصورة وضعها الزملاء الآن تأتينا بشكل مباشر من شوارع طهران، أضع بين يديك ما قاله مساعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال إن المرشد ليس صاحب الكلمة الأخيرة في عملية صنع القرار ورأيه يجب أن يناقش. ما رأيك أن ننفذ إلى حالة التباين في وجهات النظر وحالة الانقسامات في الداخل الإيراني فيما يتصل بالمواقف التفاوضية وفيما يتصل بالرسم الاستراتيجي لمستقبل إيران؟
0: يعني سيد محمد، نحن نتحدث اليوم عن نظام متعدد الرؤوس، وهذا النظام المتعدد الرؤوس يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني بجناحه العسكري.
2: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. أمسية التنين اليوم 6 من شهر تموز جولاي، تقصنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 16 درجة، بميلبن 14. منشوف بكرة درجات الحرارة لبكرة الثلاثة بسيدني بتوصل ل 17 درجات الحرارة، على صعيد ميلبن بكرة الثلاثة درجات الحرارة أقصاها بتوصل ل 12 درجة. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنتوجه لعند الفنانة نجاة الصغيرة، نرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان وائل كفوري وعند الفنانة نجوى كرم. هون راديو 2ME، بونسوار.

0: من جولة الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. لا تفعل شيء أنت غير مقتنع به. أحيانا المجاملة تجعلنا نفعل أشياء غير مقتنعين بها، وبالتالي سندفع ثمن غالي رغم أننا كنا نستطيع أن نعتذر. كن واضح مع نفسك والآخرين، لا تحمل نفسك فوق طاقتك من أجل الحصول على الرضا الآخرين. لنفسك عليك حق، ومن أهم حقوقك تجاه نفسك أن تعتني بها ولا تضغط عليها. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع ما تبقى من مشوارنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
6: بس على 2ME.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا، تحياتي المسائية لكم، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أصعب المعارك ليست مع الآخرين بل مع النفس، حين تتغلب على ضعفك ومخاوفك وعاداتك السلبية. فأحيانا تكون أعظم الانتصارات هي تلك التي تنتصر فيها على نفسك قبل غيرك، لأنه من ملك نفسه ملك طريق النجاح الحقيقي. نعم مستمعينا، أحيانا تكون أعظم الانتصارات هي تلك التي تنتصر فيها على نفسك قبل غيرك. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الحمد لله على السلامة للفنان جورج الراسي، بنسمع هالأغنية سوا بس عبر الموجي 1638 AM.

معك ما تبقى من مشوارنا. مساء النور لك المستمعين الكرام, انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. التعلق بالروح صعب كتير, انك تحب روح حدا هالشي بيبقى مع كل العمر, مش مثل حبك للشكل بيروح لمجرد انك تشوف شكل احلى, ولا مثل حب التعود يلي مع الوقت حتمل منه ويصير روتين. لما بتحب روح مستحيل تشوفها أو تلاقيها بحدا تاني, لأنه الروح دايما وحدي ما إلها بديل. نعم, الروح وحدي ما إلها بديل أبدا, لا بديل الشكل الحلو ولا بديل العادي الحلوي, هيدا كله مجرد روتين. ولكن حب الروح مستحيل تشوفها أو تلاقيها بحدا تاني, لأنه هيدي روح دايما وحدي ما إلها بديل. بونسوار لكم من جديد, انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح لكوكب الشرق ام كلثوم, مقتطف من الاغنية الحلوة بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2 AM أستراليا.

Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوارنا. تحياتي المسائيه لا لكم مع راديو 2 ام اي 1638 ام.
1: كان عليك فقط ان تقل ابنك، انه طريق سلكته 100 مره من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك او مدى الفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي اضرارا في الطرق قد توقف سيارتك او تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي الى ندم مدى الحياه. لا تعرض حياتك او حياه من تحب للخطر. عد ادراجك، جد طريقا اخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام، برفقتكم مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحيات المسائية. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. كمان بدي أشكركم لحسن المتابعة. موعدنا مع درايف تايم بروجرام بكرة الثلاثة، رح نرجع نتلاقى سوا بنفس الموعد من بعد أخبار الساعة 3، ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. باي فور ناو.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي.
10: Tweong Fitzpatrick with the top stories. China has test-fired a ballistic missile armed with a dummy warhead in the Pacific Ocean, a move that's been labelled destabilising to the region by the Australian government. The test was confirmed by China's Navy, which reported the firing of a strategic missile in the Pacific earlier today. In a statement posted to social media, a spokesperson says the missile was launched from a submarine and landed within the target zone in the Pacific. Australia was among countries notified by the Chinese government today that a missile test would be conducted within 24 hours. The Prime Minister is facing ongoing criticism for saying he would shag pop star Kylie Minogue, despite apologising for his remarks this morning. Anthony Albanese was asked to play the game Shag, Marry, Date during an appearance on the Bush Deep podcast last week and ultimately named Kylie Minogue. He since apologised. And Socceroo Awamabil has criticised Pauline Hanson's monocultural comments, but says they didn't distract the team. Mabil arrived in Adelaide this morning after the Socceroos were knocked out of the World Cup. He was one of 5 South Australian players representing Australia at the Games and one of 4 with African backgrounds. He says it's not right to suggest Australia is not a successful multicultural society. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. إيران، أين مجتبى خامنئي؟ وسط تساؤلات بشأن مصير خليفته، مجتبى خامنئي استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. شمال الأطلسي تعقد يومي غدوة بعد غد في أنقرة، ومضيق هرمز وأمن الملاحة يتصدران أجندة النقاش. ماكرون إلى دمشق، زيارة تاريخية. دمشق تترقب زيارة للرئيس الفرنسي، هي الأولى من نوعها لزعيم غربي إلى سوريا منذ 17 عاما. وتتابعون معنا أيضا. وسط تصاعد الضربات الروسية على كييف، زيلنسكي يدعو قمة الناتو لاتخاذ قرارات قوية، وفوندر لاين تقول إن الهجمات تؤكد حاجة كييف للدفاعات الجوية. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. تتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، بينما يثير غياب خليفته مجتبى خامنئي عن جنازة والده موجة من التساؤلات، رغم حضور ثلاثة من أشقائه. عزى البعض غيابه إلى اعتبارات أمنية، ورأى آخرون أن الغياب يعمق الشكوك بشأن حالته ووضعه الصحي.
2: في لحظة الوداع الأخير للرجل الذي حكم إيران بالحديد والنار لعقود، لم تكن عدسات الكاميرات تبحث عن النعش، بل كانت تحاول دون جدوى اصطياد وجه مجتبى خامنئي المرشد المتوج.

0: وقف أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجديد كظل بجوار النعش. اختفى مجتبى عن الأنظار منذ الضربات التي أودت بحياة والده ومزقت دائرته، ومنذ ذلك الحين تضاربت الروايات حول صحته وقدرته الحقيقية على إدارة البلاد التي باتت تشهد تجاذبات كبيرة بين التيارات المتناقضة في هرم السلطة. فهل عدم ظهوره مجرد إجراء أمني مشدد لحماية المرشد الجديد، أم أنه اعتراف صامت بأن إيران تدار اليوم باسم رجل غائب بينما يمسك الحرس الثوري بمفاتيح السلطة دون إعلان؟
1: غيرت الضربة الجوية الدقيقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في فبراير الماضي غيرت مسار الأحداث في المنطقة، وكان الحدث الأبرز فيها مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي بعد عملية معقدة سبقتها أشهر من التخطيط وجمعت بين الاستخبارات والتكنولوجيا.
2: لحظة واحدة غيرت المشهد برمته. الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي لم يكن خبراً عابراً، كان حدثاً قلب موازين المنطقة. كل شيء بدأ في 28 من فبراير 2026. في ذلك اليوم شنت واشنطن وتل أبيب غارات جوية استهدفت مجمع إقامة خامنئي ومقر عمله في طهران. مقاتلة F-15 أطلقت عشرات الذخائر بينها صواريخ بلو سبيرو، ووفقاً لمصادر أمريكية اختيرت ساعة الصفر بعناية. فقد تزامن الهجوم مع اجتماع ضم خامنئي ودائرته المقربة وكبار مساعديه، لكن العملية لم تبدأ في ذلك اليوم، فوراءها أشهر من التخطيط وسنوات من التحضير بعيداً عن أعين الإيرانيين. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، استعان المخططون بالذكاء الاصطناعي، حللوا الصور ودمجوا كميات هائلة من البيانات وتجسسوا على الاتصالات الإيرانية، كل ذلك لتحديد اللحظة المثالية. ويبدو أن القيادة الإيرانية لم تكن تتوقع الضربة الصباحية، فخامنئي كان داخل مقر إقامته فوق الأرض. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن مقر إقامته هو في الواقع مجمع شديد التحصين، من الخارج يبدو مبنى عاديا، أما في الداخل فشبكة معقدة من الممرات والطوابق المحصنة والملاجئ تحت الأرض. ثم جاءت لحظة الهجوم. خلال ثوان تسارعت الأحداث وانقطعت الاتصالات وساد الارتباك، حتى الفرق الأمنية لم تدرك ما الذي يحدث. وفي غضون دقائق ارتفعت أعمدة الدخان فوق مجمع القيادة في طهران، وبدأت الأخبار تنتشر حول العالم. المرشد الإيراني لم يعد.
1: تعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي غدوة بعد غد قمة حلف الناتو التي ينتظر أن تركز على ملفي مضيق هرمز وحماية حرية الملاحة البحرية. نقلت مراسلتنا عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي أبدى استعداده للمشاركة بقدراته في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: في مضيق قوي هرمز لا يبحث النيتو عن طريق آمن للسفن، بل بات يواجه سؤالا سياسيا أكبر، هل جاء وقت تقاسم الكلفة بعد خلافات واشنطن مع حلفائها؟ فعدد من دول حلف النيتو أبلغت واشنطن موافقتها على تأمين المضيق، لكن هذا الاستعداد لا يكفي وحده، فأي تحرك باسم النيتو يحتاج غطاء سياسيا وقانونيا واضحا وتوافقا بين الدول الأعضاء حتى لا تبدو المهمة دخولا مباشرا في مواجهة مع إيران. وهنا السؤال، كيف يمكن للنيتو تأمين هرمز عمليا؟ الخيارات تبدأ بمرافقة الناقلات والسفن التجارية في الممرات الأكثر حساسية، ثم مراقبة بحرية على مدار الساعة واستطلاع جوي وتبادل معلومات استخباراتية وقدرات إنذار مبكر. وفي حال وجود تهديد بالألغام تصبح كاسحات الألغام عنصرا أساسيا، فالعديد من الدول الأوروبية في الحلف تمتلك أسطولا متخصصا للبحث عن الألغام البحرية وتدميرها، وهو السلاح الأهم لضمان عدم إغلاق الممرات المائية. أما الدفاع الجوي فيحمي القطع البحرية من الصواريخ والطائرات المسيرة. إذن فالمهمة الأقرب ليست حربية، ولكنها مهمة تأمينية دفاعية تعمل على إبقاء الممر مفتوحا وردع أي تهديد وخفض كلفة المخاطر على الطاقة والتجارة، لكنها قد تتحول إلى اختبار.

0: خيار صعب إذا تعرضت السفن أو القوات المشاركة لهجوم. أما خلاف ترامب مع بعض الحلفاء يضغط على السؤال القديم داخل الناتو، من يدفع ثمن الأمن؟ في هرمز الجواب لم يحسم بعد، لكن الواضح أن حماية المضيق لم تعد قضية بحرية وإنما اختبار جديد لوحدة الحلف وقدرته على التحرك خارج مسرحه التقليدي.
1: إذن من أنقرة مراسلنا محمد المشهراوي. محمد أهلا بك، يعني طلعنا على أجواء التحضيرات لهذه القمة وأبرز ملفاتها ومن مؤكد حضوره أيضا.
2: لنبدأ بالتحضيرات، حيث نشهد هنا إجراءات أمنية غير مسبوقة في العاصمة التركية أنقرة، بدءا من لحظة وصول المطار ومرورا بالشوارع والطرقات وصولا إلى مقر انعقاد هذه الاجتماعات التي ستبدأ يوم السابع من هذا الشهر. لنلقي نظرة هنا عن على هذه الإجراءات والتدابير، حيث العديد من مثل هذه النقاط الأمنية انتشرت في العاصمة التركية أنقرة. نتحدث عن حوالي 56 ألف رجل أمن يعملون على تأمين هذه القمة، تفتيش السيارات وحتى المارة، تأمين كل هذه الطرقات ومحيط انعقاد القمة. كذلك هذه التدابير شملت منع وحظر التجمعات منذ حوالي أسبوع قبل بدء القمة، ويستمر هذه التدابير بعد يومين من انتهاء أعمال القمة، أي يوم العاشر من هذا الشهر. فيما يتعلق بالتحضيرات أيضا، سوف تبدأ الوفود الرسمية بالوصول

Hello, Serene here on 1638 2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهرة دوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة سينت اوف ذا اور معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اللي ما تخليك ولا تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: اتفقت أستراليا وفيجي على تحالف عسكري جديد ينص على أن يدافع البلدان عن بعضهما البعض في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح. وقد يوقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء فيجي على اتفاقيتين جديدتين. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو برتويمي أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: To me, just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000
7: وزا يعني.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Marquin Sidin. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad. And how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three, you need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
3: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي أكشن لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي إي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا اكتشفوا في سي إي تناسب عالمكم ابحثوا عن في سي إي
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
6: 24/7 on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. لبنان يعيش خريطة طريق ما بعد صيغة الإطار وسط ترددات سياسية وأمنية ترافق التحضيرات للتطبيق، وهو مسار لن يخلو من الألغام السياسية والتصعيد الإعلامي. فحزب الله الذي أدخل لبنان في أتون الحرب لا يزال يكابر في خطابه. في المقابل يتحضر الرئيس جوزيف عون لزيارة واشنطن تثبيتا للموقف اللبناني، فيما يسعى بنيامين نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأمريكي بمنحه فترة سماح يستخدمها عسكريا. وقد رفعت في الساعة الماضية زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى منطقة شقيف منسوب الترقب بعدما أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد. البداية من لاءات قائد الجيش، الام تي في تكشف حقيقتها وتفاصيل محاولة التفاهم بين الجيش وحزب الله في تقرير لجويس عيه.
1: أربع لاءات أبلغها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى المسؤولين. لا للمناطق التجريبية التي لا تخضع للاحتلال كفرون والغندوري جنوب الليطاني والتي ينتشر فيها حزب الله، لأن هيكل لا يريد اشتباك الجيش مع حزب الله ومع الأهالي كما قال. لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا من ناحية معلومات بشأن سلاح الحزب والبنى التحتية، ولا من ناحية انتشار الجيش اللبناني في مناطق لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. لا للدخول بأي مواجهة مسلحة مع حزب الله، لما سيؤدي ذلك من انقسام في المؤسسة العسكرية والتلاعب بالسلم الأهلي. لا استقالة من قيادة الجيش. هذه اللاءات الأربع التي حكي عنها في الإعلام غير دقيقة بحسب مصادر معنية بالتفاوض، فالمصادر تؤكد أن المناطق التجريبية المتفق عليها في صيغة الإطار المشترك التي وقع عليها في واشنطن، وهي بلدتا فرون والغندوري لتان تقعان جنوب الليطاني، وزوتر الغربية والشرقية لتان تقعان شمال الليطاني، ماشيين فيهن ولكن بالتوازي، أي أن الجيش اللبناني يدخل إلى بلدتي فرون والغندوري التي ينتشر فيها حزب الله بالتوازي مع دخوله إلى الزوترين الغربية والشرقية اللتين ينتشر فيهما الجيش الإسرائيلي، والجيش اللبناني لن يدخل إلى أي بلدة من دون الأخرى، وهذا ما اتفق عليه في واشنطن بحسب المصادر. أكثر من ذلك، تكشف المصادر للأم تي في أن محاولة التفاهم يعمل عليها في الكواليس السياسية بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة أخرى، تقضي بأن ينسحب حزب الله من البلدات قبل دخول الجيش اللبناني إليها، وذلك تفاديا لأي تصادم بين الجيش وحزب الله. إلا أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله لم يقبل بالانسحاب وتسليم البلدات للجيش، وهو لن يفعل ذلك بحسب ما تدل المؤشرات، ما يعني أن حزب الله لن ينسحب، وإسرائيل ستتذرع بعدم انسحابه كي لا تنسحب هي من البلدتين المتفق عليهما. يعني عدنا إلى نقطة الصفر، وإسرائيل ستتذرع بذلك لتكمل احتلالها وعدوانها، وربما لن تتوقف عندها عند حدود علي الطاهر، بل قد تذهب إلى أبعد منها باتجاه جبل الريحان في قضاء جزين، وهنا الخوف الأكبر.
0: في السياق، عين الإسرائيلية على تلة علي الطاهر وأعلام إسرائيلية تحدثوا عن هجوم عليها، وتسريبات إعلامه تتحدث عن انتظار ضوء أخضر أمريكي لشن الهجوم الحاسم، فما هي أهميتها وهل ترتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ الجواب في تقرير الزميل حسن.

0: حزب الله. الأولى ترى فيها عقدة عسكرية، والإعلام الإسرائيلي تحدث عن فشل 6 هجمات بالسيطرة عليها. أما لحزب الله فلتلت علي الطاهر رمزية كبيرة. القناة 15 الإسرائيلية كشفت عبر مصادرها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي من أجل شن هجوم جديد للسيطرة على منشأة حزب الله الموجودة في باطن علي الطاهر، التي تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر بينهم قادة. فهل يعطي ترامب الضوء الأخضر؟
1: ممكن جدا ترامب يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو. شاهدنا بالسابق كان في خلافات وكانت زيارات واجتماعات نتنياهو مع ترامب تثمر نتائج بموافقة وبتغيير رأي، خاصة إذا وضعت في سياق أمن قومي. ترامب ممكن يلجأ لعدة أمور للضغط على الجانب الإيراني في المفاوضات، منها أعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو في دخول تلال علي الطاهر، قد يكون وسيلة ضغط إضافية على الجانب الإيراني.
0: ورقة برتبة قص الكبة لمن يفوز بها لإسرائيل هي إسقاط مركز عسكري يحمل نكهة انتصار عسكري ومعنوي. لحزب الله هي أسطورة تحمل نكهة معنوية أرفع من كل المواقع. وللولايات المتحدة وإيران هي ورقة الضغط العسكرية الأقصى بعيدا من جيشهما، التي يعمل كل طرف على استخدامها لمصلحته.
2: توازيا، زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قلعة شقيف برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو وقائد الفرقة 36 العميد يفتح نوركين وقائد لواء جولاني وقائد لواء الكوماندوز وقائد اللواء 7 وقائد وحدة يهلوم. زمير أكد خلال جولتها أن المنطقة تضم بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، داعيا الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف أي تهديد، وهو مستعد لشن هجوم سريع في حال خرق الاتفاق. وفي الإطار نفسه شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القرارات المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية في لبنان تتخذ بناء على التقديرات والمصالح الأمنية الإسرائيلية، نافيا أي تصريح له أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد الأنفاق التابعة لحزب الله. في وقت لاحق أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز الجاري. إلى تركيا، وقبل قمة حلف شمال الأطلسي يتصاعد الاشتباك السياسي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تبادل اتهامات حاد يعكس صراعا يتجاوز التصريحات ليصل إلى التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط. فما خلفيات هذا التصعيد؟ تقرير ألان درغام.
3: قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، يتصاعد التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة سياسية قد تلقي بظلالها على واحدة من أهم القمم الأمنية هذا العام. الشرارة الأخيرة اندلعت بعدما اتهم أردوغان إسرائيل بمحاولة إفشال التفاهمات الأمريكية الإيرانية، محذرا من أن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة نحو مزيد من الحروب، ومؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. الرد الإسرائيلي لم يتأخر. مكتب نتنياهو وصف تصريحات أردوغان بأنها تحريض خطير، مؤكدا أن الدعوات التي تستهدف إسرائيل ستنقل إلى الإدارة الأمريكية في خطوة تعكس انتقال الخلاف من مستوى التصريحات إلى مستوى المواجهة الدبلوماسية. لكن خلف هذا السجال تكمن حسابات تتجاوز الحرب الكلامية، فتركيا تستضيف قمة الناتو يوم 7 و8 من تموز، وبحسب مصادر دبلوماسية متقاطعة فإن تركيا تسعى إلى استثمار الحدث لتأكيد موقعها كلاعب أساسي في داخل الحلف وتعزيز دورها في ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والصناعات.

0: دفاعية مستفيدة أيضا من تحسن علاقاتها مع واشنطن. في المقابل تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي النفوذ التركي سواء في سوريا أو الشرق المتوسط أو داخل دوائر القرار الغربي، وتخشى أن يستخدم أردوغان منصة القمة لحشد مواقف أكثر تشددا تجاه الحكومة الإسرائيلية في وقت تواجه تل أبيب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في غزة والملف اللبناني. ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في حلف الناتو، فبحسب مصدر فرنسي دبلوماسي أن ملفاتها الأمنية ستكون حاضرة في الكواليس سواء عبر النقاشات الأمريكية التركية أو من خلال المشاورات الثنائية بين قادة الدول المشاركة. لذلك يرى مراقبون أن المواجهة بين نتنياهو وأردوغان لن تعد مجرد تبادل الاتهامات، بل أصبحت جزءا من صراع على النفوذ وترتيبات الشرق الأوسط بعد الحرب، فيما تتحول قمة الناتو إلى اختبار لقدرة أنقرة على توظيف موقعها في داخل الحلف وقدرة إسرائيل.
1: قد تتسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
2: لعامل درجة إعلامية كتير كبيرة من خلال كلامه اللي لا يليق أبدا بمنصبه. خلينا نسمع رأيكم، هل على رئيس الوزراء أن يقدم اعتذاره؟ وأكيد راح نسمعكم ما قاله رئيس الوزراء بعد شوي. معنا اتصال من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، صباح النور
3: ست كلود. بدي أطلب منك شوية وقت لأن جمعة الماضي ما عطيتيني وقت.
2: تفضل.
3: إن الموضوع زي ما اعتماني عن زيارة الشيباني للبنان، فكان في كذا غلطة بزيارة الشيباني للبنان. أول شيء هو وزير خارجية سورية بالحكومة الحالية، فمفروض وزير الخارجية اللبناني هو يستقبله مش رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وما بعرف شو، ووزير الخارجية يجتمع فيه على الهامش في قصر الجمهوري. وزير الخارجية يستقبل من رئيس وزير الخارجية، الرئيس الجمهوري يستقبل من رئيس الجمهورية. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بالنسبة لاستقباله بمدينة طرابلس، استقبال الحاشي أهلا وسهلا فيه بلبنان وأي ضيف ثاني، ولكن ليش تم استقباله بلبنان بهالحقيقة؟
2: صوت مش واضح، صوت مش واضح. إذا في مجال بليز بدون السبيكر لأنه عم بيكون في تقطيع، إذا في إمكانية بليز.
4: هلا سمعتيني هلا؟
2: إيه أفضل، كلني سمع لك.
4: أوكي. بالنسبة لاستقبال مدينة طرابلس بالحفاوي هيدي بالشمال اللبناني، يعني معروف انه اليوم في سيار ديني بالشمال اللبناني ينتمي الى ما ينتمي اليه الشيباني والجولاني. اوكي. ولا ننسى ان مدينة طرابلس والشمال قدم 5000 شهيد بالثورة السورية لاسقاط النظام السوري، فاكيد بده يستقبل بهالحفاوي بمدينة طرابلس. وهذا الشيء اللي كانوا عم بيطالبوا باستعادة الدولة وبسلطة الدولة والأبواق كلياتها اللي بيخونوا حزب الله، وليش تدخل حزب الله في سوريا؟ اليوم بلشنا نجني الثمارة في طرابلس وفي الشمال اللبناني. أما بالنسبة لموضوع أنتوني ألبنيزي اللي طرحتيه اليوم،
2: نعم تفضل.
4: بالنسبة للموضوع هذا، بما أني ذكرت اليوم حركات نسوية، معناتها خلص سقطت التهمة عن أنتوني ألبنيزي، لأنه من انتخب هالحركات النسوية على فكرة؟ يعني هل أنت انتخبتي مثلا حركة نسوية أو دي مسلوكي بالحركة النسوية؟
2: شيلك عن الحركة النسوية، شيلك شيلك شيلك عن الحركة النسوية، معلي شيلك عن الحركات النسوية. أنا عم بحكي أنه رديت فعلون، بس أنت كمواطن عم تسمع هيدا الكلام من رئيس الوزراء.
4: رح أعطيك رأي كمواطن. أنا رح أعطيك رأي كمواطن. اليوم حسب اليوم الرغبة السياسية في البلد، يا أما بيفوشوا رأيه يا أما بيغطوا رأيه. اليوم المغضوب عليه أنتوني ألبنيزي من الأوساط اللي ما بدهم أنتوني ألبنيزي ومعروفين من إني، مع أنه أنا مش معه للزلمة، مش عم دافع عنه أنا، لأنه أنا مني معه، أنا ضده على فكرة، عرفتي؟ بس أنا عم بحكي اليوم شو عم بيصير. اليوم بده يلاقوا أي غلط، إذا عطس بيقولوا عطس، مش لأنه هو حكي غلط ولا حكي صح. لو كانوا هني معه إن شاء الله هذا الحديث نفسه حكي بطريقة.
2: أنا بدي موقف موقف رئيس الوزراء وكلمه. أنا ما بعرف إن شاء الله بتكون معه إن شاء الله بتكون ضده، هيدي عندك حرية الرأي، عندك كل الحرية أنك تكون معه أو تكون ضده. أنت كمواطن سمعت هيدا الكلام شو بيعني لألك؟ هل هيدا يليق برئيس وزراء؟
4: أول شيء أنا سمعته منك من الراديو بس. أوكي. ولكن اليوم هو بالنتيجة بشر مثله أي بشر.
2: طيب سمعته مني من الراديو أنه هو يحكي هيك، عم تتهرب. هادي هادي ما تبرم هيك، انه انا عم بقول لك، انه انا عم بنقول لك شو حكي رئيس الوزراء، وانت سمعت هيدا الكلام شو بيكون موقفك؟ رح سمعك اياه ورح سمعك بعدمه لسانه شو قال رئيس
4: الوزراء. انا بدك تيجي رح اقول لك شغله، اذا كان كلام بذيء انا ضده بغض النظر مين من كان يكون، بس انا بحكيك اليوم الرئيس السياسي، اوكي، اليوم بوريس جونسون هذا رئيس وزراء بريطانيا عمل حفله شذوذ جنسي عنده بالبيت، وكان كل وسائل الاعلام وكل الاعلام غطاها، ما حدا فتح فمه كرماله. ليش؟ لانه كان الغطاء السياسي مغطى عليه، كان بدهم اياه يكون بالسياسي، ما حدا واقف ضده. ليش اليوم بس واحد يحكي كلمه بنوقف ضده كمان؟ ما هيدا عم بقول لك اليوم، مش دخل ضروري هو شو حكي، ضروري هو الموقف.
2: انا ما عم باخذ، ما عم باخذ الموضوع سياسيا، يعني انت عم ترجع بتاخذني على الموقف السياسي. انا ما بدي اخذ اذا انت مع ولا ضد كل هالامور، انا بدي اسمع منك اذا انت سمعت كلام من قبل رئيس الوزراء شو بيكون انت موقفك، شو بيكون موقف بناتك متى من هالكلام اللي سمعته.
4: انا ما بيهمني هذا الكلام، انا بيهمني اليوم سياسه هل تتوافق مع البلد ولا لا. ان شاء الله بده يروح ينام مع 10 نسوان، مش فارقني عندي.
2: لا ولا هو أنه كموقف لرئيس وزراء مفروض يعبي محله، أنه الهيبة موقف ومنصبه مفروض تكون موجودة ومحفوظة.
4: عبالك ما بيهمني وش بدي أعمل مع النسوان، ما بيهمني شو بدي أعمل النسوان، شو يتجوز أربعة مش فرقين عندي. بيهمني اليوم اقتصاديا شو عم بيعمل البلد، سياسيا شو عم بيعمل البلد، علاقات خارجية مع البلد، هيدا اللي بيهمني. أنا شو بيهمني إذا بدي نام مع 10 نسوان، شو عمني شو يجيني.
2: أوكي، هيدا رأيك، شكرا لك. رح نروح رايد سيدني. صباح الخير لك عمر.
5: صباح النور. بتقول
2: صباح النور، مبروك اول شيء يعني لخروجكم من المونديال. يعني
5: ما حبينا نترككم زهقانين لحالكم الالمان، يعني قلنا بنطلع بنصليكم شي دقيقه ترنيب دقيقه 400 ما بعرف
2: معلوم. لا بس طلعتكم كانت مطنطن، يعني مش طالعه هيك عادي، لا على على الصفر على الصفر. فهلا يا ريت يصيرنا هيك كمان نسمع هيدي الغنية للفريق
5: النرويجي.
2: اي وصلت لك الغنية؟ لا بس
5: بعد ما وصل لي شيء.
2: اوكي رح نوصل لك اياها ان شاء الله. على كل إن لا كان فعلا المباراة كانت كتير حلوة، انا سمعتها ما حضرتها، سمعت هيك النتائج كانوا دايما عم يعطوني الابديت.
5: سمعت ولحضرت
2: سمعت
5: انه ايه انه ناروج انه منه هالفريق المهم، مش انه المانيا او
2: لا، اول سنة بتتأهل.
5: ايه
2: لا قليل طلعنا مع البارغواي، البارغواي اللي تحدد الفريق الفرنسي بشراسة، يعني الفريق الفرنسي بطلوع روح، سجلوا بضربة الجزاء جول يعني، وهيدا بابي اللي والله اسم الله. بس انت
5: على هذا هالسبور هيك يعني، يوم عليك يوم عليك
2: تحلو بالروح الرياضية ماشي الحال. خلينا نرجع لعند رئيس الوزراء، شو كيف بتلاقي تعليقاته وتصريحاته؟
5: على أنا في نقطتين بدك تسمحي لي فيهم أحكي. أول نقطة تعليق على الحديث اليوم، يعني الموضوع اللي طرحتي اليوم، وتاني نقطة بدي رد على اللي صار نهار الجمعة، لأنه ما صار لي مجال أحكي، حاولت أتصل بس ما أخذتيني على الهواء لتاني مرة.
2: نعم.
5: أول شيء بموضوع اليوم، أنا بتفهم رأيه لأنتوني ألبانيزي، بدي كمان ألفت الانتباه للشغلة أنه نحن يمكن نشوف هذه الأمور منك الهلا أو لأنه هو بموقع مسؤولية أو بموقع تيكون آيدل للمجتمع، للبنات، للشباب، لا إنما هنالك. إنما النقطة أنه بدنا نفهم الشخص اللي عم نحكي عنه منه تربية شرق أوسطية، يعني بالنسبة للتربية تبعه أمر طبيعي.
2: أنت عم تسمع الإعلام الأسترالي، تلفزيون، إعلام، صحافي،
5: وأنا مطمئن مجال حتى
2: أنه حتى هني يعني اليوم ما حدا قابل بهيدي التصريحات، يعني اضطر رئيس الوزراء اليوم يقدم اعتذار لأنه عرف أنه أخطأ.
5: اعتذر؟
2: اعتذر أكيد، اليوم صباح اليوم قدم اعتذار رئيس الوزراء.
5: أها ممكن هلا ما قدرت اسمع
2: نعم. شو بس بكل الاحوال يعني ايه
5: يعني سمعت انه بس قال انه هم مثلا بتعجبوا حالي منو اوكي كل واحد يقول مثلا انا بتعجبني ما بعرف مين
2: لا انه يقيم مع علاقه انه هذا امر انه اكيد كثير بشع
5: هلا
2: بدي ارجع نرجع اهم ما ورد بكلام وحديث رئيس الوزراء اوكي
5: في نقطة بدي أوضحها بس اللي صار الحديث من موضوع الجمعة وقتها كانت عن قديش الانتماء لأستراليا وحتى لو كانت بالمقابل عن لبنان بدي أوضح شغلي لأنه على فكرة اللي حكاه هادي من شوية كمان يعني أنا أثنى على كلام هادي اللي قاله من شوية بهالمواضيع كمان على بموضوع نهار الجمعة بس بدي رد على هادي ونبيلة وفي في مدام ما قدرت أحفظ اسمها هادي قالت انه كلامي على طول منطقي انما هالمرة زحطت فيها عن نهار الجمعة بدي أوضح انه اول شيء لبنان بقلبي انا وما في حدا ما بحب البلد اللي خلق فيه وقضى سنين طويلة فيه بس الفكرة يلي هو كنت أقول عن لبنان شو قدم يعني لبنان اللي قدمه أخذ مصريات أحنا بلبنوكي أنا ما بحكي لبنان هو الأرض والسماء والهواء والمبارف شو عم بحكي المؤسسات والحياة تبع لبنان أخذ مصريات بلبنوكي لبنان مقدم لي مجرير على الطرقات زبالة على الطرقات هوا ملوث قضاء مسيس فساد سياسي شو يعني حدث ولا حرج يعني إذا منكسر التفاصيل الأكل ما عليه رقابة يعني بتذكر بفترة الكوفيد فترة الأزمة كانوا عم بيجيبوا حمير عم بحكي جد قالوا على الأخبار يعني حمير عجزي من تركيا يذبحون ويبيعوا لحمة
2: نعم أكيد فوضى يعني كبير وفساد كتير
5: عندنا بلبنان هي الفوضى وما في مراقبة ولا على شيء لا على الصناعة ولا على الصناعة الغذائية ولا على المبارك شو ولا على المبارك شو إنما طبعا كل حدا بحب أصله بحب عنده حنين لبلاده لجذوره صحيح
2: نعم.
5: وخصوصا أنه عندنا بلد جغرافيا كتير حلو مناخه كتير حلو
2: أكيد يعني
5: المشكلة بالإدارة اللي إدارة هالبلد
2: نعم صحيح شكرا لك عمر على المداخلة رح نتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم

0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: This is the best of breakfast on 2ME.
9: مع أكيد مشاركتكم على الهواء، وأيضا خلينا نتابع من الناحية الاجتماعية والنفسية كيف ممكن تنعكس تصريحات رجل بمنصب مهم وخاصة كرئاسة الوزراء اليوم على المجتمع. تصريحات كانت اعتبروها مسيئة بحق النساء والسيدات، وخاصة الجماعات اللي بتهتم بالنسوية. معنا دكتور حمدي بولوس بخلال هالوقت، يعطيك ألف عافية دكتور حمدي. صباح الخير.
10: صباح النور كلود، صباح النور جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
9: شكرا دكتور حمدي، رح نتابع معك هيدا الموضوع اللي اليوم مثار بشكل كتير كبير وعامل هيك جدلية، اللي اضطر رئيس الوزراء اليوم أنه يصدر بيان قدم فيه اعتذار. فكيف تؤثر مثل هذه التصريحات على المجتمع نفسيا واجتماعيا؟
10: هو الحقيقة بادئ ذي بدء لابد أن ننوه وننبر أن أي واحد سياسي أو في موقف مقدام، يعني فور رانر بايونير، لابد أن يفهم هذه الحقيقة، وهو أن وقفته أمام الكاميرا تساوي 98% from his personality. فليس ما يفعل وراء الكاميرات، وإنما ما يتفوه به وأسلوبه أمام الكاميرات وأمام الميكروفون. 98% of any politician is his presentation, his personality in front of the camera and behind the microphone. 2% is what he does to the public, because the public decide according to what he, the public see and hear, not just what they feel in the society. فلابد ان هو كان يعرف ان هو امام هذا الموقف سوف يسأل اسئلة، ربما طبعا اخذ في غفلة من الزمان اللي بيسموها بالانجليزي. ممكن هو كان يقول مثلا I was taken off guard، بمعنى فوجئت بالسؤال ولم وارتبكت، لكن كان واضح انه مصمم على هذا الحديث. وطبعا هذا لا يليق برجل مسؤول عن قارة بأكملها وهي القارة الأسترالية، مسؤول عن دولة كبيرة، احنا سمعتنا في كل العالم يعني مثل الذهب، يعني أنا بستغرب everywhere I go, Canada, America, Middle East, everywhere we, they talk about Australia, they highly esteem Australia with an excellent reputation everywhere. فطبعا هذا الكلام اللي قاله بنسمعه ليس فقط محليا لكن أيضا عالميا, ليس فقط دوليا لكن دوليا, ليس فقط regional لكن أيضا globally. فلابد أنه هو كان يعرف أن موقفه موقف حساس, ولابد أن كان يتأنى في هذا التعبير. هذا أول شيء عن السياسة. الشيء الاجتماعي, هو كان لازم يفهم طبعا أنه هو لابد أن يقدم قدوة يحتذى بها, ليس فقط بين الكبار بالعمر أو يعني متوسطي العمر middle aged مثلنا ومثله, لكن أيضا للشباب. الشباب يحتاج إلى رول موديل, رول موديل بمعنى مثال يحتذى به, قد يكون بالأب بالأم بجده بسته بكل هذه الأشياء. لكن سياسيا أيضا يحتذي الشباب بالرجل الذي وضع في موقف أو في منصب لابد أن يكون هو ملء هذا الموقف وملء هذا الموقف. يعني مثل ما بنقول باللغة العربية العامية ملي كرسي وليس كده ضعيف أو
9: حتى بالنسبة لزوجته دكتور حمدي. يعني
10: بالنسبة لزوجته هذا تكلمنا سياسيا اجتماعيا إنسانيا وعاطفيا. لابد أن الإنسان يتحلى باللياقة حتى وإن كان متزوج أو غير متزوج. لابد أن هو يحترم نفسه ويحترم الآخرين. Usually not always but it's a disaster that the Western society look at a woman as a sex object. لكن طبعا it's not right and it's not meant to be. المرأة meant to be إن هي الزوجة أو المرأة بصفة عامة مثل يحتذى به. يعني المرأة هي التي تأتي للرجل بالأولاد, المرأة هي منبع الحب. الرجل صعب عليه, مش صعب عليه لكن it's not trained, it's not born with an attitude to express love, tenderness, kindness, warmth, حب وحنان ودفء بالعائلة. المرأة هي التي تفعل هذا. فلابد أنه هو يحترم المرأة بصفة عامة ناهيك عن احترام أيضا زوجته أو بنته لو جاب عنده أولاد أو جاءت له بنت في يوم من الأيام. كل هذه الأشياء احنا نعرف يوم أن خلق آدم كان كل شيء جميل. يقول لك وفي كتاب التكوين أو الكتب المنيرة بالتوراة المقدسة التي أؤتمن عليها أولاد العم اليهود من العبرانيين نقرأ ورأى الله ما فعله فكان حسنا وكان ليلا ونهارا يوما آخر وكان حسنا وكان حسنا إلا عندما خلق آدم وقال الرب الإله ليس جيدا ليس حسنا أن يكون آدم وحده نصنع له معينا نظيره. تخيلوا أول شيء لم يكن حسنا بجنة عدن بالجنة بالبارادايس كان أنه وحدة آدم. آدم كان وحيدا ليس حسنا أن يكون آدم وحده نصنع. فالرجل لحاله لوحده بمفرده ليس حسنا, لابد أن نصنع له معين النظير. فجاءت المرأة وهلما جرى. فكل هذه الأشياء طبعا نختم ونقول سليمان الحكيم الملك الذي ملك على مملكة أبيه داود مملكة إسرائيل منذ 3000 من السنين كتب بالتوراة المقدسة كتاب نشيد الأنشاد, كتب بالأصحاح بمستحل الأصحاح الخامس من كتاب نشيد الأنشاد لامرأته يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. الثلاثة أوجه للحياة تجاه من حب وتجاه امرأة الملك سليمان الحكيم كانت أنها حبيبته. وتيجي بالإنجليزي جميلة كتير my love my dove حمامتي and my perfect one. فلابد أن الإنسان ينظر للمرأة بصفة عامة أنها مصدر الحب مصدر الحنان وأنها مصدر الكمال لأنها تكمل الرجل. ليس حسناً أن يكون آدم وحده نصنع له معينا نصير.
9: دكتور حمدي قبل ما أختم وروح لاستراحة بس حبي أسألك هل علينا أن نقلق اليوم نتيجة الإصابة السادسة بإنفلونزا الطيور هيك بشكل سريع؟
10: حتى الآن لم تثبت, طبعا وجدت حالات لكن لم تثبت احتمال انتقال الفيروس من الطيور إلى الإنسان. وإن كانت it's on the agenda and we have to be very perfect, very very careful. We have to be careful not to touch any dead birds or any birds that we see sick. We have to report it straight away. I have personally reported finding a dead bird in Stratfield. لقيته موجود على الأرض just before the weekend. واتصلت في hotline. I googled it. واتصلت وجاءوا أخذوا الطير الميت اللي كان موجود على الأرض على ليفربول رود ستراتفيلد وحللوه وبيحللوه. أنا منتظر I ask for a feedback. إذا وجدت قول لأولادنا والأحفادنا if you find any bird, dead bird, and it's school holidays, we have to be careful. Any dead bird on the floor or sick, look sick, tell mom and dad, tell جدو and ستو and they will report it to the authorities and they will take it from there.
9: نعم. شكرا لك دكتور حمدي بولوس على كل هالمعلومات.
11: صباح النور.
9: صباح النور.
11: فما تقولي هرب أو تهرب أو شيء، نحن بكل فخر نعلن أن ربحنا واحد. نحن ما
9: كيف؟
11: ونقطع الخط. ربحنا واحد نحن. النتيجة 2-1 كان، بس 9-0 أنت عم تشوهي سمعتنا. لا سوري، يعني هذه هي تشويه للسمعة.
9: مش مش 2-0.
11: لا لا أنت
9: وصلتك أخبار
11: خاطئة. 2-1. لا
9: أنا كنت عم بحلم الظاهر، كنت عم بحلم أنه تطلعوا بدون شيء، بس بيقولوا عن جد خسارة كنت مدوية مثلا عندها الفريق البرازيلي.
11: لا لا خسارة نحن خدها بروح رياضية، نحن كتير منفتحين هيك، مش حلوة الشماتة هيك تعرفي أنت، روح رياضية كبيرة.
9: بس أنا قديت حملت منكم وقت اللي خسرت ال
11: بروح رياضية، نحن أعطينيك النصايح، شو بيعطيك الدكتور حمدي دواء الأعصاب هيك، ما شمتنا فيك نحن أبدا.
9: أنا كيف نسيت قل له اليوم أنه خسرت البرازيل، يعني شو ممكن تعطيهم ده ولا مشجعي البرازيل؟ على كل عن جد حرام أنه يطلع نيمار، يعني أكيد لاعب كتير قوي بالفريق البرازيلي، اليوم قدم استقالته فاعتزل، أكيد رح يعتزل الرياضة بعد الخسارة المدوية.
11: يعني شو بنعمل، رياضة دايما فيها ربح وخسارة. أنا بس اللي نزلت أكثر على خسارة أستراليا، كنت حابب تربح. أنا كنت لما كنت مهودس فيها كنت هيك عم بصرت بنومي، أستراليا ربحت 2-1 قمت الساعة 4 وشوي طلعت، لا يعني ما فيش في 1-0، بتصلي قولي يا رب يتعادلوا. وفت على القديس، هيدا طلعت من القديس كان صار اللي صار، وسامح علي لو كملت صلاة انه مش بس يتعادلوا كمان يربحوا بالبنالتي. ما كمل بس يتعادلوا، فجيب ربنا اول جزء.
9: ما بعرف انت يمكن ما حضرت هيك التغيرات والتبادلات اللي صارت، انه حدا بيغير عند اخر لحظات الجولر كيبر، انا ما بعرف انه شو
11: كمان في اخطاء ايمين مثل ما قلت انت حكيت الصبح، انه في كثير انتقدوا للمدرب انه كتير غلط يعني بهالاشياء، بس ما بنعمل خلاص هذه المباراة فيها لا تقول لك لمصر لاني عند الارجنتين بكره الثلاثة تقابل هي وياها، فنشوف حظ قديش بتصال. نرجع نخلص من الروح الرياضية، نرجع روح الحرب وروح الفقر والانتقام. بنيامين نتنياهو ما تفكري انه بحب المسيحية اكتر ما بحب الاسلام او بحب حزب الله، كل العالم عنده ما بيسوى ذات المستوى عنده الا اليهودي، اليهودي شخص مفضل بس الغير يهودي مثل بعضها. فنأخذ فرضا جد، نأخذ مثل بقوله بالمحامية، نأخذ جدلا انه طلبوا منه الضيعة المسيحية، بيطلع بيحكي وبيعرف إيش بقى تعمل ردة فعل هاي عليهم من قبل حزب الله ومن قبل اللبنانية. يعني فرضا انه سألوها السؤال، هو مفروض يطلع يحكي، بس تعرف إيش عنده محبة، هو إيش بحب، عم يعمل
9: شبه
11: فتنة
9: واضحة،
11: فتنة وعم بتطلع بي يعني مثل هالنية، غضبوا حزب الله وضربوا كم صاروخ على الضيعة المسيحية، بيقول لهم ها شفتوا الحزب الله عم يضربكم. فما مين الحركش؟ إسرائيل ما تفكري
9: كثير
11: يعني، بس نحن يمكن المسيحية شوي هيك محمسين معها، لأن يعني بيصير على ما رأي عدو صاحبي. فهي رح تدل، لو صار عدو رح تدل عدوي كمان، ما عندها محبة هي ولا عندها السلام. فهي كل عمرها من أيام داود لهلا أني الحرب عندها وما واقف، شو بعد لهلا ما رح يقف، لابد الأبدين، لأنني شعارهم هايدي السن بالسن والعين بالعين بحياتهم بتخلص هايدي. ولو طبقناها نحن بالعالم كله لكان نص العالم عورين ونص التانيين عم يأكلوا شاربة. فما ما ما ما بعرفش هايدي ما بعضهم فيها ما انتقلوا المحبة أو المسامحة أو العيش بالعيش بسلام. إن شاء الله نتمنى من الرب إنه تصير. وبالنسبة لترامب بسم الله بيتدخل بالكبيرة والصغيرة يعني، بعد يمكن أباش بكرة هذا
9: فضيحة
11: بيدافع عن كايلي، اللي يمكن كايلي هي أمريكية مش هاي.
9: لا
11: يدافع عنها
9: كايلي مينوغ أسترالية.
11: طيب هذا انتقد له شو وحدة أمريكية لبنانية أم ينتقدوا كمان، مش بعيد يعملها يعني ترامب. بس إنه الرياضة إنه ليش تدخل الهدا هذا البطاقة الحمراء ما بيستاهلها هو، وإذا بيستاهلها ليش شيلولو إياها بعده؟ في مية سؤال هون. وكمان هذا إني عم بعلو كلهم على المباراة الأرجنتينية إنه كتير طنشوا على ميسي يعني.
9: أي صحيح أنا حضرت المباراة هيدي كانت نهار السبت صباح السبت. عن جد أنه حرام حرام كاب فيردي ما تربح، حرام. وخاصة يعني أنه في هيدي في إلهم قصة يلي هالجزيرة هيدي إلى قصة مش هينة، أنه أول مرة بتشارك بالمونديال جايين حتى هني بأفريقيا ما مستمعنين فيها يعني لهالجزيرة، وفي حالة فقر يعني أنه يوصلوا يتحدوا يعني بطل العالم اللي هي الأرجنتين. أنا هيدي شغلة مش هينة يعني كانت 3-2.
11: وبعدين كانت قديمة أن أيام مارادونا فيش كاميرات وتحقيق الهدا فات الجول قطعناها، بس اليوم كاميرات عم تلقط الشعرة إذا في شعرة على بالأرض عم تلقطها، فكلها عم ترجع تبين بالكاميرات وعم تبين بعدين بالتحقيق. بس شو اسمه
9: بس كانت اليوم على البرازيلية كانت كتير شفافة.
11: يعني انت فشت خلقك يعني رجع العصط الجسم كان طلع الضغط معك بيه هني عصط الضغط ومش
9: وتركت لك يطلعوا ضغط معك. اي صحيح والله مش هادي. اوكي
11: عصط سكر يا
9: شكرا لك جان
11: يعطيك الهاتف
9: ميرسي وانتو كمان. شكرا للمداخلة رح أتابع معكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. معنا هاني، أستاذ هاني من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
12: صباح الخير ست كلود، وأنا بثني على كلام الشاب اللي قبلي هلأ عم بيحكي. بالفعل إسرائيل ما بتحب أي إنسان من أي طائفة تاني غير اليهودية، وأنا قلت لكم هالشي هذا سابقا على المستمعين الكرام، إنه كيف الجيش الصهيوني واليهود نفسهم كيف كانوا يهينوا المسيحيين اللي جايين على كنيسة المهد، كيف يبزوا عليهم ويسبوهم ويقولوا رجعوا محل ما جيتوا. هدول أجانب هيك كانوا يعملوا فيهم كيف كانوا يعملوا بالعرب. هذه من ناحية، واللي عم بيتأملوا بإسرائيل هي المنقذ من حزب الله، هيوقع يشيلوا يوقع من مطب يوقع من مطب أكبر.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: ABC News Update 2ME Australia.
9: Will Howard Evans with the top stories. China has defended its test firing of a long-range ballistic missile into the Pacific. The missile was launched from a Chinese nuclear-powered submarine into the Pacific around midday local time, carrying a mock warhead. China's state media says the test was a success and the missile landed in its target zone. Regional nations, including Australia, have criticised the launch, calling it concerning and destabilising. But China's foreign ministry says the test is a routine part of military training. A warning for our listeners, this next story contains confronting details. The New South Wales government has announced an independent review into the death of a 4-year-old boy on the state's central coast. Police sources have now confirmed cannibalism will form part of the investigation. Court documents reveal officers applied for an urgent court order to collect forensic samples from the mother before she was charged with domestic violence murder. An Epping footballer has died after suffering critical head injuries during a local match on the weekend in Melbourne's north. Nathan Fitzgerald sustained multiple head knocks in quick succession during a reserves match in Laylaw on Saturday afternoon. The 27-year-old received medical treatment at the scene before being rushed to hospital, but his condition deteriorated. Epping Football Netball Club has now confirmed Mr. Fitzgerald has died. In a statement on social media, they say, "Rest in peace and love, Fitzy." And for more news at any time, make sure you follow the ABC Top Stories podcast.
8: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
10: معكم دايما مع راديو 2ME مع زميلة نشأة، نسمع رأيه لنشأة على عدة مواضيع اليوم مثيرة للجدل، انطلاقا من طبعا اليوم أخبار المونديال. الرئيس الأمريكي اللي تدخل لحتى يلغي البطاقة الحمراء اللي كانت انعطت لأحد لاعبين الفريق الأمريكي والمنتخب الأمريكي، واللي رح يرجع يعود لينافس بلجيكا بسابقة هي تعتبر الأولى بتاريخ المونديال. فكيف بتشوف هيدا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي والتدخل الرئيس الأمريكي بالرياضة وبالقرار الفيفا؟
11: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. اولا الحمرة ده هي دي بتزبط يعني ازاي بيتعامل اللاعب مع الاخرين. وبعدين دائما الانسان عندنا الانسان تبعه لما يتعاقب العقاب مهم جدا، يعني دائما بيحط لك مثلا الإنسان طبيعته لو هو لم يعاقب هتبص تلاقيه يتمادى في الخطأ لأبعد الحدود. حتى في المحبة لما الواحد يعني بتحب حد زيادة عن اللازم بتبص تلاقيه بقى مش ما بقتش المحبة زي الأول بتستغل.
0: 2ME Australia, Markun Sirin, how about a quick little riddle? Ready? حضروا حالكم. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? بنب نهار طير بالليل بس ما عندي عندي جوانح but no feathers to aid my flight. شو أنا? What am I? إذا قلت وطوات مزبوط. Nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
12: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
13: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
15: من أجل عالم ليس هكذا.
16: با با با.
15: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
17: أكشن. Yes,
15: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
18: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
19: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إلى البشارة.
12: شكرا طارق. مستمعين، نشرة منتصف النهار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير من المستثمرين قبل توجهه لحضور أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم الأربعاء. إيرانيون في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوعنا. حركة حماس قررت حل لجنتها الإدارية الحكومية كبادرة حسن نية تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. كييف تتعرض لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا قبل قمة الناتو. الصين وروسيا تطلقان مناورات بحرية مشتركة سنوية، واختبار بكين صاروخا عابرا للقارات يثير قلق دول الجوار.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. في وضع إقليمي حساس، من المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ سقوط النظام السابق. سيصل على رأس وفد كبير من المستثمرين. ستؤكد فرنسا خلال الزيارة على ضرورة حماية جموح حقوق جميع الأقليات والعيش المشترك. يزور فرنسا دمشق في طريقه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مباحثات على هامشها مع الرئيسين السوري أحمد الشرع والأوكرانية فولودومير زيلنسكي. ويأتي ملف الغزو الروسي لأوكرانيا من الملفات الحساسة على أعمال قمة الأطلسي، إذ تعرضت كييف لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا جديدا. منى دويبية.
16: في غضون ساعات شنت روسيا هجوما واسعا على كييف، استهدف أحياء كثيرة وطالت الضربات مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة. ووفق موسكو استهدفت أيضا منشآت للمجمع الصناعي العسكري وقطاعي الطاقة والنفط والبنية التحتية للمطارات العسكرية في كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 20 مقاطعة من بينها موسكو ولينينغراد والقرم، فيما تسبب هجوم أوكراني بانقطاع الكهرباء في أجزاء من سيباستوبول. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، إنها تعكس تحولا في طبيعة الصراع. يأتي هذا التصعيد عشية قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، حيث ستكون أوكرانيا حاضرة بقوة على جدول الأعمال، وستطالب كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مستندة إلى اتساع الهجمات الروسية، بينما تسعى موسكو إلى إظهار أن ميزان القوة لا يزال يميل لصالحها رغم استمرار الدعم الغربي. لذلك فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل انتقال تدريجي إلى حرب استنزاف استراتيجية.
12: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية. ورفعت لافتات حمراء في طهران دعت للثأر لمقتل

0: من دول في المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. سميرة والنبي،
1: بالفعل ليال من غواصة تعمل بالطاقة النووية أطلقت الصين صاروخا استراتيجيا جديدا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ. وقالت بكين على الفور أنه وصل بنجاح إلى منطقة الهدف المحدد مسبقا، وأوضحت أن هذه التجربة تمت في إطار الأنشطة العسكرية الروتينية وإنها لا تستهدف أي دولة أو هدف محدد. وبينما لم يقدم المسؤولون الصينيون معلومات حول نوعية وطراز الصاروخ المستخدم في التجربة، يرى خبراء عسكريون أنه من المحتمل أن يكون الصاروخ العابر للقارات من الجيل الجديد الذي طورته الصين مؤخرا ويحمل رأسا نووية. وأعربت دول عديدة عن قلقها البالغ من هذه التجربة، خاصة من قبل نيوزيلندا وأستراليا إضافة إلى اليابان. وقالت هذه الدول عبر قنواتها الدبلوماسية والدفاع بأنهم يشعرون بالقلق البالغ من التجربة، وأعربوا عن رفضهم في استخدام الصين لجنوب المحيط الهادئ كمنطقة لاختبار قدراتها الصاروخية. وأكدت وزارة خارجية أستراليا أن هذه التجربة تهدد استقرار الإقليمي، خاصة أن بكين لا تظهر شفافية كافية بشأن نواياها رغم قدراتها العسكرية المتنامية بسرعة.
0: مستمعينا، مع آخر أخبار الصين نكون وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.

0: We've got loads of music, news, and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمي أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكامبرا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

2ME Australia. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is CA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude. Back again tomorrow morning from 5am on 2ME.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Keep it in your memories.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME. No limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك ليلى بشارة.
15: شكرا طارق. مستمعين، نشرة منتصف النهار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير من المستثمرين قبل توجهه لحضور أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم الأربعاء. إيرانيون في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوعنا. حركة حماس قررت حل لجنتها الإدارية الحكومية كبادرة حسن نية تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. كييف تتعرض لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا قبل قمة الناتو. الصين وروسيا تطلقان مناورات بحرية مشتركة سنوية، واختبار بكين صاروخا عابرا للقارات يثير قلق دول الجوار.
1: مونتي كارلو الدولية
2: نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. في وضع إقليمي حساس، من المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ سقوط النظام السابق، سيصل على رأس وفد كبير من المستثمرين. ستؤكد فرنسا خلال الزيارة على ضرورة حماية جموع حقوق جميع الأقليات والعيش المشترك. يزور فرنسا دمشق في طريقه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الذي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجري مباحثات على هامشها مع الرئيسين السوري أحمد الشرع والأوكرانية فولودومير زيلنسكي. ويأتي ملف الغزو الروسي لأوكرانيا من الملفات الحساسة على أعمال قمة الأطلسي، إذا تعرضت كييف لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا جديدا. منى دويبية.
3: في غضون ساعات شنت روسيا هجوما واسعا على كييف، استهدف أحياء كثيرة وطالت الضربات مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة. ووفق موسكو استهدفت أيضا منشآت للمجمع الصناعي العسكري وقطاعي الطاقة والنفط والبنية التحتية للمطارات العسكرية في كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 20 مقاطعة من بينها موسكو ولينينغراد والقرم، فيما تسبب هجوم أوكراني بانقطاع الكهرباء في أجزاء من سيباستوبول. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، إنها تعكس تحولا في طبيعة الصراع. يأتي هذا التصعيد عشية قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، حيث ستكون أوكرانيا حاضرة بقوة على جدول الأعمال، وستطالب كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مستندة إلى اتساع الهجمات الروسية، بينما تسعى موسكو إلى إظهار أن ميزان القوة لا يزال يميل لصالحها رغم استمرار الدعم الغربي. لذلك فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل انتقال تدريجي إلى حرب استنزاف استراتيجية.
15: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية. ورفعت لافتات حمراء في طهران دعت للثأر لمقتل المرشد. قررت حركة حماس حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة كبادرة حسن نية تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، وسيعلن المكتب الحكومي قراره هذا في مؤتمر صحفي يعقد بعد ظهر اليوم. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أطلقت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة سنوية قبالة الساحل الصيني اليوم، بالتزامن مع اختبار بكين صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. سميرة والنبي.
4: بالفعل ليال من غواصة تعمل بالطاقة النووية أطلقت الصين صاروخا استراتيجيا جديدا عابرا للقارات، يحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ.

0: إضافة إلى اليابان، وقالت هذه الدول عبر قنواتها الدبلوماسية والدفاع بأنهم يشعرون بالقلق البالغ من التجربة، وأعربوا عن رفضهم في استخدام الصين لجنوب المحيط الهادئ كمنطقة لاختبار قدراتها الصاروخية. وأكدت وزارة خارجية أستراليا أن هذه التجربة تهدد استقرار الإقليمي، خاصة أن بكين لا تظهر شفافية كافية بشأن نواياها رغم قدراتها العسكرية المتنامية بسرعة.
1: مستمعينا، مع آخر أخبار الصين نكون وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.
2: To MA إذاعتكم الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 To MA Australia.

0: 1638 20 أستراليا سري معكم أهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لألكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
6: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

Just dropped. Let it drop. New music. Australia. New music.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيز. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسيدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

سألت كتير عليا مش كفاية عايزك انت قلبك انت.

انت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
0: On 2ME Australia.

0: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الإقرار بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
2: ليالي بشارة.
1: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور مساء اليوم سوريا قبيل توجهه يوم غد إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. حركة حماس في غزة تعلن حل الحكومة تمهيدا لنقل تسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة متدنية. ترقب سياسي في فرنسا عشية إعلان محكمة الاستئناف قرارها في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا مساء هذا اليوم ومعه وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين، وتأتي الزيارة قبيل أن يتوجه يوم غدا إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. يزور سوريا في وقت تخرج البلاد من حرب تريد فرنسا أن تكون أيضا شريكة في مرحلة إعادة الأعمار. والمزيد من دمشق معك عدي منصور.
3: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى أنقرة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ التوافد القادة الدوليين المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجري محادثات جانبية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. في أوكرانيا قتل 14 شخصا في غارات روسية هي الأعنف على كييف ليلا عشية قمة حلف شمال الأطلسي. حض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 في تصاعد للأزمة القائمة بين البلدين. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في النبطية الفوق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد إعلان حماس حل حكومتها. والمزيد عن هذا القرار من قطاع غزة معك وسام أبو زيد.
4: بعد نحو عقدين من إدارتها لقطاع غزة، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها حركة حماس حل نفسها، تمهيدا لتسليم جميع المؤسسات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي شكلت من قبل مجلس السلام، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووصفت اللجنة الفلسطينية هذه الخطوة بالإيجابية، معربة عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات، يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد غزة، مونتي كارلو دولية.
1: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران لإلقاء نظرة الأخيرة على موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية. ورفعت في طهران لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي. أحصت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاك والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أعلن في الجزائر أن جبهة التحرير الجزائرية تصدرت الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في ظل مشاركة متدنية. من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في فرنسا يوم غد قرارها في قضية الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة عدم الأهلية لخمس سنوات، وسيحدد القرار إمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية من عدمه العام القادم. إلى اللقاء.
5: أجدد الأغاني بتوصلكن بس من الإذاعة الأقوى راديو تو أمي أستراليا، وبتوصل لإلكن بس

صرخة من كل القلوب وصرخة مسموعة. وين صبرك يا أيوب؟ بيروت موجوعة، الشمس بتخفى على الغروب ورح ترجع طوعة، ورح ترجع طوعة.

0: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: إنكم تستمعون إلى إذاعة التوامي 1638 AM.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

accepte qu'on

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين
3: جسد أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ
4: هاي كاتيانا حبيت اللي معليكي وإلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك
0: Tell it like it is 2ME
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
6: 2ME أستراليا
7: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جدا
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: Just drop.
8: Let it drop. New music.
9: Australia.
8: New music.
9: 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة اللي أخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند
5: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور مساء اليوم سوريا قبيل توجهه يوم غد إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. حركة حماس في غزة تعلن حل الحكومة تمهيدا لنقل تسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة متدنية. ترقب سياسي في فرنسا عشية أعلان محكمة الاستئناف قرارها في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا مساء هذا اليوم، ومعه وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين. وتأتي الزيارة قبيل أن يتوجه يوم غدا إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. يزور سوريا في وقت تخرج البلاد من حرب تريد فرنسا أن تكون أيضا شريكة في مرحلة إعادة الأعمار. والمزيد من دمشق معك عدي منصور.
13: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
11: وإلى أنقرة، اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء يبدأ توافد القادة الدوليين المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجري محادثات جانبية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. في أوكرانيا قتل 14 شخصا في غارات روسية هي الأعنف على كييف ليلا عشية قمة حلف شمال الأطلسي. حضر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 في تصاعد للأزمة القائمة بين البلدين. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في النبطية الفوق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد إعلان حماس حل حكومتها. والمزيد عن هذا القرار من قطاع غزة معك وسام أبو زيد.
14: بعد نحو عقدين من إدارتها لقطاع غزة، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها حركة حماس حل نفسها، تمهيدا لتسليم جميع المؤسسات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي شكلت من قبل مجلس السلام، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووصفت اللجنة الفلسطينية هذه الخطوة بالإيجابية، معربة عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات، يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
11: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران لإلقاء نظرة الأخيرة على موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشيع الجماهيرية. ورفعت في طهران لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي. أحصت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أعلن في الجزائر أن جبهة التحرير الجزائرية تصدرت الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في ظل مشاركة متدنية. من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في فرنسا يوم غدا قرارها في قضية الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة عدم الأهلية ل5 سنوات، وسيحدد القرار إمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية من عدمه العام القادم. إلى اللقاء.

0: مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز, ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة, ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دين. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني, كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور, هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: to تحياتي لأرقى مستمعين راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكن المفضلة.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: This is 2ME.
0: جيل كامل ترافق مع راديو 2ME أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لقلنا ولهالإذاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددة وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. 2ME دايما مرافقتكن على
8: 1638 AM. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث أنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوا عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف أنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوار يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون، واعتلي وارتقي. وتحية لكم لكل مستمعين اللي بحبهم كتير، راديو 2ME أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار مع بودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: TME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نشرة الأخبار من موضي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور مساء اليوم سوريا قبيل توجهه يوم غد إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. حركة حماس في غزة تعلن حل الحكومة تمهيدا لنقل تسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة متدنية. ترقب سياسي في فرنسا عشية إعلان محكمة الاستئناف قرارها في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا مساء هذا اليوم ومعه وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين. وتأتي الزيارة قبيل أن يتوجه يوم غدا إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. يزور سوريا في وقت تخرج البلاد من حرب تريد فرنسا أن تكون أيضا شريكة في مرحلة إعادة الأعمار. والمزيد من دمشق معك عدي منصور.
12: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
11: وإلى أنقرة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ توافد القادة الدوليين المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجري محادثات جانبية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. في أوكرانيا قتل 14 شخصا في غارات روسية هي الأعنف على كييف ليلا عشية قمة حلف شمال الأطلسي. حض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 في تصاعد للأزمة القائمة بين البلدين. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في النبطية الفوق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد إعلان حماس حل حكومتها. والمزيد عن هذا القرار من قطاع غزة معك وسام أبو زيد.
13: بعد نحو عقدين من إدارتها لقطاع غزة، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها حركة حماس حل نفسها، تمهيدا لتسليم جميع المؤسسات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي شكلت من قبل مجلس السلام، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووصفت اللجنة الفلسطينية هذه الخطوة بالإيجابية، معربة عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات، يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
11: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران لإلقاء نظرة الأخيرة على موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشيع الجماهيرية. ورفعت في طهران لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي. أحصت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 330 30 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أعلن في الجزائر أن جبهة التحرير الجزائرية تصدرت الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في ظل مشاركة متدنية. من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في فرنسا يوم غد قرارها في قضية الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة عدم الأهلية لخمس سنوات، وسيحدد القرار إمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية من عدمه العام القادم. إلى اللقاء.
0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين تذكر

Australia. New music. 2ME Australia.

0: دايما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية، وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم. This is 2ME
1: Australia. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: مستمرين دايما معكم عبر راديو 2ME أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. More classic flashbacks only from 2ME.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. 2ME

0: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو توم إي أستراليا 1638 AM وأيضا عبر الأبليكيشن توم إي وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لنا وخاصة www.tome.com.au ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليا بالفيسبوك بيج توم إي أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
5: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: First, 2ME Australia News.
8: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتي مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور مساء اليوم سوريا قبيل توجهه يوم غد إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. حركة حماس في غزة تعلن حل الحكومة تمهيدا لنقل تسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة متدنية. ترقب سياسي في فرنسا عشية إعلان محكمة الاستئناف قرارها في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا مساء هذا اليوم، ومعه وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين، وتأتي الزيارة قبيل أن يتوجه يوم غدا إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمالي الأطلسي. يزور سوريا في وقت تخرج البلاد من حرب تريد فرنسا أن تكون أيضا شريكة في مرحلة إعادة الأعمار. والمزيد من دمشق معك عدي منصور.
7: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
8: وإلى أنقرة اعتبارا من يوم غدا ثلاثاء يبدأ توافد القادة الدوليين المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجري محادثات جانبية مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي. في أوكرانيا قتل 14 شخصا في غارات روسية هي الأعنف على كييف ليلا عشية قمة حلف شمال الأطلسي. حضر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 في تصاعد للأزمة القائمة بين البلدين. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في النبطية الفوق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد إعلان حماس حل حكومتها. والمزيد عن هذا القرار من قطاع غزة معك وسام أبو زيد.
9: بعد نحو عقدين من إدارتها لقطاع غزة، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها حركة حماس حل نفسها، تمهيدا لتسليم جميع المؤسسات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي شكلت من قبل مجلس السلام، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووصفت اللجنة الفلسطينية هذه الخطوة بالإيجابية، معربة عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات، يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
8: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران لإلقاء نظرة الأخيرة على موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشيع الجماهيرية. ورفعت في طهران لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي. أحصت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاء والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أعلن في الجزائر أن جبهة التحرير الجزائرية تصدرت الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في ظل مشاركة متدنية. من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في فرنسا يوم غدا قرارها في قضية الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة عدم الأهلية 5 سنوات، وسيحدد القرار إمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية من عدمه العام القادم. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر هواء تو ام اي استراليا مكملين سوا مشوارنا. دائما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخذوا منا اكثر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحله انه نحن خلص ما بقى فينا نعطي اكثر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: عنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

وحشته أفراحه من شوقه إلي ومساوي صباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه.

0: pour mon cœur de mes jambes.
1: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين. هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة التو ام اي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME.

اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن سمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من أنه تتخيلوها. مساء الخير. New music. Australia.

0: ودايما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
16: ليس إسماعيل،
15: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. زيارة منتظرة مساء اليوم للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا، في زيارة هي الأولى لرئيس فرنسي منذ 17 عاما. مقتل 4 أشخاص في لبنان في غارة إسرائيلية على النبطي الفوأة جنوب لبنان. ملايون الإيرانيين يواكبون اليوم الثالث من مراسم تشييع خامنئي. حماس تعلن عن حل حكومتها في قطاع غزة، والأمم المتحدة تصف اعتقال إسرائيل للطبيب حسام أبو صفية في غزة بالتعسفي. نتنياهو يستبق قمة الناتو في تركيا بالدعوة لعدم بيع تركيا طائرات F-35. الأمم المتحدة تعتمد قرارا بفتح تحقيق عاجل بشأن مدينة الأبيض السودانية.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. في زيارة هي الأولى لرئيس فرنسي لسوريا منذ عام 2009، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة من المفترض أن يصل هذا المساء إلى سوريا، وتحمل هذه الزيارة في طياتها رغبة لباريس في ترسيخ مكانتها السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا. للمزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في سوريا عدي منصور.
17: تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تعد الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024، وشهد الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي رفع أعلام الجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية في خطوة تعكس الاستعدادات الرسمية لاستقبال الوفد الفرنسي، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من قصر الإليزي يحدد موعد الزيارة أو برنامجها. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وعددا من الوزراء إلى جانب وفد اقتصادي من رجال الأعمال، ما يشير إلى حضور قوي للملفات الاقتصادية والاستثمارية على جدول الأعمال. وفي المقابل يرى مراقبون أن الزيارة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح العلاقة بين باريس ودمشق في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما تأتي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
15: الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم، وفي حديث لإذاعة مونتي كارلو الدولية، اعتبر أن الطابع الاقتصادي يخيم على هذه الزيارة المهمة، فلنستمع إليها.
18: الزيارة الفرنسية المرتقبة إلى دمشق، الشق الأكبر بالتأكيد سوف يركز على البعد الاقتصادي، كون أن الفرص المتاحة كبيرة في سوريا من ناحية إعادة الإعمار، بنية تحتية، مشاريع متعددة، طرق، اتصالات، طاقة. فنحن نتحدث عن عمليا إعادة بناء بلد كامل. هذه الفرص بالتأكيد كما لفتت انتباه الشركات الأمريكية والألمانية والعربية والخليجية، سوف تكون الشركات الفرنسية المرافقة للرئيس الفرنسي بزيارته إلى دمشق حريصة على أن يكون لها فرصة للاستثمار في هذا المجال. وبالتأكيد السياسة المعلنة للدولة السورية لا للمنح أهلا بالاستثمارات، على مبدأ ليستفيد الطرفين ولنبني البلد.
15: استمعنا إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم. قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من 2 أسبوع. إلى ذلك، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار القوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد الرئيس اللبناني على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات قال فيها إن بلدات مسيحية طلبت ضمها إلى بلاده، وهو ما كذبته القرى المسيحية، كما أكدت لمونتي كارلو الدولية محامية بلدة رميش فيرينا العميل متحدثة لوهيبة خداش.
19: صدر البارحة بيان موقع من 15 من القرى الجنوبية الحدودية المسيحية يؤكد على التمسك بالشرعية وبالدولة اللبنانية ورفض الشك بوطنيتهم وهويتهم اللبنانية، واعتبرت أن هذه الأخبار مفبركة تستخدم وقودا للفتنة، وذلك إثر تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن القرى المسيحية والسنية والدرزية داخل الخط الأصفر طلبت الانفصال عن لبنان والانضمام إلى إسرائيل. اليوم هذه التصريح تستخدم من ميلة الإسرائيلي إما للتهويل أو تعلية السقف بجو المفاوضات اليوم، أو إما للتباهي للداخل الإسرائيلي من قبل نتنياهو قبيل انتخاباته. في جميع الحالات موقف القرى المسيحية كان واضحا، والتمسك بالهوية اللبنانية وبالشرعية اللبنانية وبالدولة اللبنانية بما لا لبس أو شك فيه.
15: استمعنا إلى محامية بلدة رميش الحدودية فيرينا العميل متحدث لي وهيبة خدش. إلى إيران حيث نزل ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران للمشاركة في الموكب التشيعي للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في اليوم الثالث، وهذا المراسم التشيع وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران. علي منتظري من طهران والمزيد من التفاصيل.
20: توافدت حشود قفيرة اليوم الاثنين للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي والثلاث من أفراد عائلته في طهران، وتعالت أصوات المحتشدين بالهتاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مطالبين بالانتقام من القتلة بحسب الوكالات الإيرانية. وبدأت الحشود تتوافد منذ ساعات الفجر الأولى فيما يتوقع أن يكون أكبر تشييع تشهده إيران والمنطقة. أفادت وكالات إيرانية بأن تقديرات المسؤولين الإيرانيين تقول أن مسار موكب التشييع قد يمتد لنحو 12 ساعة، في مراسم تمتد على طول 25 كيلومترا. يذكر أن مراسم تشييع المرشد الأعلى تستمر على مدى 6 أيام متواصلة وتشمل مناطق مختلفة في إيران ومحطات في العراق. التقديرات بمشاركة ما بين 15 و20 مليون مشيع، ما يجعلها أكبر جنازة رسمية في تاريخ البلاد. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
15: أعلنت حركة حماس عن حلها لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأشارت إلى استعدادها لتسليم السلطة إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين في وقت تضغط

0: استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لبدء عملها داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة في وقت أكد فيه ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية إنجاز مفاوضات خارطة الطريق بنجاح والإسراع في تفكيك السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. وفي ظل هذه المتغيرات يعيش الشارع الفلسطيني حالة من التفاؤل المشوب بالحذر في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد غزة مونت كارلو دولية.
1: إلى ذلك وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم اعتقال إسرائيل الطبيب حسام أبو صفية في غزة بأنه تعسفي ودعا إلى الإفراج عنه على الفور في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان من أن حياته باتت في خطر. وذكر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير أن تصرفات إسرائيل تخالف العديد من المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمية. واعتبر نتنياهو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط والتفوق الجوي الإسرائيلي أيضا. وتسبق تصريحات نتنياهو قمة تنعقد في أنقرة، قمة حلف شمال الأطلسي، وسط أسئلة تتجاوز الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع روسيا. وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي على اتخاذ قرارات قوية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية عقب الهجمات الروسية الأخيرة. ما الذي قد تحصل عليه أوكرانيا من قمة الناتو المرتقبة في تركيا؟ سؤال يجيبنا عليها الدكتور عماد أبو الرب مدير مركز الحوار والتواصل الأوكراني.
2: باعتقادي أن الرئيس ترامب يعني يغير مواقفه بشكل أو آخر ويجد لنفسه دائما المبررات لذلك ويلقي اللوم عادة على الآخرين، فبالتالي من السهل أن يجد مبرر ل يقف مع أوكرانيا بشكل مغاير عن ما كان يمارسه من ضغوط على جانب واحد وهو على زيلينسكي. باعتقادي أن الموقف الناتو لن يزيد عن أن يدعم أوكرانيا ببعض الصواريخ أو كمية قد تكون محدودة أو متوسطة، ولكن لا أعتقد أن الدعم الذي ستحصل أوكرانيا من هذه القمة سيكون يعني يرقى لأن تحصن سمائها وتجهض أي محاولات لاستهداف العمق الأوكراني خاصة المدن الأوكرانية.
1: استمعنا إلى دكتور عماد أبو الرب مدير مركز الحوار والتواصل الأوكراني. إلى ذلك أطلقت روسيا صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وفي بروكسل اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الغارات الروسية الجديدة على كييف تظهر أن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى أنظمة دفاع جوية. تتصاعد التحذيرات الدولية من دخول السودان مرحلة خطيرة، فهذه المرة لا تتحدث الأمم المتحدة عن تدهور إنساني فحسب، بل عن خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية في تطور يعيد إلى الأذهان ما شهدته الفاشر قبل أشهر منذوبية.
3: دق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن السودان بعدما أمر بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات بمدينة الأبيض، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. ويأتي القرار بعد تقارير أممية تحدثت عن احتشاد قوات الدعم السريع حول المدينة، واستحضرت سيناريو الفاشر حيث وثقت الأمم المتحدة العام الماضي انتهاكات قالت إنها تحمل سمات الإبادة الجماعية. هذا وأعلنت اليونيسف أن الحرب أودت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا، كما تشير البيانات إلى أن الطائرات

0: المسيرة تسببت في 60% من إصابات الأطفال في إقليم كردفان هذا العام، بينما نزح 5 ملايين طفل داخل السودان، ويعاني أكثر من 825,000 طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد وخطير. في المقابل تنفي قوة الدعم السريع الاتهامات الموجهة إليها وتصفها بأنها روايات ملفقة، لكن الأمم المتحدة تؤكد أن المؤشرات الميدانية تستدعي تحركا عاجلا.
1: الأمم المتحدة اعتمدت قرارا بفتح تحقيق عاجل بشأن مدينة الأبيض السودانية. مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. زيارة منتظرة مساء اليوم للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا، مقتل 4 أشخاص في لبنان بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية على النبطي الفوء جنوب لبنان. ملايين الإيرانيين يواكبون اليوم 3 من مراسم تشييع خامنئي. حماس تعلن عن حل حكومتها في قطاع غزة. الأمم المتحدة تعتمد قرارا بفتح تحقيق عاجل بشأن مدينة الأبيض السودانية. مع هذا نأتي إلى ختام النشر، شكرا للمتابعة.
2: للاستماع
3: المواضيع الشائكي والمواضيع الحساسي اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو، أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهذه الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات، كتار يلي كمان بهمهم أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين، فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتوا تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد رح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي رح يكون في إلها معالجة من خلال لقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروحوا على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكم صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط من توأمي أستراليا. عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

أحداث العالم بتابعوها عبر البي بي سي من لندن عبر توائمية أستراليا. ندعيكم للمتابعة، خليكم معنا بعد لحظات من الوقت رح يكون عنا وقفة مع البريك، من بعدها مباشرة جولة أخبار محلية، ومن بعدها أكيد رح نكون نحن وياكم مع أخبار العالم. البي بي سي من لندن معكم.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن، أنا نور الدين زرقي وهذه هي العناوين. إسرائيل تجدد مطالبتها بنزع سلاح حماس بعد إعلان الحركة حل حكومتها في قطاع غزة. 4 قتلى في قصف إسرائيلي جديد للنبطية الفوق جنوبي لبنان، والرئيس عون يشدد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يمنع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة. الأمم المتحدة تنذر من أزمة إنسانية في مدينة الأبيض في السودان والمحاصرة بعد استهدافها بطائرات مسيرة ومرافق حيوية في المدينة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يندد بقرار الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق هداف المنتخب الأمريكي في كأس العالم بعد مكالمة هاتفية من الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الاتحاد الدولي الفيفا.

0: مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا بكم. سارعت إسرائيل إلى التقليل من أهمية إعلان حركة حماس عن حل حكومتها في قطاع غزة، فقد وصف مسؤول إسرائيلي الخطوة بأنها مجرد مؤكدا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية على أن أعضاء الحكومة ما زالوا يمارسون أعضاء حكومة حماس ما زالوا يمارسون مهامهم، وأن الإعلان لا يحمل أي تغيير فعلي على أرض الواقع. وسط تمسك إسرائيل بشروط نزع سلاح حماس وتسليمها للسلطة للموافقة على البدء في إعادة الإعمار. إليكم المزيد من مراسلنا في القدس مهند تتنجي.
1: في إسرائيل قوبلت استخارة حكومة حماس في قطاع غزة بتشكيك واسع، إذ اعتبر مسؤول إسرائيلي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية أن الخطوة لا تعكس أي تغيير حقيقي في واقع سيطرة الحركة على القطاع، وقال أن استقالة حكومة حماس مع بقاء جميع أعضائها في مواقعهم ليست سوى مناورة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتجنب اتهام الحركة بخرق التفاهمات، مؤكدا أن حماس لا تزال تحتفظ بمراكز القوة الفعلية في غزة. جاء ذلك بعدما أعلنت حماس استقالة حكومتها لإفساح المجال أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتتولى إدارة القطاع، مع تأكيدها أن موظفي الوزارات سيواصلون عملهم تحت إدارة اللجنة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فخلال الأسبوعين الماضيين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تراجع أمريكي عن اشتراط نزع سلاح حماس قبل البدء بإعادة إعمار القطاع ضمن مساعي لدفع خطة ما بعد الحرب، إلا أن إسرائيل لا تزال تتمسك بموقفها المعلن الذي يربط أي إعادة إعمار شاملة لغزة بنزع سلاح حماس ومنعها من استعادة قدرتها العسكرية. وفي هذا السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي عن وثيقة داخلية لحماس قالت إنها تظهر أن الحركة تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم أي تنازل جوهري في غزة، لأنه يعتبر ذلك انتحارا سياسيا قد يهدد بقاء ائتلافه الحكومي. وفي موازاة ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن مسؤولين كبار في شعبة الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية حذروا رئيس الأركان إيال زمير من أن الجناح العسكري لحماس يعيد بناء قدراته من خلال تجنيد عناصر جدد وإنتاج عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وإعادة تأهيل بنيته العسكرية استعدادا لاحتمال تجدد القتال.
2: خطوة قد تكون الأولى في طريق الألف ميل كما عبر عنها البعض في عقاب إعلان حركة حماس حل هيئتها الحاكمة في قطاع غزة وتسليم صلاحياتها للجنة إدارة غزة برئاسة علي شعب.
3: مكملين نحن وياكم لقاءنا الصباحي على 16:38 AM مع استراحة، ومن بعدها رح نتطرق لكثير من المواضيع اللي متعلقة بالشأن السياسي، خاصة اليوم من بعد أعطاء المهلي والفرصة أسبوع لجنازة المرشد الأعلى علي خامنئي اللي كان شفنا الحشد الجماهيري في جنازة المرشد الأعلى، ولكن بعد هذه الجنازة شو ناطرنا؟ هل ستستكمل المحادثات بالوقت اللي رح يكون في لقاء واجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ ماذا عن لبنان يلي اليوم إسرائيل بعد مستمرة بتدمير شوارع ومناطق، وخاصة الكلام اللي أثاره بنيامين نتنياهو عن أنه بعض القرى المسيحية عم بتطالب بضم هذه القرى إلى إسرائيل. رح نتابع نحن ويكون أخبار المونديال، خليكم معنا على السماع برفيت راديو تويمي أستراليا.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولويو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة، قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: عناوين لبانوراما. رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار. عون استمرار التعنت الإسرائيلي لا يخدم استعادة سيادة لبنان. نتنياهو نريد السلام مع لبنان. استهداف في النبطي وسقوط 4 ضحايا. الاجتماع الوزاري بحث أوضاع الجنوب والخسائر فاقت 4 مليارات دولار. وكاتس نحن من قتلنا الخامنئي وسنقتل أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: خرق بداية الأسبوع عودة الاستهدافات الإسرائيلية التي طاولت اليوم النوطي وبرعشيت وأدت إلى سقوط 4 ضحايا. واليوم سجل موقف لافت لرئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية عودة الجيش على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لسيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. ماذا في جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لينايد؟
1: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وحذر من أن التعنت الإسرائيلي في البقاء في أراضي لبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها أمريكا ولبنان لاستعادة سيادة البلد. وخلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان عبر تقنية الفيديو، أكد الرئيس عون أن الجيش والقوى الأمنية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، لافتا إلى أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وأن عودتها إلى الساحة غير مطروح على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة. وطلب الرئيس عون دعم المجموعة في وجه الأصوات المنتشرة في أمريكا والتي لا تريد الخير للبلد، ولفت إلى أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها. وفي بعد توالت اللقاءات المؤيدة للرئيس عون، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي دعا إلى وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول المؤسسات، مشيرا إلى أنه إما أن تستعيد الدولة لسيادتها وثقة العالم أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار.
2: دعمي الكامل لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول مؤسسات الدولة وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أعلن في واشنطن يشكل إطارا سياسيا وأمنيا وتاريخيا يفتح الطريق إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقيات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها واستعادة سيادتها الكاملة.
1: النائب أحمد الخير وباسم تكتل الاعتدال الوطني أكد دعم مسار الدولة.
3: حكينا دولة رئيس وتناقشنا بموضوع اتفاق الإطار والانقسام الحاصل، وبالنسبة لنا هذا أمر طبيعي بظل الظروف اللي عم يعيشها البلد وملف بهذا الحجم، ولكن يجب التشديد على أنه هذا الاتفاق هو مش اتفاقية مبرمة ولا معاهدة دائمة، هو اتفاق محطوط اليوم تحت مجهر التنفيذ بين الطرفين. الغاية اللبنانية منه هو تأمين المصلحة الوطنية العليا، وقف الحرب، انسحاب العدو الإسرائيلي واستعادة الدولة لقرار السيادة. بالنسبة لنا نحن كاعتدال، الهدف الأساسي هو الثقة بالدولة، تثبيت الثقة بالدولة ومرجعيتها باتخاذ القرارات الوطنية من تفاوض وغيره.
1: رئيس الجمهورية أبدى لوفد مجموعة CMA CGM حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها. وفي قصر بعبدة سفيرة النرويج التي أكدت دعم بلادها لمواقف وقرارات الرئيس عون وللحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. مجدلين عيد، صوت لبنان.
4: وسط هذه الأجواء وجه الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية إلى عدد من بلدات قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، شملت إبل السائل، قليعة، برج الملوك ودير ميماس. دعا فيها السكان إلى منع عودة غرباء إلى قراهم في إشارة إلى عناصر من حزب الله وفق تعبيره. وهددت الرسالة التي وصفت بأنها رسمية بعدم ضمان سلامة السكان في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات، مع زعم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على وجوب أن تتحرك الدولة والمجتمعين العربي والدولي لوقف عمليات التدمير الممنهج ونسف القرى في بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرج عيون النبطي وصور.
4: على المقلب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام في لبنان، وأضاف أن موعد زيارته إلى الولايات المتحدة لم يحدد بعد، واعتبر نتنياهو أن تعزيز السلام في المنطقة سيكون نتيجة الانتصار على إيران.
0: في هذا الوقت أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب سلمت بيروت قائمة تضم أسماء عدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، زعمة أنها ترفض وجودهم الميداني في الجنوب بسبب اتهامهم بتسريب معلومات إلى حزب الله.
4: كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر حسابه على أكس: يطرح البعض مفاوضة إسرائيل من خلال رؤية مشتركة لبنانية سورية، أي بكلام أوضح إعادة أحياء وحدة المسار والمصير. فلينتبه حزب الله، إذا رفض مسار واشنطن سيصطدم بمسار الشام ولن يعود إلى إسلام أباد، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
0: النائب جبران باسيل لفت إلى وجود ثلاثة مشاهد في الجنوب. الأول مشهد يكبر القلب حين أهلنا في القرى الحدودية تمسكوا بال10452، ومشهد محزن حين تستهدف إسرائيل مديرة مدرسة. ولفت باسيل لأن المشهد الثالث المخيف حين تكون السلطة عاجزة أمام اتفاق كشف لبنان وأعطى الغطاء لإسرائيل للاعتداء وللاحتلال ومنعنا حتى عن الشكوى وجعلنا نخاف أكثر على لبنان.
4: ميدانيا، استهدفت مسيرة سيارة في النبطي الفوأم أدى إلى مقتل 4 أشخاص، ومن بينهم مديرة مدرسة يوسف شامون الرسمية في النبطي الفوأ إسبرانزا غندور. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في مدينة بنت جبيل، وأعلن العثور على 150 قطعة سلاح لحزب الله وتفكيك 90 موقعا له وقتل 20 مسلحا في بلدة حداثة الجنوبية.
0: إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود عناصر لحزب الله داخل الخط الأصفر، وقالت إنه لا يزال لدى الحزب
5: David Rowland's taking a look at some of the early morning news on this Tuesday, July the 7th. The head of NATO has condemned fresh Russian strikes on Ukraine's capital Kyiv that have killed more than 20 people. It comes as NATO prepares to host its annual summit in Turkey, where major defence spending announcements are expected to be made. US President Donald Trump will be in attendance, coming face to face with many European leaders who declined to support his war against Iran for the first time. NATO Secretary General Mark Rutte says Ukraine is gaining the upper hand in its war against Russia. China has warned Australia against harming its interests in the Pacific after the Prime Minister signed a landmark military alliance with Fiji. Beijing has issued a sharp response to the Ocean of Peace Alliance, warning countries not to target third parties or damage their interests in the region. The pact was signed by Prime Minister Anthony Albanese and Fiji's Prime Minister Sitiviti Rambuka. It would make Fiji Australia's fourth official ally, with both countries pledging to respond if the other faces a military attack. There are suggestions other Pacific nations could eventually join the pact, with Mr. Albanese expected to discuss the alliance with Solomon Islands leader Matthew Wale during a brief visit to Honiara. And an Australian rules football club in Melbourne has paid tribute to a player who died after suffering critical head injuries during a local match at the weekend. Nathan Fitzgerald was playing in a reserves game in Laylaw on Saturday afternoon when he sustained multiple head knocks in quick succession. Epping Football Netball Club has confirmed the 27-year-old's death, posting "Rest in peace and love, Fitzy" on social media. This is ABC News.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها. الجدل اللي كان مبارع حول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي قدم اعتذاره من خلال هالكلام اللي غير لايق يعني بحق رئيس الوزراء وبمنصب رئيس الوزراء. حسنا فعل أنه قدم اعتذاره وهيدا الشيء من خلال الستيتمنت اللي كان مكتبه أعلن ببيان عن هذا الاعتذار. فإذا رح نرى نحن وياكم لأستراليا وأخبارنا طبعا الأسترالية بيسيق مشوارنا لنشوف أهم الأخبار اللي عم نتبعها إن كان أستراليا أو عربيا. برجع بذكركم مستمعينا بعناوين اليوم اللي كمان رح نتطرق لها ورح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم. إذا فيما بيتعلق بالنسبة لشبان فلسطينيون يلي تصدوا لهجوم مستوطنين على خربة أم الخير يعني كمان بجنوب الخليل, وظاهر أنه كمان اليوم عم نشوف هال الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى متى. رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يضع حجر الأساس لمركز تراث استيطاني بمطار القدس التاريخي وتل أبيب, تخطط لبناء مستوطن تضم آلاف الوحدات السكنية على أرض المطار. كده موضوع كتير مهم رح نتوسع فيه بيسي مشوارنا عبر راديو تؤمي. خليكم معنا وتابعونا.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE. The biggest
3: hits. من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم تون

0: موعدنا مع جولي إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. نتنياهو يضع حجر الأساس لمركز تراث استيطاني بمطار القدس التاريخي. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مزيد من آخر وأهم الأخبار على المستوى طبعا اللبناني. واليوم بحب أرجع أذكر ردود الفعل حول تصريحات نتنياهو بضم مطالبة بعض القرى بضمها لإسرائيل، قرى مسيحية اللي كانت عم تطالب بضمها لإسرائيل، وهذا أمر عاري عن الصحة وهذا تم نفيه. رح نتابع نحن وياكم توأمية مع استراحة قصيرة ومنكمل مع جولة أخبار الساعة 6.
1: نزلت الأب تاعو التوام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: من أجل عالم ليس هكذا.
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول.
7: 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rowland's taking a look at some of the early morning news on this Tuesday, July the 7th. The head of NATO has condemned fresh Russian strikes on Ukraine's capital Kyiv that have killed more than 20 people. It comes as NATO prepares to host its annual summit in Turkey, where major defence spending announcements are expected to be made. US President Donald Trump will be in attendance, coming face to face with many European leaders who declined to support his war against Iran for the first time. NATO Secretary General Mark Rutte says Ukraine is gaining the upper hand in its war against Russia. China has warned Australia against harming its interests in the Pacific after the Prime Minister signed a landmark military alliance with Fiji. Beijing has issued a sharp response to the Ocean of Peace alliance, warning countries not to target third parties or damage their interests in the region. The pact was signed by Prime Minister Anthony Albanese and Fiji's Prime Minister Sitiviti Rambuka. It would make Fiji Australia's fourth official ally, with both countries pledging to respond if the other faces a military attack. There are suggestions other Pacific nations could eventually join the pact, with Mr. Albanese expected to discuss the alliance with Solomon Islands leader Matthew Wale during a brief visit to Honiara. And an Australian rules football club in Melbourne has paid tribute to a player who died after suffering critical head injuries during a local match at the weekend. Nathan Fitzgerald was playing in a reserves game in Laylaw on Saturday afternoon when he sustained multiple head knocks in quick succession. Epping Football Netball Club has confirmed the 27-year-old's death, posting "Rest in peace and love, Fitzy" on social media. This is ABC News.

0: العناوين، هذا ما يقوله أبناء القرى الحدودية ردا على نتنياهو. شرطان إسرائيليان للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وفي النشرة مراسم تشييع خامنئي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. الجنوب اللبناني في دائرة الضوء من بابين، الأول العاصفة التي أثارها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أبناء قرى حدودية مسيحية طلبوا الانضمام إلى إسرائيل، وهذا ما نفاه أبناء هذه القرى. والباب الثاني الشروط التي تضعها إسرائيل للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. أبرز الشروط إعلان من الجيش اللبناني يؤكد فيه جهوزيته لتسلمهما وتنفيذ المهمة الملقاة عليه وفق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. والثاني حصول تل أبيب على مصادقة من القيادة المركزية الأمريكية بأن لبنان وجيشه بالفعل جاهزان ميدانيا وأمنيا لتسلم المنطقتين بعد الانسحاب منهما. هذه الشروط عبر عنها مسؤول عسكري شارك في اجتماع الكابينت التشاوري مساء الأحد بشأن لبنان. ومن جنوبي لبنان إلى الملف الإيراني، حيث تتصاعد التهديدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران وإما ستنهي المهمة، وأضاف إنه شخصيا يفضل التوصل إلى اتفاق، لكن ترامب لم يحدد ما الذي يقصده بحديثه عن أنه سينهي المهمة. في الملف السوري، الأنظار موجهة إلى قمة الشرع ماكرون الذي وصل هذا المساء إلى دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية أن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. البداية من تداعيات كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية عن طلب لبنانيين الانضمام إلى إسرائيل. أبرز ما في التداعيات رفض شعبي عاينته الـ LBCI على الأرض، وإشادة الرئيس نبيه بري بالمواقف التي دحضت مزاعم نتنياهو الكاذبة، محذرا من الأجندات الفتنوية الإسرائيلية ومن السكوت إزاء سياسة التدمير التي تعتمدها إسرائيل في الجنوب.
3: بعض القرى المسيحية طلبت ضمها لإسرائيل. الكلام لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعلى أثره أصدرت القرى المسيحية الحدودية بيانا مشتركا نفت فيه نفيا قاطعا هذه الادعاءات، واعتبرت أن هذه المزاعم ملفقة. أبناء هذه القرى أكدوا اعتزازهم بانتمائهم الوطني وتمسكهم بلبنان وطنا نهائيا لهم. فما المقصود من كلام نتنياهو؟ هل هو إحداث شرخ بين اللبنانيين أو تمهيد لمخطط توسعي؟ الجواب يملكه نتنياهو وحده، أما الرد عليه فجاء على لسان أبناء بعض هذه البلدات التي قصدتها الـ LBCI.
4: نحن ما بنرضى أنه ننضم أو نتابع أي بلد غير بلدنا لبنان تحت جيشه اللبناني والمؤسسات الأمنية اللي فيه ورئيسه. لبنان هو أرض القديسين والأنبياء.
5: كان عنوان الصمود تبعنا وبقائنا بهذه الأرض كرمال حتى نخليها لبنانية، وما بنقبل إلا ما تكون لبنانية والعالم اللبناني رفرف فوق منا والأرز اللبنانية. فضلنا نحن غصب عنا اللي بيقول لا بقيت لبنانية ورح تبقى لبنانية.
6: نحن لبنانية ومنحافظ على لبنانيتنا، ما منستغني عن أرضنا، يعني ما حدا يزيد علينا بالوطنية. نحن لبنانية قبل كل العالم.
3: ليس المسيحيون فقط من أقحمهم نتنياهو في هذه اللعبة، فهو زعم أن الدروز والمسلمين السنة وعددا لا بأس به من المسلمين الشيعة أيضا يرغبون في تحرير لبنان، لكن اللبنانيين الذين بقوا في أرضهم تحت القصف بهدف حمايتها لا يمكن أن يتخلوا عن وطنهم، وكل ما يريدونه هو الدولة وسلطتها.
7: يعني هذا بالخيال، نحن كلنا بننتمي كلنا تحت راية العالم اللبناني وتحت الشرعية والدولة. نحن بدنا الدولة وفقط الدولة وحكم القانون، ونرجع ل... يعني نحن حقنا بالسلام، حقنا بالعيش الكريم، بس ولكن كله تحت سقف الدولة اللبنانية.
3: لكن من صمد من أبناء القرى الحدودية يحتاج إلى مقومات عيش للاستمرار. هم الذين يعولون بشكل أساسي على الزراعة، محرومون من الوصول إلى أراضيهم.
8: فعل البطولات الجمة اللي صار لها سنتين ونص شيء لمساندة غزة وشيء لدعم إيران، نحن محرومين رزقنا، أو للأسف رزقنا صار محروق ثلاث مرات، صرنا محرومين ثلاث مرات من الموسم. كل موسم يعادل 150 تنك زيت.
9: لا نتقاضى راتب شهري، نحن منتكين على سهل مرجعيون، صرنا ثلاث سنين ممنوع حدا ينزل علي، منقدم على الميكانيزم كمان ممنوع، ولحد هلأ كمان ممنوع.
3: أنتوا إذا ما قدرتوا تنزلوا على أرضكم فيكم تكملوا؟
9: أكيد لا.
10: عنا بساتين وعنا زيتون، وزيتون كله حشيش بده حش محلها فيه يوصله، إذا احترق ما بيضل ولا زيتون، بيروح موسم الزيتون كله. نحن لما عنا أرزاق كنا فلين، شو بضل نعملها؟ وشو ما نعيش؟
3: اليوم وأكثر من أي وقت مضى الضغط على أعلى المستويات لمساعدة المواطنين مطلوب، حتى لا يكونوا متروكين في مهب العبث الخارجي بأمنهم وأمانهم ويذهبوا إلى حلول بديلة عن دولتهم.
11: ميدان الجنوب في هذا الوقت عرضة لانتهاكات إسرائيلية باتت خبرا يوميا. أربعة شهداء هم مديرة المدرسة إسبرانزا غندور ووالدتها وعاملة منزل أجنبية وعامل سوري سقطوا جراء استهداف سيارتهم على طريق النبطي الفوق، حيث كانوا عائدين بعد تفقد منزل العائلة. الضغط الميداني هذا رافقته ضغوط سياسية بشأن آلية تنفيذ اتفاق الإطار.
12: أمران تتضرع بهما إسرائيل للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في الجنوب. الأول إعلان من الجيش اللبناني يؤكد فيه جهوزيته لتسلمهما وتنفيذ المهمة الملقاة عليه وفق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والثاني حصول تل أبيب على مصادقة من القيادة المركزية الأمريكية بأن لبنان وجيشه بالفعل جاهزان ميدانيا وأمنيا لتسلم المنطقتين بعد الانسحاب منهما. هذه الشروط عبر عنها مسؤول عسكري شارك في اجتماع الكابينيت التشاوري مساء الأحد حول لبنان برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي جدد نيته إبقاء جيشه في لبنان لفترة طويلة.
13: مقاتلون يجرفون اليوم على سوريا من تاج جبل الشيخ، يمسكون بقمة البوفور في لبنان ويعملون بحزم في منطقة الليطاني وينفذون ما يتطلب الوضع من عمليات. إسرائيل ستبقى في لبنان بقدر ما يلزم لحماية سكانها.
12: وفيما توسع إسرائيل انتهاكاتها لوقف النار في الجنوب، تضغط على الفريق الأمريكي المشرف على تطبيق اتفاق إطار العمل لضمان تنفيذ بنود الملحق الأمن المرفق به، والذي يلزم لبنان بالمساعدة في العثور على بقايا مفقودين إسرائيليين وتحديدا الطيار إيرون أراد. ضغوط تستبق أي تطبيق عملي للإطار اللبناني الإسرائيلي الذي لم يحدد حتى الآن الجدول الزمني لتنفيذه ولا حجم المناطق التي سيشملها الانسحاب المفترض.
14: كل ما نراه من لقاءات واجتماعات يأتي تحضيرا للقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، وبالنسبة لإسرائيل الموقف واضح، عدم الانسحاب من هناك والتنسيق والتحضير لبدء خطة المنطقتين التجريبيتين، وهذا مهم قبل اللقاء الذي على جدول أعماله إيران ولبنان.
12: توجهات تل أبيب هذه تتزامن مع تسريبات إسرائيلية تدعي أن حزب الله يستعد لاحتمال تجدد القتال قريبا، وهو لذلك يعمل على ترميم وتعزيز قدراته القتالية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: ومنذ بعض الوقت أعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن أن الجولة الجديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في روما في 14 و15 من تموز الجاري. ومع غياب الجدول الزمني للانسحاب، موقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورد في اتصال

0: جرى التطرق إلى السبل الآيلة إلى تدعيم عودة الأهل والأبناء إلى هذه القرى وإيوائهم بالشكل السليم، أيضا إلى دعم حاجات البلديات والقطاعات المحلية لتعزيز هذه العودة، تمهيدا لانطلاق ورشة إعادة الأعمار، والتطرق إلى الوضع المدرسي في الجنوب تمهيدا لانطلاق العام الدراسي الجديد. كذلك تم استعراض عملية فتح الطرقات وإزالة الردم اللي بدأت أساسا واللي بدأت تتفعل.
1: وإلى إيران، حيث شارك الملايين في وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في حضور ثلاثة من أبنائه وغياب ابنه المرشد مجتبى خامنئي.
2: هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ملايين المشيعين الإيرانيون وغير الإيرانيين يشاركون في مراسم التشييع.
3: وسط هذه الحشود التي تمتد على امتداد شوارع طهران، لا تبدو مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي مجرد وداع لرجل حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، بل استعراضا سياسيا وشعبيا أيضا. فمنذ يومين توافد الإيرانيون إلى مصلى الإمام الخميني لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان، أما اليوم فقد خرجت التوابيت إلى شوارع العاصمة حيث يشارك ملايين الإيرانيين في موكب التشييع الذي يجوب طهران قبل أن يغادرها غدا إلى مدينة قم ثم إلى النجف وكربلاء على أن يوارى الثرى الخميس في مدينة مشهد الإيرانية. من ساحة الإمام الحسين إلى ساحة أزادي امتلأت الشوارع بالمشيعين الذين ارتدوا السواد ورفعوا الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، فيما اختلطت مراسم العزاء بالشعارات السياسية والدينية والهتافات المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
2: طبعا مما شعرناه أيضا في جولتنا في هذه المسيرة ومنذ وصولنا إلى طهران أن هنالك نوع من الشرخ بين المواطنين، بين من يقول أنه لا يريد المفاوضات الإيرانية الأمريكية ويريد العودة إلى الحرب، وبين من يقول أنه مع المفاوضات.
3: بينما تتحرك التوابيت ببطء وسط هذا الحشد، تحاول الجمهورية الإسلامية أن تجعل من هذه المراسم أكثر من مجرد جنازة، بل رسالة تؤكد أن اغتيال مرشدها لن يغير مسار النظام ولا خياراته السياسية والإقليمية. وبينما تستمر مراسم التشييع أياما أخرى خارج طهران، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه الوحدة التي يسعى النظام إلى إظهارها ستنعكس أيضا على المرحلة السياسية التي ستلي انتهاء مراسم الوداع.
4: الملفان الإيراني واللبناني يحضران في اللقاءات على هامش قمة الناتو التي تنطلق في أنقرة غدا.
1: وقبل المشاركة في القمة، حط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق في خطوة هي الأولى لرئيس دولة كبرى إلى سوريا في ظل الحكم الجديد.
5: بذكركم بحالة طقس اليوم بسيدني جاية، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن 14 درجة. نستمع نحن وياكم لمادونا حاجة تلعب على

0: صباح الخير وتحيتنا لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو على صعيد العالم على tuania.com.au عبر ساتلايت عبر مايسات وأيضا عبر البث المباشر على 1638 AM الساعة 6:23 دقيقة داخل استوديوهاتنا لليوم 7/7/2026 رح نتابع نحن وياكم أخبارنا الصباحية مبارح بعد الظهر اللي شغلنا بأخبار كانت طرحت علامة استفهام حول الديل اللي وقعته أستراليا مع جزيرة فيجي واليوم عم نشوف من بعد توقيع هذه الاتفاقية تم إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي من غواصة بتشتغل بالطاقة النووية وسقط الصاروخ داخل المياه المحددة له. هيدا يعني التوقيت اللي كانت تشاينا والصين أطلقت هذا الصاروخ بالتزامن مع توقيع الاتفاقية اللي وقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بزيارته لفيجي. والصاروخ هو يعني العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية، إلا أن الرأس المستخدم بهذا الاختبار كان يعني مثل ما بيقولوا رأس وهمي، وكانت إحدى صحف اليوم الأسترالية اللي كانت نشرت هذا الخبر. تم إرسال إشعار باللحظات الأخيرة بشأن هذا الاختبار، ويعتقد أنه الهدف منه كان توجيه رسالة تحذير لدول الباسيفيك بعدم المضي قدما بالمزيد من الاتفاقيات الأمنية مع أستراليا. هيدا التطور جاء بعد وقت من توقيع رئيس الوزراء اتفاق تاريخي مع فيجي بيهدف للحد من نفوذ بيجينغ بالمنطقة، وبنص الاتفاق على أنه يشتغل البلدين معا لمواجهة أي خطر مشترك إذا تعرض أي منهم لهجوم، كما بيشمل تقديم تمويل يقدر بمليار دولار من دافعي الضرائب أستراليا على مدى السنوات العشرة المقبلة. فإذن مليار دولار، كان في هناك منافسة قوية على النفوذ بأنحاء الباسيفيك، وسعى رئيس الوزراء لتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول المجاورة نجح ببعضها والبعض الآخر كما بيقولوا فات الأوان. الاتفاق مع فيجي بالتزامن كمان أجرت الصين تجربة إطلاق هذا الصاروخ، والبعض اعتبروا أنه رسالة تحذير ورسالة لأستراليا ورسالة للجزر. حاولت الصين التقليل يعني من أهمية هذا الحادث، واللي أكدت أن الإطلاق جزء من برنامج التدريب السنوي والاختبار بتوافق مع القانون الدولي والممارسات الدولية، وأنه ما بيستهدف أي دولة حسب التصريحات. لكن التبرير لم يقنع كتار من المسؤولين الأستراليين، لأن إذا بنطلع بما صرحت فيه وزيرة الخارجية بيني وونغ أن تجربة إطلاق هذا الصاروخ ما بتنسجم مع هدف تحقيق السلام بالمنطقة، والتوسع العسكري السريع للصين بيفتقر إلى الشفافية ويثير القلق. أكدت أن دول المنطقة بدها أن يبقى الباسيفيك فيه سلام، وهيدي تصرفات بتتعارض مع هيدا الهدف. كمان وزير الدفاع ريتشارد مالز يلي بيقول أنه هيدي الخطوة الحكومة بتشعر بقلق من التصعيد الأمني والتوسع العسكري المستمر. يعني خلينا نتابع نحن وياكم مع سؤال، هل برأيكم هل اتفاقية مع الجزر مثل فيجي والدول المحيطة بأستراليا هل هو لصالح أستراليا من خلال يعني ما عم بيقوم فيه رئيس الوزراء، أم هذا الأمر قد يستفز الصين اللي هو طبعا اليوم حدا بيقلك العملاق الصيني، وهل نحن فعلا قادرين مواجهة الصين بكل الطرق؟ رح نتابع نحن وياكم إذن مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. حسب آخر التقارير، نتنياهو يدعو ترامب لعدم بيع أسلحة متقدمة لتركيا. تهديد جديد من ترامب يضع إيران أمام خيارين. ماكرون وصل لدمشق زيارة غير مسبوقة بعد سقوط الأسد. قتل بين النساء بغارة إسرائيلية على سيارة في لبنان. الفيفا يرد على استئناف بلجيكا بشأن بطاقة بالوغون الحمراء. رح نتابع نحن وياكم آخر أهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت بجولة أخبار من صوت لبنان الأساسية، بتستمعوا لها براديو 2ME أستراليا.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود 2ME أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: التحضيرات للإطار. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد، بيير البيع وشادي عقاد.

0: عناوين لبانوراما. رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار. عون استمرار التعنت الإسرائيلي لا يخدم استعادة سيادة لبنان. نتنياهو نريد السلام مع لبنان. استهداف في النبطي وسقوط 4 ضحايا. الاجتماع الوزاري بحث أوضاع الجنوب والخسائر فاقت 4 مليارات دولار. وكاتس نحن من قتلنا الخامنئي وسنقتل أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. خرق بداية الأسبوع عودة الاستهدافات الإسرائيلية التي طاولت اليوم النواطي وبرعشيت وأدت إلى سقوط 4 ضحايا. واليوم سجل موقف لافت لرئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية عودة الجيش على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لاسيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. ماذا في جديد مواقف رئيس الجمهورية مع مجد لينايد؟
1: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وحذر من أن التعنت الإسرائيلي في البقاء في أراضي لبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها أمريكا ولبنان لاستعادة سيادة البلد. وخلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان عبر تقنية الفيديو، أكد الرئيس عون أن الجيش والقوى الأمنية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، لافتا إلى أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وإن عودتها إلى الساحة غير مطروح على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة. وطلب الرئيس عون دعم المجموعة في وجه الأصوات المنتشرة في أمريكا والتي لا تريد الخير للبلد، ولفت إلى أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها. وفي بعد توالت اللقاءات المؤيدة للرئيس عون، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي دعا إلى وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول المؤسسات، مشيرا إلى أنه إما أن تستعيد الدولة لسيادتها وثقة العالم أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار.
2: دعم الكامل لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول مؤسسات الدولة وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أعلن في واشنطن يشكل إطارا سياسيا وأمنيا وتاريخيا يفتح الطريق إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقيات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها واستعادة سيادتها الكاملة.
1: النائب أحمد الخير وباسم تكتل الاعتدال الوطني أكد دعم مسار الدولة.
3: حكينا دولة الرئيس وتناقشنا بموضوع اتفاق الإطار والانقسام الحاصل، وبالنسبة لنا هذا أمر طبيعي بظل الظروف اللي عم يعيشها البلد وملف بهذا الحجم، ولكن يجب التشديد على أنه هذا الاتفاق هو مش اتفاقية مبرمة ولا معاهدة دائمة، هو اتفاق محطوط اليوم تحت مجهر التنفيذ بين الطرفين. الغاية اللبنانية منه هو تأمين المصلحة الوطنية العليا، وقف الحرب، انسحاب العدو الإسرائيلي واستعادة الدولة لقرار السيادة. بالنسبة لنا نحن كاعتدال، الهدف الأساسي هو الثقة بالدولة، تثبيت الثقة بالدولة ومرجعيتها باتخاذ القرارات الوطنية من تفاوض وغيره.
1: رئيس الجمهورية أبدى لوفة مجموعة CMA CGM حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها. وفي قصر بعبدة سفيرة النرويج التي أكدت دعم بلادها لمواقف وقرارات الرئيس عون وللحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
4: وسط هذه الأجواء وجه الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية إلى عدد من بلدات قضاء مرجعيون في جنوب لبنان شملت إبل السائي لقليعة برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها السكان إلى منع عودة غرباء إلى قراهم في إشارة إلى عناصر من حزب الله وفق تعبيره. وهددت الرسالة التي وصفت بأنها رسمية بعدم ضمان سلامة السكان في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات، مع زعم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على وجوب أن تتحرك الدولة والمجتمعين العربي والدولي لوقف عمليات التدمير الممنهج ونسف القرى في بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرج عيون النبطي وصور.
4: على المقلب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام في لبنان، وأضاف أن موعد زيارته إلى الولايات المتحدة لم يحدد بعد. واعتبر نتنياهو أن تعزيز السلام في المنطقة سيكون نتيجة الانتصار على إيران.
0: في هذا الوقت أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب سلمت بيروت قائمة تضم أسماء عدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، زعمة أنها ترفض وجودهم الميداني في الجنوب بسبب اتهامهم بتسريب معلومات إلى حزب الله.
4: كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر حسابه على أكس: يطرح البعض مفاوضة إسرائيل من خلال رؤية مشتركة لبنانية سورية، أي بكلام أوضح إعادة أحياء وحدة المسار والمصير. فلينتبه حزب الله، إذا رفض مسار واشنطن سيصطدم بمسار الشام ولن يعود إلى إسلام أباد، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
0: النائب جبران باسيل لفت إلى وجود ثلاثة مشاهد في الجنوب. الأول مشهد يكبر القلب حين أهلنا في القرى الحدودية تمسكوا بال10452، ومشهد محزن حين تستهدف إسرائيل مديرة مدرسة. ولفت باسيل لأن المشهد الثالث المخيف حين تكون السلطة عاجزة أمام اتفاق كشف لبنان وأعطى الغطاء لإسرائيل للاعتداء وللاحتلال ومنعنا حتى عن الشكوى وجعلنا نخاف أكثر على لبنان.
4: ميدانيا، استهدفت مسيرة سيارة في النبطي الفوق ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، ومن بينهم مديرة مدرسة يوسف شامون الرسمية في النبطي الفوق إسبرانزا غندور. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في مدينة بنت جبيل، وأعلن العثور على 150 قطعة سلاح لحزب الله وتفكيك 90 موقعا له وقتل 20 مسلحا في بلدة حداثة الجنوبية.
0: إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود عناصر لحزب الله داخل الخط الأصفر، وقالت إنه لا يزال لدى الحزب عناصر في مناطق داخل الخط الأصفر مثل بنت جبيل ودير سريان ومجد الزون.
4: واليوم باشر مجلس الجنوب أعمال رفع الأنقاض من المباني التي دمرت في خلال الحرب في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار الدمار وتسهيل عودة الحياة إلى الأحياء المتضررة.
0: إلى ذلك أيضا عقد صباحا الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقد أعلن وزير الإعلام بول برقص بعد الاجتماع أن الخسائر حتى الساعة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار على الأقل.
4: هل يعيد اتفاق الإطار الاستثمارات النفطية إلى الواجهة؟ مجدولين عيد.
1: جمدت حروب الإسناد والأزمات السياسية الاستثمارات النفطية باعتبار أن المسح والاستكشاف الفعلي لا يزال مرهونا بالاستقرار الأمني وأبعاد المنطقة عن التوتر، ويشكل اتفاق الإطار ركيزة أساسية لاستقطاب الشركات العالمية. الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي تناولت عبر صوت لبنان انعكاس صيغة الإطار على الاستثمارات في الطاقة.
5: اتفاق الإطار يلي حصل حديثا بين لبنان وإسرائيل أكيد بمهد الطريق للعديد من الاستثمارات، وأولها هي الاستثمارات بالطاقة إن كانت نفطية أو بالطاقة المتجددة أو بالكهرباء، لأنه دائما كل من يريد مساعدة بالاقتصاد المنطلق للمساعدة هو بأنه نتأكد أنه في عنا طاقة في عنا كهرباء عم تكون موجودة لتحفيز الاقتصاد. ولكن بدنا
6: ايه In Sydney at Arncliffe, there's a broken down truck on Wickham Street westbound approaching the Princes Highway, and in Lansdowne, there's been a crash on the Hume Highway. It's citybound in the slip lane to head onto Woodville Road northbound. In Melbourne, there's delays following a crash on the Hume Freeway, citybound after Cooper Street, and a crash on the Monash Freeway is citybound at the Princes Highway, blocking the right-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح تكون يعني طقس بالإجمال جيد مشمس، درجات الحرارة 17 على صعيد ميلبن، 16 درجة، وكمان طقس مشمس.

0: فيكم ضمن مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو مع إحدى أهم الأخبار لصباح اليوم. رح نتابع أخبار أستراليا مع زميلنا محسن، ولكن بحب أرجع أذكر فيما بيتعلق بالنسبة لآخر وأهم الأخبار يعني كمان اليوم على المستوى الأسترالي، على المستوى الأسترالي والدولي، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للاحتجاجات. دي أول مرة بنشوف كمان نزول للشارع من قبل عدد كتير كبير من المحتجين في إيران. وحسب المعلومات خرج متظاهرون بأول يوم بعد الحرب، بعد يعني هيدا الحرب اللي كانت بين الولايات المتحدة إسرائيل وإيران، رددوا شعارات كانوا عم يطالبوا بالانتقام، بيقولوا أنه نحن لا نخاف من أمريكا. هون من مثل كأنه عم بيكون في تحدي للولايات المتحدة، والبعض ما بدهم تنازل كما عم بيطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهيدي التوترات اللي عادت اليوم والمظاهرات، ولكن هالمرة بس سمعنا أنه في قد يكون في هناك مظاهرات في إيران. بيخطر ببالنا أنه مظاهرات لإسقاط النظام، لهيك تعودنا يعني بفترات سابقة أنه يكون في هناك مظاهرات لحتى مطالب بإسقاط النظام أو من المعارضين، ولكن هالمرة نزول للشارع رافضين السلام مع إيران مع واشنطن. رح نتابع نحن وياكم ونرجع لوضعنا هون، خاصة الموضوع الأبرز اللي بيتعلق ب التوقيع الاتفاقية مع فيجي، وبالوقت يلي الصين أطلقت هذا الصاروخ اللي عمل هيك الضجة الإعلامية الكبيرة والتخوف من نوايا الصين. خلينا نتابع مع زميلنا محسن، يعطيك العافية. صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور.
1: بعتذر عن الصوت
0: واضح
1: اليوم.
0: ما تعزلها.
1: فطبعا بارح كنا عن تأثير الاتفاقات مع هذه الجزر التي تشكل زنار لأستراليا، إن كان على الصعيد التبادل التجاري أو التبادل الدفاعي بين هذه الجزر وأستراليا، وإمكانية أن تثير غضب الصين، وهذا اللي شفناه مبارح بالوقت اللي كان فيه التوقيع على اتفاقية بين فيجي وهي الدولة الأكبر بهذه الجزر وأستراليا. طلع على بال الصين تعمل تجربة لإطلاق صاروخ باليستي بهذه المنطقة، ولكنه بررت هذه الأمور بأنه هذا إجراء روتيني تقوم به الصين بهذا الوعد، اللي مبين أنه الصين قلقة من هذه الاتفاقات، وخصوصا إذا ما كان في يد للولايات المتحدة الأمريكية بهذه الاتفاقات التي ستحصل مع جزر أخرى بهذا المحيط.
0: نعم.
1: وطبعا هذا بشكل قلق للصين، وخصوصا أنه في كلام أنه الصين يعني عندها بلان أنه تغزو تايوان بال 2027. كل هذه الأمور عم تعطي الصين تبريرات لألالي محاولة عرقلة هذه الاتفاقات وربما رشوة هذه الجزر اقتصاديا وإنمائيا، ولكن الواضح أنه هذه الاتفاقات ستستمر رغم كل التحذيرات الصينية والتهديدات إذا بدك من الصين لأستراليا.
0: نعم، يعني اليوم كمان رح يتوجه رئيس الوزراء إلى جزيرة سولومون آيلاند، كمان رح يكون في هناك توقيع اتفاقية أمنية جديدة. قدي هذا شيء مفيد يعني لأستراليا، أو قدي هذا الأمر مستفز للصين، وهل نحن كمان قادرين على مواجهة الصين في حال اندلعت حرب؟
1: برأيي أنا ما بصير في حرب بحرب تقليدية بهذا المجال، لأنه الصين بلد كتير كبير ومتقدم كتير عن أستراليا، وخصوصا أنه نحن عم نعاني من نقص بجيشنا، ما عندنا جيش دفاع قوي، ما عندنا معدات قادرة على مواجهة الصين، ولكن بالنهاية في هذه المواقف اللي أخذتها نيوزيلند حتى بهذا الموضوع مع أستراليا وتحذير الصين من أنه هذه أمور غير مقبولة، منشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلعب دور كتير كبير بتعزيز قدرات الجيش الأسترالي. يعني اللي كانوا عم بيحكوا بالسابق عن الخلاف بين الولايات المتحدة وأنتوني ألبانيزي وحكومته، معهم حق كلود، لأنه الاعتماد الأول والأخير هو على الولايات المتحدة الأمريكية، وما حصل بالحرب مع إيران من قبل الولايات المتحدة وموقف الحكومة الرمادي اللي كان مش ما بيشجع هذا. يعني المفروض بالإضافة للاتفاقات مع هذه الجزر يجب على أستراليا أن تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الصين إذا ما حصل أي مواجهة عسكرية.
0: نعم، يعني هذا الموضوع أدي برأيك قد يكون في الولايات المتحدة يد يعني تأثير على هذه الجزر أكثر من أستراليا اللي مشيت قدما في هذه الاتفاقية الأمنية؟
1: طبعا في تأثير للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا من بعد الحرب الإيرانية الأمريكية. في كتير من الناس والمعلقين اللي ضد السياسة الأمريكية يعني بأي شكل من الأشكال عم بيقولوا أنه أمريكا قد خسرت بإيران، ولكن الواقع غير هيك تماما كلود. الواقع أنه إيران دمرت على كل الصعد. اليوم هذه المظاهرات اللي عم تحصل، احنا ما ننسى انه ايران هي 95 مليون شخص، يعني اذا نزل مليون شخص على الشارع وهتفوا الموت لامريكا والموت لاسرائيل، ليس يعني مش لانه هيدا كل الشعب الايراني بده هذا يعني بده يصير هيدا، يعني هيدي مش كل الشعب الإيراني، هيدي فئة كتير صغيرة. مشان هيك التطلعات أستراليا وتطلعات العالم كله عن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء أي خطر على أي دول أو تحالف مع دول أخرى ضد حلفائها ما بينجح، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي أساس هذه الصفقات اللي عم بتصير اليوم بين أستراليا وهذه الجزر. يعني في اعتماد كتير كبير على قوة أو قدرة الولايات المتحدة.
0: نعم، يعني رح ننتقل من المواضيع السياسية للرياضة، يعني تحضيرات وتجهيزات ليوم بكرة. يعني كيف بتشوف التغيرات اللي صارت والتبديل، عملية التبديل اللي صارت لفريق البلوز؟
1: أكثر شيء أمنياتنا الحارة أنه يفوزوا بهذه الانتخابات. وهلأ تقريبا هلأ صار في بين البرتغال وإسبانيا، إسبانيا حطت جول ضد البرتغال، وأستراليا هلأ إسبانيا حطت جول بالبرتغال ضد رونالدو. ولكن بالنسبة للستيت اوف اوريجين طبعا نتمنى الفوز للبلوز. وهذه التغييرات في كتير لها إيجابيات، لأنه عندنا 4 أو 5 من أهم لاعبي هذه الكرة بالستيت اوف اوريجين اللي عم رح يلعبوا ضد المارونز تومورو.
0: يعطيك ألف
1: في موضوع كتير مهم، موضوع السيد أنتوني ألبانيزي و هذا الكلام طبعا هيدا الشيء خطير جدا. يعني يجب المطالبة بإقالة رئيس الوزراء حول هذا الكلام البذيء اللي صرح فيه ببودكاست. هذا شيء غير مقبول. يعني كلنا ما نسينا بعد بال 2021 كيف تم الهجوم من المؤسسات التي تدافع عن النساء ضد سكوت موريسون بقضية هيجينز إذا بتذكري كلود. وتم إسقاطه بالانتخابات. فمشان هيك إذا بنعمل مقارنة بين الموضوعين، هذا الموضوع الذي طرحه أو اللي صار مع رئيس الحكومة يجب على هذا الرئيس ألبانيزي أن يستقيل من منصبه وأن يكون في مواقف كتير حادة ضده من كل المؤسسات ومن كل المعارضة اللي موجودة.
0: نعم، يعني هل برأيك يعني كمان اليوم رئيس الوزراء اللي قدم اعتذار من خلال ما صدر يعني أكيد يبين من مكتبه، هل كان يكفي أم
1: ما في مسؤولية هذا الاعتذار؟ يعني تصوري واحد بيجي بيقتل حدا وبيروح على المحكمة بيقول أنا بعتذر ما كان قصدي يقتله، هذا شيء غير مقبول مش مزبوط. وبعدين الكلام اللي استعمل هو كلام زقائق لول، يعني كلام بذيء لا يجب أن يصدر عن أي شخص، فكيف إذا كان من رئيس حكومة أستراليا البلد الذي يدافع عن المرأة؟ بنعتبر هيك نحن، وخصوصا المؤيدين لحزب العمال من الخضر والمستقلين اللي بيرفعوا راية الدفاع عن المرأة. أين هي راية الدفاع عن المرأة؟ بالإضافة للأسلوب الحقير يعني مرت الكلام اللي رد في رئيس الحكومة على أسئلتها الصحفية.
0: نعم، ما كان لازم كده يتجاوب وينخرط بهذا الكلام،
1: ما لازم يروح أصلا، ما لازم يعمل
0: معروف يعني شو نوعية البرنامج يعني.
1: طبعا عارف. طبعا والكلام الكلمات التي انتقيت من قبل الصحفي وتجاوب السيد أنتوني ألبنيزي بالجواب عنه شيء غير مقبول.
0: نعم.
1: غير مقبول على كل الصعد.
0: شكرا محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من توعمية أستراليا بعد الفاصل.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
4: على راديو تويني.
2: It's my show.
4: أخبار بتهمك. أخبار
5: بتهمك. Okay, let's go.
4: مع تويني في الصباح.
6: Wake up. Wake up.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: ألقت الشرطة القبض على رجل 26 عاما شارك في عدد من الجرائم على مدى 10 أشهر، من بينها اختطاف شخص تحت تهديد السلاح في عام 2025 واختطاف رجل في كوندل بارك في سيدني خلال شهر مي من هذا العام، إضافة إلى التآمر لاختطاف شخصين آخرين في نارينبرن وكوندل بارك. يواجه المتهم 11 تهمة جنائية وقد رفض الإفراج عنه بكفالة من قرر أن يمثل أمام المحكمة في مرة أخرى. وأيضا في عناوين هذا الصباح، نجحت بكين في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة في أعماق البحار ليسقط في مياه جنوب المحيط الهادئ، وجاءت هذه التجربة الصاروخية كخطوة تحدي مباشر فور توقيع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اتفاقية دفاع مشتركة تاريخية مع دولة فيجي لحماية أمن المنطقة بتمويل يتجاوز $1 مليار. أدانت أستراليا ونيوزيلند واليابان الخطوة الصينية، واعتبرتها وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خطوة لزعزعة استقرار المنطقة وتفتقر للشفافية. حذر رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد من أن حزب الأحرار يواجه أزمة هوية حادة بسبب ما وصفه بالأخفاقات المتتالية في القيادة والانقسامات الداخلية في تصريحات تضمنها كتاب جديد للمحلل السياسي بول كيلي. مزيد من الأخبار بعد لحظات
14: مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
15: من أجل عالم ليس هكذا.
16: با با با.
15: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
17: أكشن.
15: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
18: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
19: To me, Australia.

أهلا بكم إلى موجز إخباري. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، معتبرا أن انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، مؤكدا أن العودة إلى مشاهد الحرب الأهلية مرفوضة. موقف الرئيس جاء خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس فور لبنان، طالبا دعمها صيغة الإطار التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية أمريكية من أجل تطبيق بنوده، خصوصا لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي كافة، مؤكدا رغبته مساعدة تاسك فورس فور لبنان لمواجهة الأصوات المنتشرة في أمريكا والتي لا تريد الخير للبنان. وأوضح أن تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصورا في خلال فترة المفاوضات ولا يعني التخلي عنها بل تسيير مسار التفاوض، مشيدا بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل من أجل التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة. عون عرض مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد سالم سعيد الكعيبي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الإماراتية، كما حمل الرئيس عون السفير الكعبي تحياته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن شكره وامتنانه للقرار الذي اتخذه بالسماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى بلدهم الثاني لبنان. عقد وزير الاتصالات شارل الحاج سلسلة لقاءات شملت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى اجتماع عقد في مكتب رئيس ديوان المحاسبة مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان القاضي محمد بدران لمتابعة ملف العاملين في هيئة أوجيرو والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق. وزير الاتصالات أكد أن جميع المشاورات مستمرة للوصول إلى حل يحفظ الحقوق ويصون المرفق العام ويحافظ على مسار بناء قطاع اتصالات حديث يخدم اللبنانيين، معتبرا أن الالتزام بالقوانين وبخاصة القانون 431 الذي يشكل المدخل الأساسي لإصلاح قطاع الاتصالات. شكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على إهدائه كتاب مذكراته وقال في تغريدة له على منصة إكس: لقد كتبت وحدها اتفاقية الهدنة هي الأساس، فلا شك أن اتفاقية الهدنة كانت فعلا الأساس بين دولة لبنان وإسرائيل، لكن ويا للأسف تركناها تسقط ودسناها تحت أقدامنا منذ العام 1964 وحتى اليوم ما جعلها وكأنها لم تعد موجودة. وأضاف أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والأيام لا تنتظر أحدا، والمهم اليوم هو أن نستدرك ما وصلنا إليه بدلا من البكاء على الأطلال. التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس مصعب في مكتبه، وجرى خلال اللقاء البحث في مشروع قانون العفو العام والانعكاسات القانونية المرتبطة به في ضوء الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب. واستقبل اللواء منسا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بالمرحلة التي تلي انتهاء ولاية قوات اليونيفيل أواخر العام، مع تأكيد دعم الجيش اللبناني واستمرار التنسيق لحفظ الاستقرار في الجنوب. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القضاء على الجيش الإيراني ولا يمكن لطهران أن تحصل على السلاح النووي، وأضاف أن بلدنا في وضع ممتاز ونحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث مع قناة فوكس نيوز أنه لم يتم تحديد موعد للقاء مع الرئيس ترامب بعد، آملا أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان، ومشيرا أن لا خلافات جوهرية مع واشنطن. وقال: لي وللرئيس ترامب أسلوبان مختلفان في التعبير، لكننا أفضل حليفين. واعتبر نتنياهو أن أضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام، وشنه هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: إن تركيا دولة رائعة لكنها تدار من قبل شخص يدعو علنا إلى تدمير إسرائيل، داعيا إلى عدم تزويدها بمقاتلات F-35 لأن ذلك سيضر بميزان القوى القائم على تفوق إسرائيل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الساعه 3 ربع الساعه.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما انت التيب. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه تو امي.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو بتك.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا عيب هيدا الكلام لبيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خفرني شغلي.
1: ليش
0: بياخذ العين؟ شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي التوامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: In Sydney at Ermington, there's been a two-car crash, corner Stewart Street and Marsden Road. And at Punchbowl, a two-car crash on Punchbowl Road is citybound near Viola Street with heavy delays. In Melbourne, delays on the Hume Freeway citybound following a crash just after Cooper Street. And a crash on the Monash Freeway citybound at Princes Highway has blocked the right lane. And long delays, you should take the Princes Highway instead. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجة الحرارة توصل لل 17 درجة على صعيد ملبن، مشمس درجات الحرارة 16.

0: صباح الخير لكل مستمعين راديو توأمية أستراليا 1638 AM من أي مكان عم بترافقونا بهالوقت. منحييكم، نتمنى لكم أوقات سعيدة بصباح اليوم صباح أستراليا 7 من شهر جولاي. منتابع نحن وياكم بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك المحامي دكتور ميشيل عيد المحلل السياسي لمتابعة وجوجلة الأخبار اللبنانية والأقليمية، خاصة موصلنا لإله مرحلة يعني العالم يترقبها، هل نحن رايحين لمرحلة سلام أم يعني هدوء ما قبل العاصفة. دكتور ميشيل بحييك وصباح الخير لك من أستراليا.
1: مدام كلود، أنا بصفحك نائلك ولكل المستمعين والمشاهدين من قلب بيروت.
0: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. هل نحن عايشين بحالة تحضير لمرحلة سلام أم مثل ما سبق وذكرت هدوء ما قبل العاصفة؟ لأنه بعدنا لغاية هالوقت مثل كأنه مكانك راوح، يعني الشروط الموضوعة على الطاولة إن كان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو المحادثات الأمريكية الإيرانية بعدها مكانك راوح، يعني ما في أي تقدم رغم كل التصريحات اللي عم نسمعها.
1: مدام كلود، في مثل لبناني بيقول لا معلق ولا مطلع، يعني مش عارفين حالنا وين رايحين. الحقيقة نحن بالفعل مثل ما حكيتي بالمقدمة، نحن أمام مسارين إلى حد ما مختلفين في نقاط معينة ومتطابقين أقله فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. يبدو في توافق دولي على وقف إطلاق النار مؤقت طبعا، اليوم تصريح ترامب بتدلل على أن وقف إطلاق النار مؤقت بانتظار طبعا مراسيم دفن الخامنئي بعد يومين، بما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية وفقا لمذكرة التفاهم. وعلى الصعيد اللبناني نحن عنا اتفاق الإطار يلي لتاريخ اليوم يمكن ماشي بطريق

0: دونه عقبات، ولكن ماشي
1: نعم
0: الجو العام وفي تنقف من الداخل اللبناني. انا لمست بالاونه الاخيره يمكن من اسبوعين، حكيت انا وياك بعمليه الرفض المطلق لهذا الاتفاق. لا اليوم نشوف الى حد ما تطلق عبارات من هنا هناك، ماذا سيحصل؟ هل سينجح الاتفاق ام لا؟ هل هناك بالفعل وقف اطلاق نار؟ هل هناك انسحاب اسرائيلي؟ هنا بيت القصيد. الجو العام انه المطارين وان كانا مختلفين مثل ما قلت، ولكن يصبان في الخط الواحد هو وقف الصدامات، وقف الحرب. هلا سؤالك، هل نحن ذاهبون الى حرب جديده؟ انا استبعد في الاونه الحاضره، يعني من هون لكم يوم يمكن كم اسبوع، لا مش الهيئه في صدام مباشر، إلا في حال صار في نوع من الخلط، خلط الأوراق الإقليمية والدولية وأعادت الأمور إلى المربع الأول يلي هو مربع الحرب والتصادم المباشر، أكان على مستوى إيران وأمريكا أو على مستوى الحرب الإسرائيلية اللبنانية.
1: نعم،
0: فيما خلى
1: نعم.
0: ذلك ما ننسى اليوم مدام كلود، أي تفضلي.
1: لا، السؤال أنه بالنسبة لليوم الحلول، يعني هل أكيد المفروض يكون في انتشار للجيش اللبناني على الحدود؟ هيدا طبعا اليوم لحتى أولا يكون في تنفيذ لما بدها إياه الدولة اللبنانية، وهيدا هو الشرط الأمريكي والشرط الإسرائيلي. ولكن كيف يعني سيكون هذا الانتشار للجيش بظل الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق واستمرار هذه العمليات العسكرية؟ وكيف سيكون يعني وجود الجيش اللبناني تحت سيطرة يعني كمان الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق؟
0: صحيح يحكم مدام كلود، وكأنك عم تصوب السهام حول الملحق اتفاق الإطار يلي الكل يسعى إلى إذا بدك توضيح هذا الملحق أو استنتاج ما يتضمنه هذا الملحق. الملحق مثل ما قال فخامة الرئيس اليوم وكل الإعلام اليوم حكي اللبناني عنه، حول ترتيبات أمنية عسكرية بما يتعلق بولوج ودخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي أو مناطق متفق عليها يلي تسمى مناطق تجريبية. هنا في اختلاف بالرؤية بين المنطق الإسرائيلي والمنطق خلينا نسميه اليوم اللبناني الأمريكي، وجاي المسؤول الأمريكي العسكري بعد يمكن كم يوم تيحدد هذا النقاط وفقا لهذا الملحق. هلا هنا بيت القصيد، هل سننجح في لبنان لتنفيذ هذا الملحق بترتيبات أمنية تدخل الجيش اللبناني بقوة، قوة سياسية، قوة دبلوماسية، قوة أمنية، بأي كان يجب أن يدخل الجيش إلى عمق هذه القرى المحددة كانت أقضية أو مناطق أو بلدات؟ إذا نجحت هذه الخطوة ستليها خطوات طبعا تباعية ومتتالية، وهنا يكمن اتفاق الإطار أو مراحل التنفيذ. أما فيما في حال الخلل أو تعنت إسرائيل أو عدم الإيجابية الإسرائيلية في هذا التنفيذ، سنعود مثل ما قلنا إلى نوع من العقبات ويعاد النظر بكل هذا اتفاق الإطار، وهذا ما أطلقه رئيس الجمهورية وقال إذا عندكم حلول تاني فلنسلكها. لست مغرما بإسرائيل، ولكن أنا بدي حافظ على البلد، حافظ على السيادة، وما حدا يتهمني اتهامات لا تتوافق لا مع الدستور لا مع السيادة ولا مع أي يطلق من هنا وهناك. مشان هيك علينا الترقب يمكن أسبوعين ثلاثة وأربع حسب ما قيل عن المسؤول الأمريكي من أجل ترتيب هذه النقاط. وأنا بشوف بمكان ما هناك بعض من الإيجابية تصب في هذا المضمار، سيما أنه كان على الصعيد الإيراني أو الأمريكي باستثناء الإسرائيلي واللبناني طبعا شبه موافق، أنه في ترتيبات يجب أن تحصل بدءا بوقف إطلاق النار وصولا إلى هذه الترتيبات. بنشوف بمكان ما في توافق على هذه الحلول، وطبعا كل واحد له دور، ونحن دخلنا بلعبة أمم كتير كبيرة بانتظار نترقب ما سيحصل في اجتماع الناتو بعد يومين. ما ننسى اليوم في اجتماع الناتو بأنقرة سيأتي الرئيس ترامب وسيطلق تصريحات طبعا تتعلق بهذه الملفات كلها، واليوم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى
1: دمشق
0: إلى سوريا إلى دلالاته، وقبله كان الوزير الشيباني موفد من الرئيس الشرعي إلى لبنان وذهب إلى طرابلس. كل هذه الأمور، كل هذه إذا بدك الرهانات الموجودة في المنطقة تدلل على شيء واحد، أن هناك مش لعب أدوار، هناك خلط أوراق جديدة قد تعيد الأمور إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلا لا سمح الله إلى تجاذبات سياسية قد تؤدي إلى تجاذبات وأمور عسكرية. نعم. نتمنى أن لا يحصل الأمن العسكري أو الجو العسكري، وأن نبقي على وقف إطلاق النار على الأقل، وكل الأمور والحلول قد تكون منتجة إيجابا أو سلبا باستثناء حالة الحرب التي تقضي على مقومات في لبنان.
1: دكتور ميشيل، يعني رغم كل هالأجواء اللي عم نشوفها من مفاوضات من محادثات من زيارات، إلا أنه دائما نظرتنا تجاه المواقف الإسرائيلية اللي ممكن تعرقل، حتى ممكن تعرقل في واشنطن اليوم. يعني ما يتفوه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة امبارح اللي أثار هيك بلبلة بتصريحاته الأخيرة، على أنه يعني في بعض القرى المسيحية عم بيطلبوا الانضمام إلى إسرائيل، كيف تفسر يعني هذا الكلام؟ هل هو جدي أم هو لإثارة الفتنة الداخلية؟ وأيضا يعني كمان السؤال الآخر اللي بيتعلق كمان بالجانب الإسرائيلي، اللي عم نشوف دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعد واشنطن لعدم تسليح تركيا اليوم بأسلحة ثقيلة، فكيف ترى يعني الموقف الإسرائيلي؟
0: أولاً خلينا نوقف قدام اللي أطلقتيه من شوي. أنا بعتبر أنه هيدي بالونات إعلامية لا تصب في خانة إذا بدك، إلا نشأ نوع من البلبلة الداخلية اللبنانية التي تسعى إسرائيل دائما وابدا من خلال وجودها المحتل في لبنان اذا خلق هذه البلبله. وعلى اي حال، القرى المسيحيه كما القرى الشيعيه كما كل القرى اللبنانيه، ابناء هذا الوطن لا يحبون الا لبنان، يعني لا المسيحي ولا شيء. معلش بحكيها بالفم الملان، اللبناني متعلق بارضه. وعلى اي حال، رئيس بلديه رميش على ما اظن اطلق انه هذا الكلام مش مزبوط ابدا، انه في ضيع مسيحيه، لانه ولا مره يسعى المسيحي كما سعى الشيعة ويسعى دائما والسني وكل مقاومين الشعب اللبناني الانضمام إلى إسرائيل. وما يطلق في الإعلام غير صحيح، يعني في هذه إذا بدك الأقاويل، لأن الشعب اللبناني كان مسيحيا أو غير مسيحي متعلق بأرضه، ويطالب بالسيادة ويطالب الجيش اللبناني بدخول هذه القرى وهذه البلدات، لأنه بنهاية المطاف لا يصح مدام كلود إلا الصحيح. يعني اليوم حتى حزب الله إذا ما نوقف عند نزع السلاح وما ما نوقف عند حصر السلاح وما ما نوقف وما نوقف بنا سيادة الدولة، يقال في مثل نقوله نحن باللبناني ظلم الشرعية ولا عد الميليشيات ولا عد كل هالأمور اللي عم تحصل، نحن بنا الدولة تبسط سيادتها بقوة على كل كافة الأراضي اللبنانية ويكون في هيبة للدولة اللبنانية، هيك بتزول الأمور. وبتصور أنه حزب الله يتلقف هذه الأمور رويدا، ولكن تعرف في نوع من خلط أوراق، يعني اليوم أقليمية ودولية تسعى فيما تسعى إليه إلى استمزاج رأي كل الفرقاء حتى لا يطلع، يعني ما يطلع ولا حدا منهم خاسر. نعم. بما فيهم حزب الله، كمان هو مكون لبناني على بالشق السياسي والشعبي إذا بدي، كمان ما يكون نوع من الأحباط أو نوع من إذا بدي ما بعرف رجوع إلى الوراء في مكاسب يمكن عبر التاريخ أخذها ودي يضل يحافظ عليها بالتركيب اللبنانية. أما بما يتعلق بموضوع الثاني تسليح، طبعا اليوم الأمور في الإعلام على الأقل نراها تستعر بين إسرائيل وتركيا. الرئيس التركي يطلق بتصاريح ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو كمان يطلق تصاريح ويطالب أمريكا اليوم بتزويد طائرات بعدم تزويد طائرات إلى تركيا. في كلتا الحالتين أنا ما بشوف قصة الطائرات هي القصة المقصودة. نعم. القصة هي تكمن في السيطرة الإسرائيلية على المنطقة أو في توفر نفوذ السيطرة الإسرائيلية مقابل إذا بدك الوجود التركي في المنطقة ولعب الدور التركي أكان في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في كل هذه البقع. مشان هيك في توتر بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا، وتصب التصريح المضادة منها في هذا القبيل. وعلى أمريكا على كل حال، برجع مثل ما تفضلتي من شوي. نعم. نحن نعول في لبنان والكل يعول على موقف ترامب والإدارة الأمريكية، كيف يمكن أن تهدئ روع كل المتخاصمين في هذه المنطقة، بدءا بالضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار، ومن ثم توافقها مع إيران على بعدنا ضمن 60 يوم على توافق بعملية اقتصادية وغيره، تهيئة الظروف إلى اتفاق نهائي.
1: نعم.
0: تواصل إلى تهدئة الأمور ما يتعلق بتركيا وإسرائيل، لأنه كفينا حروب، وإلا يعني سننتهي من حرب لتبدأ حرب أخرى، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الأقل على مستوى الداخل اللبناني.
1: نعم، إن شاء الله خير، هذا الشيء اللي بنأمله. بيبقى هيك سؤال أخير فيما بيتعلق بالنسبة للمحادثات الأمريكية الإيرانية. اليوم شفنا مشهد شوي جديد، عادة بإيران بس يكون في مظاهرات، بيكون في مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، إسقاط النظام. بفترات سابقة شفنا يعني كمان تحركات والاحتجاجات بإيران، ولكن اليوم شهدت الساحة الإيرانية احتجاجات رفضا للانصياع الأمريكي. كيف ترى يعني هذا المشهد؟
0: يبدو كانت محاولة أثناء الحرب، إذا بتتذكر مدام كلود، أنه محاولة من إسرائيل لإسقاط النظام. يبدو وتبين أنه النظام الإيراني لم يسقط، وبالتالي هناك الشعب الإيراني يلتف حول النظام الموجود، شأن أما بين هذا الشعب أكان في معارضين أو لم يكن معارضين، النظام سيبقى على الأقل في المرحلة القريبة المقبلة. وفيما خلى ذلك نحن ما منشوف أنه في محاولات جديدة لإسقاط هذا النظام، مشان هيك منشوف في التفاف حول النظام الإيراني، وخاصة بمراسيم شفنا ملايين من الجماهير الإيرانية تلتف حول النظام وحول مراسيم دفن الخميني، مما يدل على أن إسقاط النظام أصبح بعيد المنال في الوقت الحاضر، سيما وأنه الحرب اللي أجت من إسرائيل ومن أمريكا لم تأتي بنتيجة سوى التدمير الاقتصادي أو المنهجي أو العسكري. أما على مستوى النظام أرى في خلفيته أنه ما زال هذا النظام قائم. نعم. ويقوم بكافة إذا بدك السلطات ومؤسساته الدستورية في هذه المرحلة. من شان هيك يبدو أنه الأمريكيون يتعاملون مع النظام الإيراني وفقا لاتفاق التفاهم فيما بينهم، مذكرة التفاهم. وبتصور من بعد المراسم الدفن سيكون هناك اجتماع ثنائي بين إيران أو موفد إيراني والموفد الأمريكي لإكمال هذه المفاوضات، وعلينا أن ننتظر في كلتا الحالتين.
1: نعم.
0: على الصعيد اللبناني مثل ما حكيت من إياك أنا وإياك من شوي، وعلى الصعيد الأمريكي الإيراني، وأنا مني خايف من المرحلة المقبلة أن تتجدد الحرب، إلا مثل ما قلت لك ما بعرف كيف بتخلق، لأنه الحرب الإقليمية والحرب الدولية إلى مفاتيحها وإلى أسرارها وإلى زواريبة نحن في لبنان لا نعرفها، لا بل نجهلها حتى هذه اللحظة، لأنه دخلونا بلعبة أمم نحن يمكن مش قد، ولكن أدخلنا شأنها ما بينا، وننتظر التوافق الدولي حول مسار الاتفاقات الدولية. نعم. بدأ بلبنان وصولا لإيران.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك دكتور ميشيل، تحياتنا.
0: شكرا لكم، نهاركم حلو يا رب. شكرا لك.
1: ميرسي دكتور ميشيل عيد، كان معنا مباشرة على الهواء عبر هواء تؤمي أستراليا. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع جولة أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا وتابعونا.
2: ريلاكس with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638
3: 2ME
2: أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories.
5: There's been backlash from China over Australia's major new defence agreement with Fiji as the Prime Minister continues his Pacific tour with a visit to the Solomon Islands today. China's warning Australia not to harm the interests of the Asian superpower. But the Australian government's also criticising China for conducting a ballistic missile test in the Pacific, just as Australia signed the pact with Fiji. Australia's trying to pull together a web of alliances in the region to stop China getting a military foothold. Victoria's workplace safety watchdog is investigating after a suburban footy player was catastrophically injured when his head collided with a cricket pitch. Nathan Fitzgerald has died in hospital after receiving end-of-life care following the incident in a reserves match on the weekend. The 27-year-old's death has prompted an outpouring of grief and raised concerns about the potential dangers of sports fields with covered cricket pitches. And the Soccer World Cup is embroiled in controversy after President Donald Trump rang up the head of FIFA, Gianni Infantino, to have a one-match ban against an American player reviewed. American striker Phalaron Balogun got a red card in his previous match, but now that's been overturned, so he can play in the knockout game against Belgium. The president's intervention has attracted a storm of criticism, especially from Belgium. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: إسرائيل تجدد مطالبتها بنزع سلاح حماس بعد إعلان الحركة حل حكومتها في غزة. 4 قتلى في قصف إسرائيلي على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وعون يشدد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب يمنع انتشار الجيش اللبناني. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية المحاصرة بعدما استهدفت طائرات من دون طيار مرافق حيوية فيها. معارك ضارية في شمال مالي بين الطوارق وجماعات مسلحة من جهة وجنود ماليين والفيلق الروسي من جهة أخرى. هدف لصفر لصالح إسبانيا في مباراتها مع البرتغال، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يندد بقرار الفيفا إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق هداف المنتخب الأمريكي في كأس العالم عقب مكالمة هاتفية بين ترامب وإنفانتينو.

0: أهلا بكم. أعلنت حركة حماس حل هيئتها الحاكمة في قطاع غزة وتسليم صلاحياتها للجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث، وهي اللجنة التي شكلها مجلس السلام الخاص بغزة. في المقابل قال علي شعث في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إن اللجنة على جاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها الوطنية. من جهته جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المطالبة بنزع سلاح حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة حسب تعبيره.
1: خطوة قد تكون الأولى في طريق الألف ميل كما عبر عنها البعض، في عقاب إعلان حركة حماس حل هيئتها الحاكمة في قطاع غزة وتسليم صلاحياتها للجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث، وهي اللجنة التي شكلها مجلس السلام الخاص بغزة. الحركة أكدت استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي مع استمرار الموظفين في عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات، مضيفة أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم.
2: وتأكيدا على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: وعلى الرغم من أن إعلان حماس يمثل خطوة نحو الأمام، إلا أن مهمة تفكيك ملفات قطاع غزة وحل تعقيداتها تحتاج إلى جهود كبيرة، لا سيما في ظل تباعد وجهات النظر بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل التي تصر على نزع سلاح حماس كشرط أساس لموافقتها على إعادة إعمار غزة، فضلا عن ضرورة استبعاد جميع موظفي القطاع الذين كانوا يعملون تحت إدارة حماس. إلى ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة على جاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها الوطنية، مشددا على أن استعادة الأمن والخدمات الأساسية في القطاع تتصدر أولويات لجنته.
3: موضوع السلاح هو الموضوع الأهم بالنسبة للإسرائيليين، يعني التغييرات الإدارية بين السلطة هذه وتلك يعني ليست بنفس أهمية التخلي عن الحكم وعن السلاح. إسرائيل مبدئيا لا مشكلة لها مع حزب ذو طابع إسلامي.
1: ويعتبر سلاح حماس من أهم المشاكل التي تقف حائلا أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، فإسرائيل تعتقد أن أمنها سيبقى مهددا طالما بقي ذلك السلاح بيد عناصر حماس، فيما تعتقد الحركة أن التخلي عنه يعرض عناصرها إلى خطر التصفية سواء على يد إسرائيل أو من خصومها في القطاع.
4: حتى الآن لجنة إدارة غزة لم تدخل غزة، وبالتالي لابد أولا أن يسمح لها بالدخول، ثم بعد ذلك تذهب إلى الوزارات والهيئات والدواوين لاستلامها. إسرائيل لديها شرط، إنها لا تريد موظفين من حماس، وخاصة الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية.
1: من جانبه أعلن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراقبة الخطة أنه على دراية بالخطوة التي اتخذتها حركة حماس، لكنه أضاف أن التقييم النهائي سيستند إلى الأفعال للوعود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. محمد القباني، بي بي سي.
0: وهذا وسارعت إسرائيل إلى التقليل من أهمية إعلان حركة حماس حل حكومتها في قطاع غزة، ووصف مسؤول إسرائيلي الخطوة بأنها مجرد دعاية، مؤكدا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية أن أعضاء الحكومة ما زالوا يمارسون مهامهم وأن الإعلان لا يحمل أي تغيير فعلي على أرض الواقع، وسط تمسك إسرائيل بشروط نزع سلاح حماس وتسليمها للسلطة للموافقة على البدء في إعادة الإعمار. هذا تقرير مراسلنا في القدس مهند تطنجي.
5: في إسرائيل قوبلت استخارة حكومة حماس في قطاع غزة بتشكيك واسع، إذ اعتبر مسؤول إسرائيلي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية أن الخطوة لا تعكس أي تغيير حقيقي في واقع سيطرة الحركة على القطاع، وقال أن استقالة حكومة حماس مع بقاء جميع أعضائها في مواقعهم ليست سوى مناورة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتجنب اتهام الحركة بخرق التفاهمات، مؤكدا أن حماس لا تزال تحتفظ بمراكز القوة الفعلية في غزة. جاء ذلك بعدما أعلنت حماس استقالة حكومتها لإفساح المجال أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتتولى إدارة القطاع، مع تأكيدها أن موظفي الوزارات سيواصلون عملهم تحت إدارة اللجنة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فخلال الأسبوعين الماضيين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تراجع أمريكي عن اشتراط نزع سلاح حماس قبل البدء بإعادة إعمار القطاع ضمن مساعي لدفع خطة ما بعد الحرب، إلا أن إسرائيل لا تزال تتمسك بموقفها المعلن الذي يربط أي إعادة إعمار شاملة لغزة بنزع سلاح حماس ومنعها من استعادة قدرتها العسكرية. وفي هذا السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي عن وثيقة داخلية لحماس قالت إنها تظهر أن الحركة تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم أي تنازل جوهري في غزة، لأنه يعتبر ذلك انتحارا سياسيا قد يهدد بقاء ائتلافه الحكومي. وفي موازاة ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن مسؤولين كبار في شعبة الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية حذروا رئيس الأركان إيال زمير من أن الجناح العسكري لحماس يعيد بناء قدراته من خلال تجنيد عناصر جدد وإنتاج عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وإعادة تأهيل بنيته العسكرية استعدادا لاحتمال تجدد القتال.
0: قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان وفق ما أعلنت السلطات. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه استهدف سيارة كان بداخلها 4 أشخاص، ما أسفر عن مقتلهم وسط في حصيلة أكدتها وزارة الصحة لاحقا. والقتلى هم مديرة مدرسة رسمية مع والدتها وعاملة منزلية أجنبية وعامل سوري. وقد استهدفتهم الطائرة بينما كانوا في سيارة مديرة المدرسة لدى عودتهم من تفقد منزل العائلة في النبطية الفوقى. في تلك الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن إبقاء إسرائيل قواتها في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش اللبناني بعد أكثر من أسبوع من توقيع البلدين اتفاق إطار يمهد لإنهاء الحرب.
6: In Sydney, there's been a westbound crash on the M4 motorway at Greystanes. It's blocked the right-hand lane at Edelong Road and already delays back past the Cumberland Highway and building, plus a crash at Ermington, corner Stewart Street and Marsden Road. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Monash Freeway, city-bound at the Princes Highway has closed the right-hand lane. You should take the Princes Highway instead of the Monash, and repair works on the Tulla Freeway, city-bound just after Moreland Road in the right-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 17 على صعيد ملبن، درجات الحرارة بتوصل لل 16 درجة، وطقس كمان رح يكون اليوم جيد.

0: الساعة 7:46 دقيقة باستديوهاتنا، مكملين احنا وياكم اخر واهم الاخبار لصباح اليوم. مع التطورات كان على صعيد أستراليا، رئيس الوزراء اللي راح يتوجه لجزيرة سولومون آيلاند كمان لتوقيع اتفاقية أمنية من بعد الاتفاقية اللي وقعها مع فيجي واللي كان يعني أدى إلى تحرك صيني. هلأ ما بعرف إذا هي كانت محددة التوقيت أم تزامن مع هذه التوقيع الاتفاقية، أو حبت الصين ترسل رسالة لهذه الجزر ولأستراليا أنه نحن هنا بقوتنا العسكرية، وخاصة من خلال إطلاق الصاروخ النووي اللي كمان اليوم نشوف يعني هذه التهديدات الصينية اللي استفزت اليابان أستراليا وهذه الجزر اللي عبرت عن سيئة من خلال هالتصرف الصيني اللي كمان اعتبروه أنه أمر مستفز. فإذا خليني اسمع رأيكم، هذه الاتفاقيات اللي عم بيوقعها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع هذه الجزر، هل بتجي بمحلها؟ هل فعلا قادرة تمنع التهديد الصيني للمنطقة، أو هل نحن قادرين نواجه العملاق الصيني في حال صار في حرب؟ هل نحن مستعدين يعني لهذا الأمر؟ فكيف تشوفوا اليوم هذه الاتفاقيات الأمنية؟ قديش بتطمنكم وقدي كمان ممكن تخلق خوف وقلق يعني من أنه تستفز العملاق الصيني بشكل أو بآخر؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على هالاتفاقيات الأمنية اللي عم بيوقعها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع دول الجوار ومع هذه الجزر، وبالوقت يلي اليوم كمان نحكي عن الوضع بمنطقة الشرق الأوسط. اليوم الكلام الرئيس جوزيف عون يلي عم يطلب الانسحاب الإسرائيلي لحتى يقدر الجيش اللبناني اليوم يقدر يدخل لهذه المناطق ويكون له وجود، يعني لا يمكن أنه يدخل الجيش بظل عملية إطلاق النار المستمرة وبظل وجود الجيش الإسرائيلي المسيطر ببعض المناطق. كمان الرئيس الأمريكي بيقول لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران، لهذا طبعا كمان تعرض الرئيس الأمريكي بفترات سابقة إلى الانتقاد، مثل كأنه عم بيقدم تنازلات لإيران، ومثل كأنه يعني هذه الأموال اللي هي رفع العقوبات عن الأموال طبعا هيدا الشيء اللي بيعتبروه ممكن يرجع يقوي إيران، ممكن يرجع يدعم إيران بشكل أو بآخر. هلأ هني ما كذبوا بيرح قالي بايف يلي صرح بشكل أنه قال نحن هيدي الهدنة عم تعطينا فرصة لاستعادة بناء قوتنا، ويعني ما كذبوا جماعة هي هيدا الواقع، يعني هيدي الهدنة ممكن ترجع تستعيد إيران قوتها وتلملم يعني ما دمر في هذه الحرب. رح نكمل نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام، رح توقف عند استراحة ومن بعدها تقرير الرياضة من تؤمية أستراليا بتستمعوا له.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة، فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بس على الراديو تؤني أستراليا.
1: واجهت نقابة اللاعبين انتقادات للفيفا متهم الاتحاد الدولي بالأضرار بالنزيهة اللعبة بعد إلغاء الكارت الأحمر لأحد اللاعبين المنتخب الأمريكي. كما سيدخل فريق نيو ساوث ويلز بلوز مباراة ستيت أوف أوريجين بدافع كبير لأثبت نفسه بعد الانتقادات اللي طالت مستوى الفريق. سجل ميكل ميرينو هدف بالوقت بدل الضائع على الشوط الثاني لقاد في إسبانيا للفوز بنسبة 1-0 على البرتغال في دور 16 بكأس العالم لكرة القدم. أيضا في أخبار الرياضة أدين المهاجم كيليان ميبابي النهار تنين عضوية مجلس الشيوخ الباراغواي اللي أدلى بتصريحات عنصرية بحقه عقب خسارة الباراغواي أمام فرنسا 1-0 بدور 16 ببطولة كأس العالم، وصف بأن تصريحات حقيرة وغير جديرة بالمنصب. متابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية مزيد من أخبارنا الصباحية من تؤمية، منكمل مع مزيد من الأخبار البارزه لليوم، خاصة من خلال هالتقارير اللي تفيد إلى أنه نتنياهو اشتكى للرئيس الأمريكي ترامب خلال مكالمة هاتفية من تصريحات معادية لإسرائيل صدرت عن مسؤولين أتراك بمن فيهم رجب طيب أردوغان. وناشد نتنياهو رئيس ترامب عدم بيع تركيا منصات وأسلحة متقدمة لقوات جوية بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية. من المتوقع أن يناقش ترامب وأردوغان رغبة تركيا في الانضمام مرة أخرى لبرنامج طائرات الاف 35 بقمة حلف شمال الأطلسي ناتو خلال هالأسبوع اللي رح يكون بأنقرة. وفقا لمسؤول أمريكي قد يطلب ترامب من أردوغان تخفيف حدة لهجته ضد إسرائيل. عامل مثل صورة الضايعة يعني كمان اليوم ترامب اللي يعني لقبوا نتنياهو بالزعيم، أو هو لقب حاله بالزعيم بالأحرى. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 مع آخر أهم الأخبار. كمان ماكرون في دمشق، رئيس الفرنسي بأول زيارة له بعد سقوط نظام الأسد. أكد ماكرون إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي أنه أجى لدمشق ليأكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. بيقول ماكرون فلنفتح معا صفحة جديدة من الاستقرار والسلام، بإشارة لرغبة باريس بالدفع نحو مرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا. خلينا نتابع نحن وياكم بعد العناوين البارزه قبل ما ننتقل الى استراحه، ومن بعدها مباشره رح نكون مع جوله اخبار الساعه 8. تستمعوا لألعب الراديو تؤمي مع الاخبار البارزه. اذا تقرير نتنياهو يدعو ترامب لعدم بيع اسلحه متقدمه لتركيا. أيضا زيارة ماكرون لدمشق رمزية سياسية تفوق أهداف المعلنة. قتل بين النساء بغارة إسرائيلية على سيارة في لبنان. خلينا نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات للصباح اليوم من خلال متابعتنا للأخبار المحلية العربية والدولية. تابعونا هون ميوزك تو ام اي ميوزك أستراليا. The hits before they hit. Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر تو ام اي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكأفسي.
0: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
1: يتوجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى سولومون آيلاند لتوقيع اتفاقية أمنية بعد الاتفاقية الأمنية التي وقعها مع فيجي. فاجعة مأساوية تتردد صداها ويتردد صداها في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث كشفت مصادر عن فتح السلطات الأسترالية تحقيقا موسعا وصادما في ظروف وفاة الطفل التي وجهت تهمة القتل لوالدته. وتشير التقارير الواردة إلى أن أجهزة حماية الطفل والجهات المعنية كانت قد قيمت حالة الطفل الضحية لعدة مرات متتالية قبل وقوع الفاجعة دون اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذه، مما يضع هذه الجهات اليوم في مواجهة سيل من الانتقادات الحادة والمساءلة القانونية بتهمة التقصير. اتهم حزب أمة واحدة حكومة حزب العمال بممارسة ما وصفه بعملية خداع كبرى تهدف إلى تضليل رأي العام بشأن الأرقام الحقيقية للهجرة الماهرة في ولاية نيو ساوث ويلز. وتأتي هذه الاتهامات وسط جدل متصاعد حول السياسات السكنية وأزمة تكاليف المعيشة، ويرى الحزب المعارض أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع. مزيد من الأخبار بعد لحظات،
6: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
7: لحظة زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. مع إعلان السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لاتر أن الجولة الجديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في روما في 14 و15 من تموز الجاري، قال مصدر مسؤول للـ LBCI إن قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليفيلد قد يصل هذا الأسبوع إلى بيروت للإقامة فيها والبدء بمتابعة المرحلة الأولى من الانسحاب من المناطق النموذجية. أضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي وافق على البدء بالتنفيذ جراء ضغوط أمريكية، لكنه يحاول التشويش من خلال بث شائعات عن أن القرى المسيحية الحدودية تطلب الانضمام إلى إسرائيل، ومن خلال استهداف مدنيين لبنانيين كما حصل اليوم في نبطي الفوقة. وتمنى المصدر المسؤول ألا يعرقل حزب الله العملية كي لا يعطي ذرائع للإسرائيلي للعودة إلى الحرب الشاملة. وعن صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل، قال المصدر الـ LBCI إنها هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب أمام مسألة تشكيل خلية عسكرية رباعية منبثقة عن مفاوضات إسلامباد فلم تحقق أي تقدم، ويبدو أن إيران غير راغبة بتشكيلها، وإن كان لابد من خلية فلبنان يريد أن يكون موجودا على طاولة المفاوضات إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب، لا أن يتحدث مع محمد رضا شيباني في بيروت. في هذا الوقت ميدان الجنوب بقي عرضة لانتهاكات إسرائيلية، 4 شهداء هم مديرة المدرسة إسبرانزا غندور والدتها وعاملة منزل أجنبية وعامل سوري سقطوا جراء استهداف سياراتهم على طريق النبطي الفوقة حيث كانوا عائدين بعد تفقد منزل العائلة. الضغط الميداني هذا رافقته ضغوط سياسية بشأن آلية تنفيذ الاتفاق الإطار.
1: أمران تتضرع بهما إسرائيل للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في الجنوب. الأول إعلان من الجيش اللبناني يؤكد فيه جهوزيته لتسلمهما وتنفيذ المهمة الملقاة عليه وفق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. والثاني حصول تل أبيب على مصادقة من القيادة المركزية الأمريكية بأن لبنان وجيشه بالفعل جاهزان ميدانيا وأمنيا لتسلم المنطقتين بعد الانسحاب منهما. هذه الشروط عبر عنها مسؤول عسكري شارك في اجتماع الكابينيت التشاوري مساء الأحد حول لبنان برئاسة بنيامين نتنياهو الذي جدد نيته إبقاء جيشه في لبنان لفترة طويلة.
2: مقاتلون يجرفون اليوم على سوريا من تاج جبل الشيخ، يمسكون بقمة البوفور في لبنان ويعملون بحزم في منطقة الليطاني وينفذون ما يتطلب الوضع من عمليات. إسرائيل ستبقى في لبنان بقدر ما يلزم لحماية سكانها.
1: وفيما توسع إسرائيل انتهاكاتها لوقف النار في الجنوب، تضغط على الفريق الأمريكي المشرف على تطبيق اتفاق إطار العمل لضمان تنفيذ بنود الملحق الأمن المرفق به والذي يلزم لبنان بالمساعدة في العثور على بقايا مفقودين إسرائيليين وتحديدا الطيار إيرون أراد. ضغوط تستبق أي تطبيق عملي للإطار اللبناني الإسرائيلي الذي لم يحدد حتى الآن الجدول الزمني لتنفيذه ولا حجم المناطق التي سيشملها الانسحاب المفترض.
3: كل ما نراه من لقاءات واجتماعات يأتي تحضيرا للقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، وبالنسبة لإسرائيل الموقف واضح، عدم الانسحاب من هناك والتنسيق والتحضير لبدء خطة المنطقتين التجريبيتين، وهذا مهم قبل اللقاء الذي على جدول أعماله إيران ولبنان.
1: توجهات تل أبيب هذه تتزامن مع تسريبات إسرائيلية تدعي أن حزب الله يستعد لاحتمال تجدد القتال قريبا، وهو لذلك يعمل على ترميم وتعزيز قدراته القتالية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي تداعيات كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية عن طلب اللبنانيين الانضمام إلى إسرائيل، رفض شعبي عينته الـLBCI على الأرض، وإشادة من الرئيس نبيه بري بالمواقف التي دحضت مزاعم نتنياهو الكاذبة، محذرا من الأجندات الفتنوية الإسرائيلية ومن السكوت إزاء سياسة التدمير التي تعتمدها إسرائيل في الجنوب.
4: بعض القرى المسيحية طلبت ضمها لإسرائيل. الكلام لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعلى أثره أصدرت القرى المسيحية الحدودية بيانا مشتركا نفت فيه نفيا قاطعا هذه الادعاءات، واعتبرت أن هذه المزاعم ملفقة. أبناء هذه القرى أكدوا اعتزازهم بانتمائهم الوطني وتمسكهم بلبنان وطنا نهائيا لهم. فما المقصود من كلام نتنياهو؟ هل هو إحداث شرخ بين اللبنانيين أو تمهيد لمخطط توسعي؟ الجواب يملكه نتنياهو وحده، أما الرد عليه فجاء على لسان أبناء بعض هذه البلدات التي قصدتها الـLBCI.
5: نحن ما بنرضى أنه ننضم أو نتابع أي بلد غير بلدنا. لبنان تحت جيشه اللبناني والمؤسسات الأمنية اللي فيه ورئيسه. لبنان هو أرض القديسين والأنبياء.
6: كان عنوان الصمود تبعنا وبقائنا بهذه الأرض كرمال حتى نخليها لبنانية، وما بنقبل إلا ما تكون لبنانية والعالم اللبناني رفرف فوق منا والأرض اللبنانية. فضلنا نحن غصب عنا اللي بيقول لا بقيت لبنانية ورح تبقى لبنانية.
7: نحن لبنانية ومنحافظ على لبنانيتنا، ما منستغني عن أرضنا، يعني ما حدا يزيد علينا بالوطنية. نحن لبنانية قبل كل العالم.
4: ليس المسيحيون فقط من أقحمهم نتنياهو في هذه اللعبة، فهو زعم أن الدروز والمسلمين السنة وعددا لا بأس به من المسلمين الشيعة أيضا يرغبون في تحرير لبنان، لكن اللبنانيين الذين بقوا في أرضهم تحت القصف بهدف حمايتها لا يمكن أن يتخلوا عن وطنهم، وكل ما يريدونه هو الدولة وسلطتها.
8: يعني هذا بالخيال، نحن كلنا بننتمي كلنا تحت راية العالم اللبناني وتحت الشرعية والدولة. نحن بنا الدولة وفقط الدولة وحكم القانون، ونرجع يعني نحن حقنا بالسلام، حقنا بالعيش الكريم، بس ولكن كله تحت سقف الدولة اللبنانية.
4: لكن من صمد من أبناء القرى الحدودية يحتاج إلى مقومات عيش للاستمرار. هم الذين يعولون بشكل أساسي على الزراعة محرومون من الوصول إلى أراضيهم.
9: فعل البطولات الجمة اللي صار لسنتين ونص، شيء لمساندة غزة وشيء لدعم إيران، نحن محرومين رزقنا، وللأسف رزقنا صار محروق ثلاث مرات. صرنا محرومين ثلاث مرات من الموسم، كل موسم يعادل 150 تنك زيت.
10: لا نتقاضى ريت بشهري، نحن منتكين على سهل مرجعيون، صرنا ثلاث سنين ممنوع حد ينزل علي، منقدم على الميكانيزم كمان ممنوع، ولحد هلا كمان ممنوع.
11: إذا ما قدرتوا تضل تنزلوا على أرضكم فيكم تكملوا؟
10: أكيد لا.
12: عندنا بساتين وعندنا زيتون، والزيتون كله حشيش بده حشم على فيه يوصلوا، إذا احترق ما بيضل ولا زيتون، بيروح موسم الزيتون كله. نحن لا ما عندنا أرزاق، كنا فلين، شو بضل نعملها؟ وشو ما نعيش؟
4: اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الضغط على أعلى المستويات لمساعدة المواطنين مطلوب، حتى لا يكونوا متروكين في مهب العبث الخارجي بأمنهم وأمانهم، ويذهبوا إلى حلول بديلة عن دولتهم.
0: ومع غياب الجدول الزمني للانسحاب، موقف للرئيس الجمهورية جوزيف عون ورد في اتصال بمجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس فور لبنان، وفيه أكد أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يمنع انتشار الجيش ويقوض شرعية الدولة، داعيا إلى الضغط على إسرائيل كي تنسحب من المناطق المحتلة. التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لا سيما البدء بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، بحثها رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتعقيبا على ما سربته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب سلمت لبنان قائمة تضم أسماء ضباط كبار في الجيش اللبناني ترفض تواجدهم الميداني في الجنوب بسبب تسريبهم معلومات لحزب الله، أكد مصدر عسكري للـLBCI أن الخبر عار من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك اني كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين وخصرني شغلي
0: بليز
1: يا خبز العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايك
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد درجات الحرارة توصل أقصاها ل 17 درجة على صعيد ملبن جيد مشمس 15-16 درجة كمان اليوم

سوا ما نكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. ظاهر أنه رجعت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس، اللي كانت حماس أكدت الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، ولكن صار في خلال يومين الماضيين صار في كمان خروقات بشكل أو بآخر اليوم، وهيدا اللي ينذر بعودة الصراع بين الطرفين.

0: الحماس اللي بتقول الخطوة المسؤولة بحل لجنة الطوارئ الحكومية بتجي ضمن استكمال ترتيبات نقل مهام الإدارة إلى اللجنة الوطنية. من كنا نحن وياكم كمان مستمعينا من جديد مع تذكير لكل اللي عنده أي تعليق على المواضيع اللي حابين نسمع رأيكم حولها انطلاقا من الاتفاقية الأمنية اللي وقع رئيس الوزراء مع جزيرة فيجي، واليوم كمان رح يكون في توجه لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى جزيرة سولومون آيلاند لتوقيع اتفاقية كمان أمنية، ولكن هذا الأمر قد يستفز الصين. بيبقى سؤال، هل هذه الاتفاقيات الأمنية اللي عم بيوقعها رئيس الوزراء هي مهمة وضرورية لحماية أمن أستراليا برأيكم، ولا قطع الطريق على النفوذ الصيني بالمنطقة؟ أدي بتشوفوها مهمة، أدي بتشوفوها ضرورية، أم ممكن تخلق تحدي للعملاق الصيني أو تستفز الصين؟ يعني بيبقى سؤال، هل اليوم أستراليا قادرة تواجه الصين؟ خلينا نعترف بهالشيء، هل أستراليا قادرة بإمكانياتها العسكرية بالتعاون مع الجزر المحيطة بمواجهة الصين؟ بسمع رأيكم. يعني كان بفترة سابقة كانت الحكومة ووزيرة الخارجية عم بيسعوا إلى عودة يعني العلاقات، تحسين العلاقات إذا صح التعبير، بين أستراليا وما بين الصين. كانت عم تسعى أستراليا لتحسين علاقتها مع الصين، ولكن امبارح شفنا من بعد ما وقعت هذه الاتفاقية كيف كان الرد، كيف كان الرد الصيني. خلينا نتابع يعني كمان مستمعينا مع اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للصين اللي كانت أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات من يعني غواصة بأعماق البحر لا يسقط كمان بمياه جنوب المحيط الهادي، وهيدي اللي اعتبروه أنه تجربة روتينية. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا بلقاء مباشر على الهواء، وكمان فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الصحافي الأستاذ سركيس كرم. كونوا معنا وتابعونا لمتابعة يعني أكيد هذا الموضوع المهم يلي عم بيتم التداول فيه، هذه الخطط الأمنية اللي عم بتوقعها أستراليا، ونحكي شوية أخبار رياضية.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: من أجل عالم ليس هكذا
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات من يوسوسوس حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
11: نرجع لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع متابعة يعني الأخبار وخاصة على المستوى الأسترالي. اليوم نشوف توقيع هذه الاتفاقية بين أستراليا وما بين فيجي، ولكمان اليوم راح توقع اتفاقية أمنية بين أستراليا وما بين كمان جزيرة سولومون. فأكيد هيدا الموضوع اللي أثار يمكن ردود فعل لدى الجانب الصيني من خلال إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وبدا وكأنه ردة فعل على هذه الاتفاقيات الأمنية اللي عم توقعون أستراليا مع الجزر، اللي كانت بفترة سابقة عم تحاول الصين هيك جذب هذه الجزر لأكيد نفوذ أكبر بالمنطقة. خلينا بهالأثناء نتابع نحن وياكم مع تحليل وقراءة حول هذه الاتفاقيات الأمنية بين أستراليا وما بين هذه الجزر. بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ سركيس كرم معنا مباشرة على الهواء. من حيك أستاذ سركيس، صباح الخير.
12: صباح النور لكل المستمعين.
11: شكرا لوقتك أستاذ سركيس. ما هو تقييمك لهذه الاتفاقيات الأمنية اللي وقعتها أستراليا مع جزيرة فيجي واليوم مع جزيرة سولومون آيلاند، ولكن كان الملفت مثل ما سبق وذكرت إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من قبل الصين كتجربة، بتعتبرها أنه هذه تجارب روتينية، ولكن البعض اعتبرها أنه هذه رسالة لأستراليا ولهذه الجزر. كيف قرأتها؟
12: ما في شك أنها رسالة صينية لأستراليا ولا من وراها الولايات المتحدة. يعني هلأ كلنا بنعرف إذا بنرجع كذا شهر لورا الصراع على النفوذ بالمنطقة، يعني على الجزر يلي أستراليا بتعتبرها كتير مهمة لإلها وبتربطها فيهم علاقات تاريخية، والصين يلي هي عم يعني تجرب تسيطر عليها أو تغريها ببعض الاستثمارات الاقتصادية. اضطرت أستراليا أنه فعلا تضغط بصورة معينة حتى تصيروا هودي الاتفاقيات وتجرب أنه ما تخلي الآيلاندز يروحوا باتجاه الصين، يعني وخاصة أنه هودي الجزر قريبين كتير على أستراليا وكتير مهمين لأستراليا. بأكيد الصين ما كانت مرتاحة وعم توجه رسالة أنه شوي شوي بالنسبة للغرب يعني وبطلعتهم أستراليا.
11: نعم، يعني كنا شدنا بفترة سابقة محاولات من قبل وزيرة الخارجية بيني وونغ ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي زار الصين كما بفترة لتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن اليوم عم نسمع أنه في هونيك تخوف أو في يعني كمان إذا بنسمع تصريحات بيني وونغ يلي عندها مخاوف من التمدد الصيني في المنطقة. قديه مثل هذه التصريحات كمان قد تستفز الصين وتضرب بكل المحاولات اللي كانت لتحسين العلاقات بين الصين وما بين أستراليا؟
12: هلا ما ننسى شغلة إنه التبادل التجاري بين أستراليا والصين كتير كبير، يعني الصين شريكة تجارية لأستراليا من أهم الشركاء.
11: نعم.
12: لكن يعني الصين عندها أكيد مخططة وعندها أسلوبها وعندها طريقتها، بهمها بالنهاية إنه تبقي العلاقات التجارية ويكون عندها نفوذ بالمنطقة. من تاني ميل أستراليا ما فيها تسمح كمان أنه الصين تصير على أبوابها مثل ما بيقولوا بالمعنى الأمني. أستراليا وقع بمحل كتير ضئيق وكتير خطير وما بدها تجرب تلعب أسلوب توازن، يعني ما تزعل الصين، ومن تاني ميل بدها تفهم الصين أنه في حدود معينة ما لازم نتخطيها، يعني ما لازم الصين تتخطيها.
11: نعم.
12: حديت هلا الأمور ماشي بشكل ضئيق، نتمنى أنه ما تخطى الحدود يعني الصين بالنهاية.
11: نعم، هل هذه الاتفاقيات الأمنية برأيك لصالح أستراليا وليها؟ هي أكيد رح تكون مكلفة يعني كمان.
12: طبيعي هي لصالح أستراليا، وبمطلق الأحوال أستراليا دايما بتساعد الجزر القريبة منها من زمان مش من اليوم. هلأ أكيد رح تزيد الاستثمارات، رح تزيد المساعدات. كمان اللي بيربط أستراليا مع هيدي الجزر كتير أمور، من العلاقات الاجتماعية، من الرياضة، من أنه في عنا كتير مهاجرين أو لا يعتبروا مهاجرين لأنه هن كتير قريبين لأستراليا، يعني نعم. العلاقات التاريخية مع هيدي الجزر، وما فيها أستراليا استراتيجيا أو اجتماعيا أو بأي معنى تاني تترك الصين تسيطر على هيدي الجزر.
11: نعم، برأيك أنه هذه الاتفاقيات الأمنية اللي وقعها رئيس الوزراء خففت من هذا الاستياء اللي شدناه امبارح من خلال تصريحاته لأحد البرامج ومطال يعني الحديث عن كايلي مينوغ للبعض اعتبروا أنه حديث كان كتير بذيء وتصريحات استفزت يعني أكيد وشكلت جدل كتير كبير، فهل برأيك أنه هذه الاتفاقيات خففت من وطئة هذه الجدلية اليوم؟
12: هلا أخذت أكيد أثارة الجدل وأخذت شوية تركيز لمحل تاني، بس المؤسف أو المضحك إنه رئيس الوزراء يقع بفخ نيكي أوزبون بهذا البودكاست ويجاوب بطريقة أكيد هو البودكاست كوميدي وفي أسئلة حرجة وهيك، بس كمان نسي بمكان ما أنتوني ألبانيزي إنه هو رئيس حكومي والإجابات يلي كان عم بيعطيها فعلا ما كانت بالمستوى اللي بيليق فيه كرئيس حكومة. حتى لما سألته عن كايلي مينو وغيرها الإجابة تبعيته اعتبرت أنها بشكل ما إهانة للسيدات، يعني
11: صحيح.
12: ما كان لازم يوضع حاله بهذا المحل.
11: نعم، نعم، يعني الفارق بينه وبين قديش كان في ضغط على سكوت موريسون اللي بنهاية المطاف خسرته الانتخابات، ولكن اليوم هل برأيك أنه قد تؤثر بالانتخابات المقبلة على رئيس الوزراء هذه التصريحات من قبل العامل النسوي مثلا أو الجمعيات؟ ما بعرف يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر.
12: أنا أقول طبيعي رح تأثر، بس المشكلة عندك بالمعارضة أن هي معارضة ضعيفة أو منقسمة، وبعدها ما عندها الخطة المتماسكة أنه كيف بدها تهزم حزب العمال بالانتخابات الجاية. بس نعم، أكيد رح يكون في تأثير من قبل أكيد السيدات بالنسبة للشيء اللي حكيه، لأنه دايما الإنسان بهالموقع هيدا لما بيقول إشياء من هالنوع هيدي نفسيته عم تطلع لبرا، يعني عم تنكشف يعني.
11: ايه بطريقة والأسلوب والإنسجام كان بالحديث. قبل ما نروح لبريك وانتقل لأخبارك بشكل سريع، تقييمك للمونديال شو؟ لأنه طلعت ألمانيا، فهمنا يعني أنه قررت تطلع ألمانيا من المونديال، ولكن البقية ليه قرروا يلحقوها مثلا البرازيل واليوم البرتغال؟ أنه شو اللي عم بيصير؟
12: بدي أقول لك شغلة، عم تأرجي هالبطولة إنه العمالقة يعني راحت هيدي الأيام لما يبقى في منتخبات مسيطرة ومنتخبات معروف إنها بدها تربح ومليانة بالنجوم. يعني لما بنحكي ألمانيا نحكي عن المكانة اللي بتخوف كل الفرق، هيدي ما كانت موجودة السنة. وذات الشيء بالنسبة للبرازيل كان كتير منتخب عادي ما في نجوم، يعني مش غريب ابدا. المستوى الدولي صف متساوى بدرجه كبيره، يمكن في لاعبين بيعملوا فرق بالمباريات. نعم. هلا الساحه يعني الاحتمال الكبير انه يمكن فريق ما حدا كان مفكر فيه يربح الكاس، يعني ما تستبعدي انه يمكن المغرب تعمل مفاجاه كبيره او حتى الولايات المتحده. يعني في احتمالات كبيرة انه اي منتخب يمكن يقدر يربح الكاس.
11: نعم.
12: اكيد هلأ فرنسا واسبانيا بيضلن تكنيكلي يعني كفرق قوية عندهم، يعني هن تشانس كبير كمان فرنسا بالدرجة الاولى وبعدين اسبانيا، بس نحن بنتمنى ان شاء الله حدا مثل المغرب.
11: نعم.
12: او فريق ما ربحها من قبل انه يربح
11: مصر حسن. مثلا كمان الفريق المصري
12: مصر
11: بعيدة، بس أنا نتأمل
12: نتأمل، بس ما بعتقد الفريق المصري بذات المستوى تبع المغرب، يعني إذا بدنا نحكي كدول.
11: نعم.
12: نحن عربية.
11: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ سركيس كرم على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء التالي. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد أستاذ سركيس. رح نتابع نحن وياكم متوأمية مع فاصل قصير، ما بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
10: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوسوسوس حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز للحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
8: To MA Australia News.
9: ABC News. Tedora Connor with the top stories. More information's coming out about China's long-range missile test in the Pacific, which is causing alarm for Australia and the region. It appears the nuclear-capable intercontinental ballistic missile was launched from a submarine, and Taiwan says it travelled over the Philippines and landed somewhere near Nauru. The Albanese government says the missile test shows Beijing wants to extend where it deploys nuclear weapons. It comes as Australia signs a major new defence treaty with Fiji and tries to build a web of agreements in the Pacific to stop China getting a military foothold. Soccer's world governing body is facing widespread criticism over its decision to suspend a one-game ban for an American player following an intervention from the US president. Falaran Balogun was sent off in the US round of 32 win, and that meant he automatically received a one-game suspension, But now that's been overturned after Donald Trump called FIFA's boss to complain. Even one well-known former Socceroo, Craig Foster, says the whole tournament's now tainted. And a bizarre incident's unfolding in Melbourne involving the notorious Pam the Bird graffiti tag. A man's refusing to come down off the Balti Bridge in Docklands after he scaled one of the bridge's huge towers. Video footage shows a large Pam the Bird tag extending down much of one of the bridge's prominent towers. A Pam the Bird social media account is posting video from the top of the bridge and claiming responsibility while the incident is disrupting traffic. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يخير إيران بين إبرام اتفاق أو العودة إلى الحرب، ويؤكد أن طهران لا تحصل على أي أموال حاليا. مع استمرار الحملة على الفساد، هيئة النزاهة العراقية تتوقع المزيد من عمليات الضبط، وتبرم اتفاق تعاون مع الانتربول لتعزيز الوصول إلى المطلوبين. ماكرون يلتقي الشرع في دمشق، ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب الشعب السوري، ويدعو إلى سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وفي سلام مع جيرانها.
1: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو أنه سينهي المهمة، وأضاف أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق، وأن واشنطن لا تقدم أي أموال لإيران حاليا.
2: لن تتمكن إيران من تصنيع سلاح نووي، لقد حصلنا على التزامات منهم وعليهم الالتزام بها. سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، سواء أبرمت إيران اتفاقا أم لا، فإننا ننتصر في الحالتين. أداؤنا في إيران كان رائعا، وقضينا على جيشها، نحن نحقق نتائج ملموسة هناك.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي زعيم إيراني يسعى لتدمير إسرائيل سيلقى نفس المصير الذي لقاه المرشد السابق علي خامنئي. وأكد كاتس أن خامنئي قتل لأنه خطط وقاد الجهود الإيرانية لتدمير إسرائيل والمنطقة، وذكر أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية أزالت تهديدا وجوديا مباشرا لإسرائيل، وألحقت أضرارا بالغة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية، وشدد على أن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد مستقبلي. أعلن القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلا عن مبلغ مليون دولار، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. كما أعلن القضاء العراقي ارتفاع المبالغ المضبوطة بقضية الجميلي إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والسيارات التي تم حجزها. المبالغ الجديدة تم ضبطها داخل منزل المتهم في مدينة تكريت، مخبأة داخل عبوات مياه بلاستيكية. توقعت هيئة النزاهة العراقية نتائج أفضل قريبا في ملف استرداد الأموال والمطلوبين من الخارج. وأضافت هيئة النزاهة العراقية أن بعض الدول ترفض تسليم مطلوبين أو الكشف عن الحسابات التي أودعت فيها الأموال المهربة. ولفتت الهيئة إلى توقيع اتفاق تعاون مع الانتربول لتعزيز الوصول إلى معلومات المطلوبين وتوسيع التعاون الدولي. أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون شكر مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان على وقوفها إلى جانب بلاده خلال حوار عبر الفيديو. ودعا عون المجموعة إلى مواصلة دعمها في مواجهة الأصوات المنتشرة في الولايات المتحدة التي لا تريد الخير للبلاد، كما حذر من أن استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء داخل أراضي اللبنانية لن يصب في مصلحة الأهداف التي وضعتها واشنطن وبيروت لاستعادة سيادة الدولة واستقلالها. التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع رئاسة سوريا. وقال ماكرون أن زيارته تأتي لتأكيد التزام فرنسا إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وفي سلام مع جيرانها وفق تعبيره. وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009. من جانبه رحب الشرع بدور فرنسا في سوريا الذي وصفه بالبناء، وتوقع الشرع خلال مقابلة مع قناة بي اف ام الفرنسية أن تشارك فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في عدة قطاعات.
3: تعيش سوريا اليوم مرحلة إعادة إعمار. ستشارك فرنسا في إعادة بناء البنية التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، ويحتاج القطاع المالي أيضا إلى إعادة هيكلة، وقد تسهم الشركات الفرنسية الكبرى في ذلك. هناك العديد من المجالات التي يمكن لفرنسا أن تدعم فيها سوريا، إذ توجد مصالح مشتركة بين بلدينا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي. نحن نتقاسم مع فرنسا أهدافا أمنية مشتركة. بفضل العلاقات التي تجمعنا بفرنسا منذ العام الماضي، دخلنا مرحلة تنفيذ مختلف الخطوات العملية، وهو ما يفسر زيارة الرئيس ماكرون والاتفاقيات التي سنبرمها بهذه المناسبة.
0: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات في عدة مدن مغربية. وبحسب السلطات، أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي. كما تم حجز أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف، بالإضافة إلى معدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. أعرب وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد عن إدارة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب، والتي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المغرب ووقوفها إلى جانبه في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره. وشدد وزير خارجية دولة الإمارات على الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها. كما دانت وزارة الخارجية في الأردن المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب وتهدد سيادته واستقراره.
4: In Sydney, on the M7 motorway at Cecil Hills, a car's broken down southbound just past Elizabeth Drive. It's blocking the left lane. And north of Sydney at Kalga, debris on the M1 motorway northbound in the right-hand lane just before the Moonee Moonee Creek Bridge. In Melbourne, still delays following a crash on the Monash Freeway citybound at the Princes Highway. A crash on the Ring Road, Altona bound at Edgars Road has blocked the two right-hand lanes, and heavy delays back past Dalton Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن جيد 16 درجة.
6: عيب ولو مارق سلم ماشي معدم، خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب

0: فينا نهدي هالغنية.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل أمك
0: لواء ونائب جميل السيد.
1: طب عيبه لو
0: عيبه لو عن جد عيبه لو كلمة عيبه لو هالطريقة وهالأسلوب وهالكلام اللي لا يليق يعني كمان بنائب مثلا أنه اليوم بلواء أنه يطلع وهيك يتهم محطة اللي هي محطة أعلامية من لبنان أو بلبنان اللي محطة الام تي في اللي وصفها بمحطة الدعارة. فهل يعقل نائب ولواء يتهم محطة بهيدا الشكل؟ محطة عريقة بلبنان واصلة للعالم اليوم محطة الـ MTV بغض النظر إذا أنت مع توجهها أو ضد توجهها، بالنهاية هيدي محطة إعلامية لديها الحرية حرية الإعلام لأنه ملتزمة بالقانون اللبناني اللي بيعطيها حرية الإعلام. عنا نحن نظام ديمقراطي، إذا أنت نسيته هني ما نسيوا، عنده نظام ديمقراطي فيك تتهمون بطرق وبأساليب وبتعرضهم على سياستهم، بتعرضهم على توجهاتهم، بتعرضهم على يمكن ما بعرف إذا في هونيكي مثلا بعض الأراء السياسية اللي أنت منك موافق عليها. كمان عطيناك القانون اللبناني إذا أنت نسيته، عطيك حرية الانتقاد وحرية المعارضة، ما مش غلط أنك تعارضهم ومش ضروري تكون معهم ومش ضروري تكون نفس التوجه، ولكن هذه الإهانة لهذه المحطة فهيدا عن جد ما بعرف أنه أنتو كيف بتشوفوه من نائب بالبرلمان اليوم عم بيوصف هذه المحطة بهاي الشكل. هلأ نتيجة أحد البرامج اللي طلعت صبية وحكيت ويمكن أخطأت، يمكن تكون أخطأك، في تنتقد البرنامج، فيك تنتقد الصبية اللي طلعت وحكيت بهيدي الطريقة أنه عم تشجع على أنه كمان يكون في هونيك مراكز للدعارة السياحية، أنه أكيد هيدا خطأ كتير كبير أن تطلعوا بهالشكل أنه تطلعوا تحكي فيه. فيك تنتقد البرنامج، فيك تنتقد هالصبية، ولكن هيك تلصق هذه التهمة بمحطة عريقة بلبنان فهيدا ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا هذا الكلام اللي صدر من مسؤول لبناني. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم كمان على موضوع الاتفاقية الأمنية اللي وقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع فيجي واليوم مع جزيرة سولومون. أدي برأيكم هيدا شيء بطمئن أنه نحن نقدر نجلب هذه الجزر لتنضم لأستراليا، وإذا أي بلد تعرض لهجوم مثلا أنه نحن مندافع عن بعضنا البعض بهالمعنى، نحن مندافع عن بعضنا البعض، ولكن هل فينا نتصدى مع بعضنا البعض للعملاق الصيني اللي كان قويم استفزته هذه الاتفاقيات الأمنية؟ والصين اللي كانت مبارح بساعات قليلة أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات ضمن مثل ما بتقول أنه هيدي أشياء روتينية، تجارب روتينية كل سنة بتعملهم الصين، ولكن مبارح كيف ساقبت؟ وقعوا الاتفاقية من هون وأطلقت الصاروخ الباليستي من هون. فخليني اسمع انتو رأيكم، هل هذه الاتفاقيات الأمنية بسؤال هل هي قادرة تحمي أستراليا هل أنتم مع هذه الاتفاقيات لمواجهة الصين أم قد نخلق نحن مشاكل ممكن تستفز الصين؟ وسؤال، هل نحن قادرين على مواجهة الصين المارد والعملاق الصيني؟ هل فعلا أستراليا بكل ما تملك من قوة عسكرية قادرة تتصدى لمواجهة الصين بالمنطقة؟ على 02-96-530-0 حبي اسمع رأيكم وتعليقاتكم، وكمان عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة في هذه المواضيع. نحن بانتظار اتصالاتكم إذن على الهواء، كل اللي حبيبي يشاركنا بمواضيع اليوم، الاتفاقية الأمنية اللي وقعت أستراليا مع فيجي واليوم مع جزيرة سولومون آيلاند، وأيضا ما قاله جميل السيد عن محطة الام تي في. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع مع أرائكم مباشرة على الهواء.
2: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
3: Give it to me, baby.
4: You know, only the juicy stuff.
2: تصل هلا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
11: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: صباح الخير عبر راديو 2ME على 1638 AM، نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتعطونا أراءكم بالنسبة للمواضيع اللي أثرناها. رح نتابع بها الوقت من منطقة رايت سيدني، معنا هادي. صباح الخير.
12: صباح النور.
0: صباح النور.
12: أنا بس أحلي معك على موضوع الام تي في، هلأ ما بعرفش بيجي بالنار من
0: وقت في مجال يعني، في مجال بس بدون السبيكر هادي، في مجال بدون السبيكر إذا بتريد. فأزان
12: هلأ أحسن؟
0: أي معلوم، دايما هيك يا ريت تتواصلوا معنا.
12: هلأ أحسن؟
0: أي كتير أحسن، تفضل.
12: أكي راح أحكي معك على موضوع الام تي في. نحن دائما بنقول بالعربي عنا كل واحد بيجيب البهدلة لحاله، فالام تي في جابت البهدلة لحالها مش أول مرة، يعني في كذا موضوع جايب البهدلة فيه لحالها، بتتطرق لمواضيع بهدلة كتير، بتستقبل مع ناس صهاينة، بتستقبل مع إسرائيليين، بتستقبل مع دعارة، بتستقبل مع كتير مواضيع مثيرة للجدل يعني، فهي بتجيب البهدلة لحالها. بدل ما تطلع وحدة تشرع الدعارة وتروش للدعارة، كيف هي الام تي في تعمل برنامج عن مساوئ الدعارة مثلا؟
0: طيب بس
12: عن الآفات اللي بتنشئ من الدعارة، هيدي حرية رأي كمان بعد.
0: أي أكيد حرية رأي هيدي، لا بالنهاية أنه في برنامج فيك تنتقده، فيك تنتقده، بس ما فيك تلصق تهمة الدعارة بمحطة عريقة بلبنان.
12: لما واحد يعني معلش ست كلود، أنا اليوم لما بيكون رفاقتي كليتهم حشيشين، أنا شو بيطلع علي صيت يعني بالنتيجة؟
0: لا ولو أنه
12: أنا جبت
0: لا ولو
12: كده ما بحشش، ما بيقولوا هنا حشيش،
0: لا لا لا لا وين هيدي هيدي شيء وهيدي شيء هيدي شيء آخر
12: هي
0: عقل أنه أنت عم تشوه سورية محطة اللي هي بت يعني عم بتوصل يعني أكيد الرأي الحر ممكن كمان تعرضها على كتير من البرامج ممكن تعرضها بالسياسة ولكن في كتير من الموظفين بهذه المحطة المحترمين واللي عندهم عائلاتهم واللي عندهم عم يسترزقوا من هذه المحطة أنك تيجي تلصق فيها هذه التهمة شو برأيك؟
12: هو لصق التهمة هو لا صار تهمي بالمحطة مش بالعاملين بالمحطة بغض النظر أنا ما سمعت بين النائب ولا بعرف مين هو بس هو لا صار تهمي
0: شو يعني أنا كنت ألسو التهمي بالمحطة والعاملين بالمحطة بمين يعني بالحيطان والحجار يعني عم بلسو
12: في شغلة ست فلود في فرق كبير أو فرق كتير بسيط شعره هي بين الو
0: ألو
12: شريعة هي مواضيع وقحة
0: نعم فضل هادي
12: شيء بسيط بسيط وموضوع العمالة شيء بسيط وكله عم نبسطه ضمن حرية الرأي لا منه بسيط الموضوع اليوم هتلر أول ما طلع رئيس بألمانيا أو هي شفتات المجتمع الألماني نحن بلبنان عم نطالب بتشريعه عم نطالب باستغلال المواهب اللي عنا يعني هذا لو واحد شاب قالوا هذا الموضوع كانت طلعت الجمعيات النسوية وطبعا بتجرب المرأة وانتو ببارش حقوق المرأة والترويج لما بارش معلش خلينا نكون واعيين شوي يعني مش كتير نروح بالعواطف
0: هيدا رأيك هادي رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا رح نتابع مع هذه المواضيع خليكم معنا بريك قصير ومن بعد جولتنا مع أخبار الساعة 9 من راديو تؤمي تؤمي
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
14: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي
0: نجحت بكين في إطلاق صاروخها باليستي عبر القارات اللي يسقط في مياه جنوب المحيط الهادئ واصفة إياها بالتجربة الروتينية الاتفاقية الأسترالية جاءت هذه التجربة الصاروخية كخطوة تحدي مباشر فور توقيع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اتفاقية دفاع مشترك تاريخية مع دولة فيجي لحماية أمن المنطقة بتمويل يتجاوز المليار دولار أدانت أستراليا ونيوزيلند اليابان الخطوة الصينية واعتبرتها وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خطوة لزعزعة استقرار المنطقة وتفتقر للشفافية حذر رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد من أن حزب الأحرار يواجه أزمة هوية حادة بسبب ما وصفه بالأخفاقات المتتالية في القيادة والانقسامات الداخلية في تصريحات تضمنها كتاب جديد للمحلل السياسي الباريس بول كيلي وفي عناوين اليوم فاجعة مأساوية تتردد صداها في ولاية نيو ساوث ويلز حيث كشفت مصادر صحفية عن فتح السلطات الأسترالية تحقيقا صادما في ظروف وفاة طفل صغير وسط مزاعم وادعاءات مرعبة تتعلق بأكل لحوم البشر.
2: Get the news first from 2ME.
5: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، معتبرا أن انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، مؤكدا أن العودة إلى مشاهد الحرب الأهلية مرفوضة. موقف الرئيس جاء خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس فور ليبنان، طالبا دعمها صيغة الإطار التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية أمريكية من أجل تطبيق بنوده، خصوصا لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي كافة، مؤكدا رغبته مساعدة تاسك فورس فور ليبنان لمواجهة الأصوات المنتشرة في أمريكا والتي لا تريد الخير للبنان. وأوضح أن تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصورا في خلال فترة المفاوضات ولا يعني التخلي عنها، بل تسيير مسار التفاوض، مشيدا بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل من أجل التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة. عون عرض مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد سالم سعيد الكعيبي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الإماراتية، كما حمل الرئيس عون السفير الكعبي تحياته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن شكره وامتنانه للقرار الذي اتخذه بالسماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى بلدهم الثاني لبنان. عقد وزير الاتصالات شارل الحاج سلسلة لقاءات شملت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى اجتماع عقد في مكتب رئيس ديوان المحاسبة مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان القاضي محمد بدران لمتابعة ملف العاملين في هيئة أوجيرو والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق. وزير الاتصالات أكد أن جميع المشاورات مستمرة للوصول إلى حل يحفظ الحقوق ويصون المرفق العام ويحافظ على مسار بناء قطاع اتصالات حديث يخدم اللبنانيين، معتبرا أن الالتزام بالقوانين وبخاصة القانون 431 الذي يشكل المدخل الأساسي لإصلاح قطاع الاتصالات. شكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على إهدائه كتاب مذكراته، وقال في تغريدة له على منصة إكس: لقد كتبت وحدها اتفاقية الهدنة هي الأساس، فلا شك أن اتفاقية الهدنة كانت فعلا الأساس بين دولة لبنان وإسرائيل، لكن ويا للأسف تركناها تسقط ودسناها تحت أقدامنا منذ العام 1964 وحتى اليوم، ما جعلها وكأنها لم تعد موجودة. وأضاف أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والأيام لا تنتظر أحدا، والمهم اليوم هو أن نستدرك ما وصلنا إليه بدلا من البكاء على الأطلال. التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس مصعب في مكتبه، وجرى خلال اللقاء البحث في مشروع قانون العفو العام والانعكاسات القانونية المرتبطة به في ضوء الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب. واستقبل اللواء منسا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بالمرحلة التي تلي انتهاء ولاية قوات اليونيفيل أواخر العام، مع تأكيد دعم الجيش اللبناني واستمرار التنسيق لحفظ الاستقرار في الجنوب. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القضاء على الجيش الإيراني ولا يمكن لطهران أن تحصل على السلاح النووي، وأضاف أن بلدنا في وضع ممتاز ونحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث مع قناة فوكس نيوز أنه لم يتم تحديد موعد للقاء مع الرئيس ترامب بعد، آملا أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان، ومشيرا أن لا خلافات جوهرية مع واشنطن. وقال: لي وللرئيس ترامب أسلوبان مختلفان في التعبير، لكننا أفضل حليفين. واعتبر نتنياهو أن أضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام، وشنه هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: إن تركيا دولة رائعة لكنها تدار من قبل شخص يدعو علنا إلى تدمير إسرائيل، داعيا إلى عدم تزويدها بمقاتلات F-35 لأن ذلك سيضر بميزان القوى القائم على تفوق إسرائيل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 17، على صعيد ملبن جيد 16 درجة. نسمع عاصي الحليني وجديده.

0: صباح الخير لجميع مستمعي راديو توأمية أستراليا من قادم الساهر وغنية عسل حليني. بنرجع لكم مستمعينا لمتابعة الأخبار، خاصة الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. موضوع اجتماعي وضروري نحكي فيه، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالطفل اللي قتلته والدته وتوجه تهمة القتل لوالدته، عمره 4 سنوات. والشرطة مجرد ما وصلت للبيت بعملية تفتيش كانت ومتابعة لهذه الجريمة، المشاهد اللي حتى عناصر الشرطة والطوارئ اللي حضروا للمكان ما كانوا قادرين يتحملوا هالمشاهد الفظيعة، ومش معروف يعني الوقت عملية القتل اللي تمت من قبل والدة هالطفل. ولكن اليوم في أمر للحقيقة مثير يعني للمتابعة، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لتقارير أنه أجهزة حماية الطفل والجهات المعنية كانت أيمت حالة الطفل لعدة مرات قبل وقوع هذه الفاجعة، لأنه كان فيه هونيك حالات يمكن من تعنيف من إهمال، فكانت أجهزة حماية الطفل كانت أيمت حالته عدة مرات، يلي أكيد مفروض كان يكون في متابعة. يمكن لو كان في متابعة ما كانت وقعت هذه الجريمة البشعة بحقها الطفل يلي عمره فقط 4 سنوات يتم قتله بهالطريقة الوحشية على طريقة أكلي لحوم البشر. يعني مشاهد مروعة ما بيقدر الإنسان يتحملها. ولكن اللي أكتر شيء يعني بيأسفك أنه كانوا عارفين بوضع هيدي العائلة، كان في تقييم لهالطفل. ليه ما سحبتوه من والدته؟ ليه ما سحبتوه من أهله؟ ليه ما تبعتوا الموضوع طالما كنتوا كان عندكم شكوك وكنتوا يعني عم تتابعوا وتقيموا حالة الطفل عدة مرات؟ فهيدا اللي بيخلي الجهات اليوم بمواجهة سيل من الانتقادات والمساءلة القانونية بتهمة التقصير. فعلا الشرطة الأسترالية أكدت أنه عم تدقق بكل الفرضيات المحيطة بهالجريمة الصادمة لفك لغز اللحظات الأخيرة بحياتها الطفل، لأن المشاهد كانت مروعة ما في الإنسان بيقدر يحملها. ولكن اليوم عم تتكشف حقيقة جديدة أنه لدى الجهات المعنية معلومات عن هيدا الطفل. ليه ما أخذتوا إجراءاتكم؟ ليه ما سحبتوا هالطفل من والدته؟ عندكم القانون، إذا شفتوا في إهمال أنتوا فيكم تتزرعوا بالقانون، إذا شفتوا في تعنيف، إذا شفتوا في إهمال. هون معروف بأستراليا أنه في هونيك جهات بتسحبوا من أهله وبتأمن له الحماية اللازمة لهالطفل. يعني كمان اليوم في كتار يلي بيحتاجوا أنه الدولة ما بتخلينا نربي. طيب ما بعرف كيف الواحد بيقدر يوصف مثل هيدي الحالة. إذا شايف الواحد في عنف، هلأ البعض بيقلك أنه الدولة ما بتخلينا نربي أولادنا. لا، إذا بدك تربي ابنك بالضرب وبالإهمال هيدي منا تربية، هيدي ممكن تتحول لجريمة، ممكن تعطبه للطفل، ممكن تشوهه، ممكن ما بعرف شو، ممكن تؤدي إلى الوفاة. فخلينا نسمع آرائكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص خلينا نسمع تعليقكم على 0296-33330 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح نتابع من رايت سيدني معنا عمر. صباح الخير لك عمر.
1: صباح النور.
0: صباح النور.

0: أول شيء بالموضوع الأسترالي بقول أكيد إنه فيجي رح تدافع عنا.
1: في
0: ولو ما منا ما أكيد الصين بتقتلنا.
1: أها يعني على سبيل السخرية يعني أهي على سبيل السخرية.
0: ما بعرف أكيد يعني مين عم يحكي جد بالموضوع.
1: بكل الأحوال هلا ضروري أن يكون في علاقات
0: يعني مع الاتحاد السوفيتي ولا مع أمريكا ولا مع مين؟
1: نعم يعني في هلا مليار دولار
0: شو المصالح الخاصة وشو في تحت الطاولة ما كله كمان من
1: بس كمان كمان إهمال هذه الجزر وعدم بناء علاقات جيدة مع هذه الجزر كمان بشكل خطر بشكل أو بآخر. يعني شفنا نفوذ الصيني للإسرائيلي.
0: أنا أكيد مع يكون في علاقات جيدة جدا وممتازة مع الجزر ومع سكان الجزر ومع بنهاية أستراليا وعود الجزر من نفس البيئة الجغرافية. أكيد أنا مع هذي بس إنه مش ليكونوا طبعا خط دفاع في حال صار في حرب مع الصين. أول نقطة لأنه شو المكونات شو المعطيات العسكرية اللي عندهم إياها نووي صواريخ عابرة للقارات شو عندهم؟
1: نعم
0: القبة الحديدية مثلا أو هذا الليزر الجديد أو القبة الذهبية اللي عم بيعملها ترامب يعني
1: قد تكون يعني منع الصين من مثلا بناء قاعدة عسكرية أو تكون عم تقرب الصين أكثر وأكثر على الحدود الأسترالية فقد يكون هذا الأمر.
0: الصين عندها مطامع جغرافية بكل الشرق بكل المنطقة وطبعا عندها مطامع تمدد وعندها مطامع حتى بأستراليا مش طمعانين بأستراليا زمان وجاي طمعانين وطبعا بهمهم يعني يزيحوا الأمريكاني والتحالف الأسترالي الأمريكاني حتى هن قد ما فيهم يتوسعوا سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
1: نعم
0: شيء طبيعي بس انه عادي قصة انه نتحالف مع الجزر لسبب الدفاع لأي حرب محتملة مع الصين
1: هل قد يكون يعني في هناك يد أمريكية في هذه التحركات الأسترالية باتجاه هذه الجزر لقطع الطريق على كمان الصين أو لحتى كمان تقطع هذه العلاقات اليوم ما بعرف بشكل أو بآخر بين أستراليا والصين؟
0: ما بتخيل إدارة ألبانيزي بهالقد تنسيق مع إدارة ترامب بتستبعد الأمر
1: قريبة للصين أكثر.
0: إيه بكثير كثير كثير.
1: ما يعني بدنا نشوف اليوم تصريحات بيني وونغ بتشير إلى أنه بعكس هذا الكلام. اليوم عم تتهم الصين اليوم بمحاولة يعني السيطرة ونفوذ بالمنطقة.
0: ضربة على الحافر ضربة على المسمار.
1: هيك لا يا صحيح.
0: من أول ما استلم.
1: صحيح صحيح هيدا
0: يعني ساعة بيحكي ترامب ساعة بيلتقى بلي. تبع رئيس الصين
1: نعم
0: عم بضيع الشنكاش ويمكن هو ضيع قبل ما تشير الاتصال كثير مهم بدي احكي
1: تفضل
0: حسيت دغري سمعتها من نفسي
1: هي بس يلا لأنه عندنا وقت محدد فدائما أنا متهم يعني بهذا الموضوع بس لا أكيد بهمني اسمع رأيكم. عندك أي تعليق على موضوع طبعا الطفل؟
0: عندي بالأول تعليق على موضوع الامتفي بلبنان.
1: نعم
0: أول شيء من زمان وجاي هي الامتفي حرق قلب كثير من العالم خصوصا جماعة ممانعة. ها أول نقطة. ثاني نقطة أنه يعني معلش بدي أحكيها مثل ما هي بنفس المستوى أنه كثير أخذ عاخذهم بالموضوع ما فيك تتخيل قديه. ها أول نقطة. تاني نقطة حيلا هلأ إذا أنا بطلع وبشترك ببرنامج على الهوى شو ما أحكي هذا طالع على الهوى إنه المحطة ما عنده سانسور علي حتى تحط لي زمور أو تقطش لي مقطع من يلي بقوله أو أو أو أو أو انه مهاجمه المحطه على مشترك شو قال نوع من الغباء او نوع من الاستثمار حتى يقدروا يقوصوا على على المحطه. اول نقطه لانه ما حرقت لهم قلبهم. النقطه الثانيه اللي هو الموضوع اللي حكيته الصبيه من موضوع تشريع الدعاره، بدي جاوب على كل اللي اتصلوا واللي رح يتصلوا بهالموضوع والإطار. أول شيء الدعارة موجودة بالعالم كله مش من أيام الرومان، من أيام قبل الرومان.
1: هلأ وي خطأ أنه ينطرح الموضوع بهيدا الطريق وبهيدا الأسلوب.
0: بس لحظة لا أقلك أنه منه خطأ.
1: لا خطأ أنت.
0: الدعارة موجودة بلبنان أو منه موجودة؟
1: موجودة وين ما كان، ولكن أنه ينطرح بهيدي الطريقة ويعتبر سياحة.
0: بليز لحظة شوي. أول شيء أمستردام وفرنسا وكل أوروبا عندها سياحة دعارة أو إلى ما هنالك. أنا مش عم بقول إذا مع أنا الدعارة أو ضد الدعارة، أنا شخصيا ضد الدعارة حتما. أنا مسيحي وحتى غير أنه أنت الدين قيم الإنسانية والأخلاقية أنا ضد الدعارة، بس إنما هذا الشيء موجود وهذا الشيء اقتصاديا بفوت لك مصاري على البلد، على خزينة الدولة وعلى الضرائب وعلى على السياحة، لأنه اللي بيجي كرمال هيك كمان بيجي كرمال غير قصص، رح يقعد بالأوتيل ومطاعم وأكل وشرب وأجار سيارة وعدة ومدة وترمبات بنزين وإلى ما هنالك. بس النقطة اللي كتير مهمة بهذا الموضوع إنه اليوم الدعارة موجودة بلبنان وهي غير شرعية، يعني هي ممنوعة بالقانون بس هي موجودة. وكله ماشي ضمن طبرته، بيوصل توصل دورية أو دزة ببرطلون بزيحوا ما بقربوا بيعملوا بغطوا ما بغطوا، يعني ضايع الطاسة.
1: نعم.
0: التشريع بس خليني أوضح هذه النقطة، التشريع بحط لها أطر قانونية.
1: عظيم. هيدا الموضوع كمان انطرح بفترة سابقة، يعني كمان بمصر إحدى الإعلاميات اللي تعرضت لانتقاد كمان لأنه طرحت هيدا الموضوع تشريع الدعارة في كمان في الدول العربية. ف يعني بس بالوقت يلي يمكن الطريقة، برجع بأكد أن الطريقة والأسلوب اللي انطرحت فيها ممكن تكون غلط، وحتى الصبية قامت واعتذرت وقالت أنه أنا فهمت بطريقة غلط. صحيح صحيح، ولكن أنك تلصق تهمة الدعارة بمحطة عريقة هيدا أكيد كتير عيب وكتير مش مقبول. يعني هذا الأمر بكل الأحوال، يعني المقدمة اللي كانت بنشط أخبار الـMTV كفت ووفت بالرد على النائب جميل السيد. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم بهذا الموضوع وغيره من المواضيع، لكل اللي عنده أي مشاركة على موضوع الأهمال هذا الطفل، خاصة المؤسسات اللي بتعنى بشؤون الأطفال المهمشين اللي كانت عاينت هالطفل عدة مرات ولكن ما في أي خطوة اتخذت لحماية هالطفل، يعني اللي أدى بالنهاية إلى هذه الجريمة الوحشية بحق الطفل لعمره 4 سنوات من قبل والدته. نسمع رأيكم بهذا الموضوع على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638.

0: take it from the one to ME Australia.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: دعايات أقل، موسيقى أكثر،
0: and the best local talk back.
3: بس على 2ME.
0: Only on 2ME.
4: أطيب التحيات لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث اللي وقع شرق منطقة ليما بسلطنة عمان، ما تسبب اندلاع حريق. فإذن هيدي آخر المعلومات عن هالحريق الهائل. حماس تغادر السلطة بالقطاع، وعقدة السلاح تهدد المرحلة المقبلة. بعد 18 عام من انفراد حركة حماس بإدارة قطاع غزة واتخاذ قرار الحرب والسلم فيه، أعلنت الحركة تخليها عن الحكم. فمتى سنتخلى عن السلاح عنا بلبنان؟ أكيد تفاصيل رح نتابع نحن وياكم بعد شوي. خلينا نتابع مع رأي على الهواء. معنا من منطقة بانشول سيدني جون، صباح الخير.
5: صباح الخير لإليك ولجميع المستمعين، وصباح مربع لعمر، مع أني رح خالفه بالرأي اليوم.
4: نعم.
5: أول شيء الجيران، يعني قد ما يكون بيكون على قد ما منيحة نحن والجيران. الأول شيء اللي إله أكيد نحن ما بنقدر نقاوم الصين، ومن زمان متذكر لما إجوا عم يعملوا الغواصات النووية، بول كيتل اللي هو كمان شو اسمه اتمسخر علينا إنه شو نحن بتمن الغواصات من نحارب الصين دافع عن أستراليا. فلا أكيد ما بنقدر نحن نحاربهم بهال
4: بالقوة
5: العسكرية اللي عندنا إياها أستراليا.
4: نعم.
5: إيه باللي عنا إياها نحنا، وبس من قلبهم من حربهم معنويا، نحفظ الكرامة نحنا لأستراليا. لا هاي شوية نفحة للدنيا.
4: حسيت حسيت بكل الأحوال. هلا أنا أكيد علاقة طيبة مع الدول الجوار شغلية مهمة، يعني كمان لمنع يمكن التمدد يعني الصيني.
5: اجوا من فترة عم يعملوا أواعد لأنهم يعني كتير بهمنا إذا عم يعملوا أواعد، يعني بتذكرني بعملية أوكرانيا وروسيا، يعني أنه حاصت أوكرانيا بدها تعمل تفوت على الناتو تحط تحت المخير روسيا المدافع والصواريخ والدني. كمان ذات شيء نحن عنا، يعني إذا حطوا نهار شو يعني بيصيروا على مرمى حجر من أستراليا.
4: نعم.
5: يعني فكتير لا لازم نكون معهم. وبعدين بالنسبة للنائب اللبناني شو اسمه
4: لواء جميل السيد،
5: جميل هذا فكر حلو بعد أيام السوريين، يعني ما كان يحكم مثل هو يحكي اللي بده إياه أيام السوريين، وحاكم بأمره كان هو، كان رئيس المجهز الأمن، رئيس الأمن بلبنان يعني. فبكر بعد فكر حلو عم يحكم بهك الأيام، وبركي هو بيقصدها إذا خدناها عن نية صالحة، هيك نية سليمة براءة الأطفال فيها، إنه هي حكيت عن دعارة سميها بمختصر إنه هاي إذاعة دعارة. يعني في كلمة يمكن لازم نحطها قبل، بس في خبرية حلوة مهضومة، واحد طلع مرة على البلكون تيشوف خسوف القمر، طل جارته قلت له شو بك يا جار؟ قال له طالع تشوف القمر. يا حرام الله يرحمه مرته كانت وراه وقال هالكلمة الوحدة خصوف القمر كان دل طيب بس لأنه للقمر بس راحت لا. راحت عليه فجميل السيد من كيف بعد في حط كلمة كان قدامها اللي عم تحكي عن الدعارة بهالإذاعة كانت تضبطت معه بس ما كانش تم مزدوري
4: ايه يعني يلصق دعارة. نعم يلصق صفة ايه. بمحطة عريقة بلبنان اللي كانت تستضيفه بفترات سابقة. يعني كم مرة طال جميلة السيد عبر هذه المحطة وكم حدا من يعني اللي بينتمي لألهم لواء جميلة السيد كمان استضافتهم المحطة
5: هي لو استضافتهم أو ما استضافتهم بالنتيجة أنت نايب بالنتيجة نعم. أنت تمثل شعب تكون مستويك أعلى شوي بالحكي يعني
4: صحيح.
5: ما يحترم غيره على كل حال نتمنى لأستراليا السلامة يا رب وما تحتاج حدا يدافع عنا ولا تدافع عن حدا بالحرب كله يتنحل بالسلام بالمحبة وتعزينا الحارة لشو اسمه اليوم
4: برتغال
5: يعني كان رونالدو كان
4: عزيته حالكم
5: عم يجيني فيديوهات انه مليح رونالدو لا شخصيا انا بحبه كتر منه متواضع وما ما شايف حاله يعني مثل غير العالم بلا ما نسمي حدا ما نمس بحدا غيره
4: شو قصتكم اليوم على كل إن انتو فشيتوا خلقكم يعني اوين وراكم عالدعسه ما هيك البرازيلية
5: انت تذكرتي وقت اللي خسرت شو اسمه ألمانيا صرت مثل الأم اللي فقدت ولدك اللي يا دي عينك يا ألمانيا حكي عنك وزيرك
4: نحن ما بنخسر
5: نحن صرت مثل حامل الصورة وبتنبية
4: العمالقة العمالقة يعني حتى نحن بخروجنا انتو هيك حسدتونا يعني بكلكم ورا بعضكم واحد ورا التاني ما هيك
5: يا ما شاء الله نعمل ولكن نحن عند جماعة أبناء الرجاء بنترجى الأيام رح يرجع يومه بعد
4: أربع سنين على كل أكيد هارد لك إن اليوم للبرتغال وإسبانيا ألف مبروك اليوم اللي فازوا بهالمباراة بعد في عنا مين بعد في مين بعد في من الفرق القوية بعد في حدا
5: هلا فرنسا رح تصال على النهائي ما فيش مشكلة بنشوف الأرجنتين شو تعمل بكرة اليوم الأرجنتين بتلعب
4: لا
5: بس كمان
4: اليوم لا اليوم
5: بلا بسبعة سبعة اللي بده يلعبوا بس بتوقيت أستراليا يكون عنا يمكن على بكرة
4: أي الصبح صح صح فإذا اليوم رح يكون المنتخب الأمريكي مع بلجيكا بتصور بعد كم ساعة
5: أمريكا بلجيكا وعندك مصر والأرجنتين اليوم
4: صحيح صحيح شو قولك رح تربح
5: دخل ترامب
4: هيدا اللي بدي اقوله
5: امبارح طردوا انه شو خاصك بالرياضه انت
4: نعم حتى بالرياضه بده يحط ماخوره ترامب
5: بركي اليوم بحطوه حكم
4: ايه ماما قالي لي يعني انه كيف استرجع اي من الايام اليوم على هالخطوه
5: ما لي اعتذار من استاذ محسن يعني انا مع احترامي لمحسن واستاذ ترامب
4: ما استرجيت أسأله لا محسن بهاي الموضوع شكرا لك جان على المداخلة رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء رح نتوقف عند جديد الإصدارات بعد هالفاصل منتابع مع أكيد التوك باك
3: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: 39 دقيقة باستديوهاتنا مكملين نحن وياكم عبر راديو توامي أستراليا. إذن تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران، هالأعداد الهائلة الأعداد المليونية اللي شاركت بتشييع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران. إذن هيدا لليوم الثاني أو الثالث على التوالي اللي عم بي يعني أكيد يكون في وداع للمرشد الأعلى علي خامنئي، وكمان احتجاجات شفناها بطهران في عدد كبير اللي نزلوا واحتجوا على السياسة الأمريكية ورفعوا شعارات منددة بواشنطن وبالإجراءات اللي عم يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضين لأي تنازل. خلينا نتابع مع حركة حماس اللي غادرت السلطة بالقطاع، وهون كنت عم تابع الخبر بين رواية حمساوية حكيت عن مغادرة الحكم ورواية إسرائيلية وصفتها بالتضليل. بيبقى السؤال الأكثر، هل عم بتمهد حماس فعلا لخروج حقيقي أم هي عم تغادر من الباب لتعود من النافذة؟ قدم المستشار الدبلوماسي منير الجاقوب وأستاذ العلوم السياسية حسام الدجني قراءة لتفاصيل هيدا المشهد. بيقول اعتبر أنه ما عم يجري اليوم بيختلف عن سابق تسليم الحكم لحكومة رامي الحمدالله قبل 8 سنين، والظروف والمعطيات تغيرت والحالة الفلسطينية ما بقى تحتمل مزيد من المماطلة. وضح أن حماس والشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية رحبوا بالقرار 28/03 اللي يدعو حماس يوميا إلى تطبيقه بحذافيره، رغم أنه أحد بنوده بيقضي بإنهاء حكم الحركة بالقطاع. التسمية اللي اتخذتها الحركة لإدارة غزة تبدلت 5 مرات من وقت حكومة إسماعيل هنية العاشرة، من الحكومة العاشرة إلى اللجنة الحكومية، فاللجنة المتابعة الحكومية، ثم الإدارة الحكومية، وأخيرا اللجنة المؤقتة الحالية لحين استلام اللجنة الوطنية. رأى المستشار الدبلوماسي أن هذا التاريخ المتكرر من التسميات هو اللي عم بيغذي عدم الثقة بخطوات حماس، خاصة أن مؤسساتها بما فيها الشرطة والأجهزة الأمنية بعد عم تشتغل فعليا داخل القطاع. صحح الدجني أنه هيدا الوصف وضح أنه لا يوجد لمصطلح تكليف لجنة جديدة، بل هي حالة استقالة بتولى خلال تسيير الأعمال موظفين من الجسم الحكومي القائم بانتظار وصول لجنة التكنوقراط لملء الفراغ. بقاء الموظفين بضرورة تفادي أي فراغ أمني قد تكون تداعيات خطيرة على القطاع. فهون في ضياع، في ثقة وعدم ثقة، يعني كمان مثل ما سبق وذكرنا، هل هو خروج حقيقي أم هي عم تغادر من الباب لتعود من النافذة بانتظار المرحلة اللي جاية. ولكن في تغيرات مشهد سياسي بالمنطقة، عم نشوف وعم نلحظ كيف عم تتبدل الأمور، كان بالعراق، يعني بدنا نطلع يعني أولا بالعراق اللي كانت إيران إلى يد كبيرة داخل العراق، نعرف قديش كانت مسيطرة لفترة طويلة واللي غزت كتير من الفصائل المسلحة. ولكن اليوم الشيء اللي عم بيصير بإيران بالعراق معهم مهلة فترة محددة لتسليم الفصائل السلاح، حملة مكافحة الفساد وتوقيف عدد كتير كبير من المسؤولين ومن النواب. فهذا كمان بيطرى علامة استفهام، هل فعلا اليوم كمان المشهد بالعراق، المشهد في غزة، واليوم المطالبة بتسليم سلاح حزب الله عنا بلبنان، وكأنه في هونيك قرار اتخذ لا عودة عنه بعد الدول اللي استدركت هذا الأمر قبل الخراب والدمار ودخول بمعركة معروفة أنه معركة خاسرة، خاصة لدول يعني عانت لفترات طويلة من حروب استنزفتها، من كمان أحزاب أخذت قرارات الدولة وصارت هي الحاكمة الآمرة الحاكمة وصاحبة القرار لها، بتتخطى قرارات الدولة. فهذا كمان اليوم بلشنا نلاحظ أنه بلش كمان تتغير. فبانتظار ختام التشييع، تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، لنشوف الوضع كيف رح يروح. هل فعلا نحن أمام تسويات معينة، عودة للدبلوماسية لحتى تؤدي بنهاية المطاف إلى التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، أم في احتمال كتير كبير من عودة الحرب؟ اليوم رجع يذكر دايما، بيحكي الرئيس الأمريكي أنه المحادثات ناجحة، ولكن دايما بيذكر بسيناريو الحرب. واليوم كمان قال نحن أقوياء ونحن قادرين نحسمها ونحن قادرين يعني ننهي الأمر إذا تعثرت المفاوضات. هون بيقول ما بسعى لتغيير النظام وبفضل الوصول لاتفاق، لأني لا أريد الإضرار ب 91 يعني شخص. إما أن تبرم إيران اتفاق رح نكمل المهمة ولن يكون ذلك صعب. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:30 AM مع فاصل قصير، ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو. فإذا رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمية مع مزيد من الأخبار البارزة لهنهار. كونوا معنا وتابعونا مكملين سوا ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو. برجع كمان لذكر بالمواضيع اللي كنا أثرناها، اللواء جميل السيد النائب جميل السيد اللي انتقد محطة الام تي في اللي كانت استضافت صبايا وشباب وطرقوا لموضوع، ففي هونيك صبية كانت عم بتطالب يعني أنه مفروض يعني أنه نحن نشجع سياحة الدعارة. فهلأ طريقة تعبيرها كانت غلط بهالأسلوب، وأنه يطرح هذا الموضوع بهالطريقة العشوائية بموضوع هالقد حساس. هلأ أكيد كان يمكن البعض شايفها غلط، البعض شايف أنه في وجهة نظر كانت يمكن شوي بدها هيك تنضبط أكتر، والبعض رفضها بشكل قاطع. بنهاية صبية طلعت عبرت عن موقفها، عن رأيها هي، عن موقفها مش عن موقف المحطة. فطلع لواء جميل السيد يلي كان عم بيتهم المحطة بأنه محطة دعارة بهالطريقة هيك البسيطة، يعني يحكيها بهالطريقة اللي فيها هيك أكتر من سوقية، أكتر من مبتذلة، أكتر من ما بعرف يعني شو اللي خلى نائب اليوم بالبرلمان يتهم محطة عريقة استضافت كتار من يلي كان لجميل السيد ولغيره يعني كمان اللي تابع لهم من الممانعين أو من أكيد اللي بيرفضوا يمكن سياسة المحطة، استضافتهم وكانوا يجوا وما شاء الله عنهم يعني. فأنك تلصق هذه التهمة بمحطة عريقة من لبنان فيها موظفين فيها عائلات، أن هيدا أمر للحقيقة كتير بيشمئز الواحد منه. رح نتابع مع رأيي على الهواء. توني من باراماتا سيدني صباح الخير.
1: صباح النور ستي كلود، لعليك للمستمعين
0: صباح النور.
1: يقول لك بس ملاحظة بدي ما تاخدي على خاطرك،
0: فضل
1: انه في ناس تعمل بيعملوا تروحه ومحاضره بياخذوا وقت كتير، وناس باختصار بيقدروا يحكوا بينط على الخط. ترى مهم العدد ولا نوعيه الكلام نوعيه المحادثه؟ بالنسبه لل
0: لا لا لا لا انه لا العدد ولا مثل ما حضرتك ذكرت ولا نوع المحادثة، بتكون في فكرة توصل على الهواء خلص بتتوضح. ف يعني هيدا هو بس تتوضح الفكرة أكيد ساعتها يعني ما في لزوم نبقى. فليه عم تحكي هيك توني؟ أنت الوحيد يلي ما بيحق لك تحكي هيك أنه غريب. لا أنت بدي ما تي أنا ما بياخد على خاطر
1: وراي دغري حدا نعمل أطروحة أنا حكيت 20 ثانية أو 30 ثانية،
0: وصلت الفكرة. ممكن توصلها، ممكن توصلها بعشر ثواني أوقات، ممكن توصلها بساعة ما بتخلص.
1: وضعك وأنت مديرة البرنامج، وأنت حرة تستلمي المكالمات أو لا، وأنت اللي بدك إياه تعطي وقت.
0: شفت مع أحليك؟
1: ثاني أول شيء.
0: أوكي تفضل.
1: ثاني أول شيء إنه أنا كنت مظلوم للطفل.
0: كنت مظلوم؟ لك توني مظلوم. تعرف خليني أنا أطلب من المستمعين هيك يعني مساعدتي. لا توني مظلوم شيء؟ فما بعرف. أنا أصلا مظلومي من الكل. من هيدي الجهة ومن هيدي الجهة. خليني أسمع رأيك توني.
1: ده بيروح رياضي تقبلي هالملاحظة.
0: أكيد أكيد.
1: في الموضوعين حضرتك أثرتيهم اليوم. هيدي البنت اللي عن قضية الدعارة، والثاني عن قتل الصبي لعمر 4 سنين. أنا عندي سؤال، يا هل ترى هالأم هي مطلقة ويدود أو سينجل مادة؟ وضع شو هو؟ ليش تعطيه الكستودي؟ ليش تعطيه الحضانة؟ ما دام عرفت الحكومة عنا انه عم بيتصبي عم بيتعدى عم تتعدى علي.
0: هي تتعاطى المخدرات حسب ما عرفنا.
1: طيب لازم يشيلوه من بين دي.
0: نعم صحيح.
1: Very simple.
0: صحيح.
1: طيب ما له بي هذا، ما له أهل، ما له رايب يحموه كانوا وياخدوه ويربوه.
0: نعم.
1: على كل
0: يعني خاصة أنه عدة مرات تمت معاينته لهالصبي وشافوا وضعه يعني سيء. بس
1: طيب ليش بياخدوا على المحاكمة هذا اللي راح وعمل الانفستيجيشن ويعطي القرار يخلي الصبي مع أمه؟
0: نعم وهيك عم
1: بصير. صار الموضوع الثاني عن الدعارة. هلا الدعارة بلبنان في اللي بتتعاطى الدعارة مع رخصة مع أمر. ثاني نقطة، الدعارة تترخص لوقف التعديات على الناس بالشارع، يعني التخفيف من الاغتصابات، تخفيف من الإجرام، من عرفتي علي كيف؟ قد يكون في مراكز معينة اللي بده يتعاطى بيروح وامي محل كمان في أمان، وفي في الحكومة وزارة الصحة بتعمل كشف وبيكون في سلامة المواطنين يعني من الأمراض الجنسية.
0: نعم
1: مزبوط؟ مثل ما عنا يشرعوا هلا حتى بسيدني أو باستراليا مشرعين الدراج، اللي على الدراج أديكتد يعني مدمن، عنده وصفة طبية بيروح في أغراض خاصة بيعطوه الدوز لأنه تيتحشوا الأوفر دوز. العالم بتموت تحت السورة والعطرات. لهالسبب كل شيء لازم يكون مشرع.
0: نعم.
1: وهذا هو جميل السيد يتهجم على الام تي في مثل ما قال خينا عمر، هن ناطرين على المفرق لأي غلطة، وهو من الممانعة هن اغتصبوا الحكومة اللبنانية، وهن اغتصبوا الشريعة اللبنانية وعملوا اللي عملوه بلبنان وبالجنوب. هو لازم، هو أكبر داعر، هو أكبر مغتصب. يعطيك العافية.
0: شكرا لك توني على المداخلة. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع الفنان وائل كفوري، نستمع لغنيته سارق عمري الساعة 9:51.

0: لحظات من الوقت ومن تابع نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. خليكن معنا برفقة راديو تعيمية أستراليا، متابعين سوا مشوارنا ولقائنا الصباحي، كونوا معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The competition between Australia and China for power and influence in the Pacific has been on full display over the past 24 hours. The Australian PM's in the Solomon Islands today after signing a landmark defence agreement with Fiji. The federal government's trying to build a web of these military agreements across the Pacific. That's while China causes alarm by testing a long-range nuclear-capable missile, flying it over a large section of ocean, including the economic zones of Nauru and Kiribati. Melbourne commuters are being warned of traffic disruptions while police continue their standoff with a graffiti artist stuck up a bridge. The vandals painted the notorious Pam the Bird figure high up one of the Balti Bridge's prominent towers. The man's refusing to come down and is posting about the vandalism on social media. Police have closed one lane of the bridge, and it's expected this will impact thousands of morning commuters. And an appeals judge from the World Cup governing body FIFA has dismissed the Belgium national soccer team's legal challenge after the US president intervened in a red card decision. Donald Trump's admitted he asked FIFA's boss to review a red card issued to US soccer player Folarin Balogun, calling it a horrible decision. An automatic one-match ban for the red card has since been suspended. That means Balogun will be able to face Belgium later today. The decision's causing widespread outrage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا للتطورات في قطاع غزة وعلى الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع